أنت ملزمة بصديقي لبي. هذيان أصابني حوالي منتصف الليل، أفقت منه على صفعات الريح وكلماتها التي طاردت أحلامي ويقظتي. قمت متثاقلا غير مصدق أنني نمت ما يقارب 4 ساعات في الشرفة، وأنا أهم بالدخول وأغلاق باب الشرفة سمعت صوت محرك سيارتها. لحظت وبدأت تلقي خطابا تتحدث فيه عن مستشفى الرازي وفقدان الصواب والمجانين. صارت عظامي تستك من البرد ومن الغضب، وراحت الرياح القادمة من الغرب تملأ فراغ الشارع بالغبار وضجيج بعض القوارير البلاستيكية. فعرفت أن وحيد آت ليوقف حالة الجنون المربكة هذه التي عمت المكان. التفت مرة أخيرة أبحث عنها، أبحث عنه، فلم أجدها، لم أجده. سألت فأخبرتني الكائنات

حال شخوص هذه الحكاية انفرج، أو أعتقد الناس أنه انفرج بزيارة أداها المجنون إلى زاوية الحاج عمر معتوق الذي مسح على وجهه بشيء من الماء فاستوى صحيحا معافى. هل يخرج القارئ للمنصرمون صحيحا معافى يتشافى من عقد الزمان والمكان ومن تأثير التاريخ والإرث العائلي والسلالات والجينات والمختبرات، أم يزداد جنونا به؟ ذاك ما سيخبرنا ببعض منه وبصوره الأعلامي الكاتب عماد جيدة ضيفنا الليلة. نحتفل بنجاح بدايته ونخط بداية موسم جديد لنا على إيقاع نجاحه.

0: أهلا وسهلا بك عماد على موجة إذاعة تطاوين لأول مرة أعتقد على موجة الإذاعة وعلى أثيرنا.
1: مرحبا مساء الخير. شكرا على الدعوة وبشعر هذه أول مرة أكون فيها.
0: مرحبا بك عماد، سعيدين بوجودك معنا وسعيدين أيضا بإطلالتك معنا عبر جارة القمر. فأهلا وسهلا ومرحبا، والأكيد أنه ما فيش أجمل من أنه نبدأ الموسم بنجاح وتتويج، ولا ليه؟
1: هذا هو إن شاء الله، تكون وجهي وأنا وروايتي جيدين على الموسم الجديد، وإن شاء الله أنا مش نكون من المتابعين والأوفياء إن شاء الله.
0: مرحبا بك، مرحبا بك عماد، وسعيدة جدا بوجودك معايا، ترافقني في المهنة وفي الكتابة، فأعتقد أن الليلة الموضوع يأخذ الكثير من الزوايا أو عند كثير من المحطات. سنقف معك عماد ما بين الصحافة والرواية والكتابة أيضا.
1: نعم، تجمعنا الكتابة الإعلامية والإبداعية، والصحافة هي إبداع أيضا في جانب منها، وأتطلع إلى مناقشة العمل معك وظروفه، خاصة بعد هذا التقديم الفريد اللي أول مرة أنا أشوفه، طريقة هكا متاع اقتباسات وكما نقول نحن خليط من اقتباسات من العمل واللمسة المبدعة بتاعك. أنا نشكرك عليه.
0: أنت ذائقتك الموسيقية مع جاهدة وهبة شوية ولا لا؟ تنحو ذاك المنحة ولا لا؟
1: لا حقيقة ما عنديش على فكرة الموسيقى متاعها، بالرغم لأنها كلاسيكي كما قلت لك في الأوف.
0: هاوك الليلة نكتشف جاهدة وهبة عبر موجة إذاعة تطاوين في مراوحة ما بين بعض مما وجد، لأنه الإصدار نتحدث على المنصرمون هو أول إصدار لك عماد جيدة، وإصدار بنجاح مهم. أكيد تنحكوا على التفاصيل أن النجاح هذا، ولكن الإصدار الأول ديما عنده حظوطة وعنده سطوطة على المبدع، وأعتقد أنك ليام هذية عايش في هذه السطوة وفي في هذا العالم عماد.
1: طبعا فيروز، الإصدار الأول هو بداية، ويجب في العالم السوشيال ميديا والماركتينج هذا أنه يختار يعني الخطوط الأولى يجب أن تكون موفقة إعلاميا. فهذا هو الكثير من الإصدارات الحقيقة للأسف، يعني أغلبها يكون جيد لكنها يعني تصدر ولا تحظى بقراءات سواء عالمية ولا نقدية كافية. أما بالنسبة للإصدار متاعي يعني الحمد لله، يعني بدأ بجائزة لي التي هي رمزية أكثر منها مادية، لأن يعني عندي أصدقاء يكلموا فيها ويظنون أنني أصبحت من أثرياء، بينما هي جائزة اعتراف رمزي تفتح الباب إلى وتحفز خاصة لمزيد الكتابة والإبداع.
0: وأنت ثري حقيقي لأنك كتبت منجز، والمنجز حاز على جائزة خالد خليفة لهذا العام 2026، فالثراء في قيمة المنجز أعتقد، مش في القيمة المالية، في قيمته الفنية والإبداعية.
1: طبعا هو هذا يعني دباء كبير حاليا في العالم وفي العالم العربي خاصة، هو دور الجوائز هذه، هل نكتب للجائزة، هل نطوّع ما نكتبه ليرضي الذوق العام أو التقليعات والموضة حاليا في الرواية، لأنه كل سنة تأتي مرة رواية تاريخية مرة رواية مش عارف شنو. فهناك كتاب وللأسف ناشرين أيضا صاروا يكتبون ويحررون
0: على مقاس الجوائز. أعتقد أنه هذا غير صحيح في عالم عماد، لأنه اللي بحث شوية أو اللي بشي بحث توا معانا عبر موجة إذاعة تطاوين على الكاتب والإعلامي عماد جيدة، بشي يكتشف أنه 8 سنوات من البحث و8 سنوات من المخاض لأنتج لنا الرواية الأولى. فلو كنت تكتب بمقاس الجوائز، قداش من جائزة مرت ولم تكن فيها عماد؟
1: والله شوف، ليكون صريح معك، أنا كأي شاب يعني يرى يعني قارئ نهم أول حاجة، ويرى في نفسه إمكانية أنه يقدم جديد في الأدب. فأنا من عامي الأول لكتابة هذه الرواية كنت يعني شاركت بها في جائزة أولى ثم ثانية ثم ثالثة. بعد هذا قلت شوف يجب أن أتخلى عن فكرة هذه مطاردة الجوائز أو النشر وأشتغل على المادة وأترك المادة وأترك النص يتكلم على نفسه. فالأربع سنوات الموالية لهذه النتيجة اللي وصلت لها يعني عكفت على كتابتها فقط لنفسها. كثفت قراءاتي في التاريخ وكما سنرى منكم بعض أو تنهل من التاريخ كثفت قراءاتي في التاريخ قراءاتي في الأدب في كل ما قد يساعدني لتطوير العمل من ناحية المتن أو خلينا نقول الشكل وهكذا بعد حين نضج العمل حين قرأ يعني سمحني قرأ البعض من أصدقائي العمل صرت يعني أرى في الفيدباك متاعهم في رجع الصدى متاعهم أن العمل بدأ ينضج وحان الوقت لإخراجه للعلن.
0: نجح من المختبر ولا ما نجحش؟ بالنسبة لك الآن خرج من مختبرك الذاتي أو ما زلت تبحث عن مواد أخرى أو عن مضامين أخرى ومنجزات أخرى تدخلها المختبر لي تصل إلى نتائج فيما تريد؟ طبعا
1: هو يقال يعني أكبر الكتاب في العالم يقال أنهم يعني لحظة الرضا تام عن العمل شبه مستحيلة وأغلب الروائيين بعد أن يقرأوا عملهم بعد سنة أو سنتين يقول لك أنا ما الذي كنت أكتبه لو كنت كتبته الآن لا أضفت شيء أو حذفت أشياء. فأتصور يعني أنا لو أن أرجع له في فترة متقدمة من الآن سوف أشتهي أن أوهف عليه أشياء أخرى وأدخله للمختبر مرة أخرى
0: في 2050 ربما.
1: يبدو أن فات الأوان الآن وبدأ العالم أصبح النص يعني خرج من ذمتي وأصبح القارئ شريك فيه
0: في 2050 ربما.
1: أي ربما لأن أنت تشير الآن إلى أحداث الرواية التي تدور في 2050 وترجع إلى 2011 ما بعد ثورة وترجع إلى الحرب العالمية في القرن العشرين. فهذا هو العمل يتبدل دائما إذا عدنا له في المستقبل.
0: هذه اللعبة من أول حاجة من أدق الألعاب السردية اللي يقوم بها الكتاب والروائيين هي لعبة الزمن والعودة بالقارئ أو القارئ لا يستقر في الصفحة الواحدة أو في الرواية الواحدة على زمن واحد وإنما الكاتب يدور به من زمن الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل ولا يفهم نفسه هو في أي تلك الأزمنة. فهذه من بين التقنيات والأساليب الجميلة اللي تلقى حظوة كبيرة من عند الكتاب ولا يمتلك الجرأة أنه يكتب بها أي كاتب.
1: هي فيروز كما هي يعني تقنية يمكن أن يستفيد منها العمل وفي نفس الوقت يعني مغامرة محفوفة بالمخاطر. صحيح. الكثير من الأعمال تروم استعمال هذه التقنية لكنها في الطريق تضيع القارئ تخليه متشتت بطريقة ولو هي لعبة جميلة في يد الكاتب إلا أنها لا تلقى نفس الصداع عند القارئ الذي هو يعني العقد متاعه معك والكونترا متاعه معك هو التسلية. فإن أنت أضعت عنه الخيط تسلية بالإيغال في التجريب هذا يسمى في النقد فهي نقمة على العمل أكثر من أنها نعمة. أرجو أن أكون أنا وفقت في هذه خلينا نقول الدوزة من التجريب في العمل ولك ولل زملاء الإعلاميين والنقاد
0: يدلو بدلوهم في تحليل وفي قراءة ما يعني كتبت وما أنتجت.
1: هذا هو يعني وما أنتجت يلحظوا ما ذهبت إليه أو يسندوه.
0: جميل. عماد، متى يكون الكتاب متاح للجميع ولنا حتى نقرأه وحتى تكون النسخ الورقية بين أيدينا ومن خلالها نتعرف على الحكاية الكبيرة اللي فيها تفاصيل كثيرة بين الريف والمدينة، بين الماضي والحاضر، بين الحرب العالمية الأولى للحرب العالمية الثانية، الثورات العربية وغيرها من التفاصيل اللي موجودة في المنصرمون؟
1: الرواية هي حسب ميثاق الجائزة خالد خليفة، هي تقوم لجنة، اللجنة القائمة عليها على اختيار الناشر المناسب. في الدورة السابقة نشرت رواية الزميلة مناهم السهوي في دار شروق، دار الكبيرة المصرية التي توزع في أغلب الدول العربية، نشرت أعمال نجيب محفوظ، ولست في مقام مقارنة بالكبير محفوظ والكثير من الأدباء الآخرين، فأنا يكون لي شرف هذه الدورة أيضا إذا نشرتها دار شروق. وفي خلال أشهر تطبع وتدقق لغويا كأي عمل آخر، وسأحرص أنا شخصيا بحكم يعني يعني عندي كارير في حرفة النشر والمكتبات، سأحرص أنه يكون متواجد في تونس
0: إن شاء الله قريبا،
1: وربما في معارض كتاب سيكون حفل التوقيع. وأرجو من كل قلبي أن هذا الاحتفاء الإعلامي الذي وقع من الزملاء الإعلاميين وأنت على رأسهم أن يقابله أيضا يعني قراءات في العمل وقراءات نقدية وحتى انتقادية أكثر من نقدية، فمرحبا بها.
0: هو النقد ضروري لأنه هو بوصلة الكاتب والروائي والفنان والمبدع بشكل عام، فأكيد مهم جدا ما سيحدث المنجز من ارتدادات أو تأثيرات وتأثرات بعد ما يكون ما بين يد القراء والمتقبلين، ولكن أكيد الليلة لنا أن نشوقهم، أن نحفزهم، أن نجعلهم يتابعون لحظة بلحظة متى سيصدر الإصدار، ونتعرف أكثر على شخصية عماد جيجا. ما التقاطع الذي حدث أو متى حدث التقاطع بين الصحافة والكتابة عماد؟
1: هما أعتقد أنهم مساران مختلفين. أنا من أيام الجامعة، أنا اختصاص الصحافة هو اختصاص ثاني لأن درست اختصاص إنجليزية في ما بعد الثورة. أنا باك 2010، لست شاب جدا، فجاي من الجامعة أغرمت بالأدب، قرأت ونهلت منها الكثير. المكتبة العمومية لها فضل كبير علي، مكتبة نابل قرأتها كلها، فمن وقت أنا عندي محاولات في الكتابة، يعني هذه الرواية الأولى التي نشرت، لكن عندي محاولات سابقة قبلا كانت غير ناضجة، محاولات دربة يعني. بينما الصحافة بدأتها في 2020، دخلت معهد الصحافة، بدأت أكتب قبل كل شيء مقالات في الثقافة في المجتمع، ثم أردت أن أمأسس هذا الاختصاص الذي أحببته، دخلت معهد الصحافة، عملت إجازة ثانية وانطلقت من هناك، حققت نوعا من النجاحات. كنت في السنة هذه يعني بين الذين شاركوا في زمالة معهد الجزيرة.
0: جميل.
1: وهي خطوة جيدة. أتعامل مع كثير من المنصات بالإنجليزية وبالعربية، فهذا هو يعني الكتابة الصحفية مدتني بمادة يمكن كثير من شخصية الرواية هي شيء من تلك المقابلات الصحفية التي أعمل عليها، مقالات البحثية، أنتقي المادة، أقول هذه تصلح لي للتقرير اليومي هذا، بينما المادة هذه تصلح لي لكي أبني عليها شيئا تكون نواة لشخصية معينة، وكان هذا النوع من الأخذ والرد بين الصحافة التقريرية والكتابة الإبداعي.
0: الكتابة
1: أتمنى جاوبت على سؤالك.
0: أنا نحب راني مع كل ضيف نمشي نكتشف العوالم متاع الضيف، لأن الكتابة سيكون الكتاب بين يدينا وسنقرأه وسنطلع على كل فحواه، ومن خلاله نحاول أنه نربط ما عرفناه عن شخصية عماد جيدة بما موجود في الكتاب أو ما يخفيه في الكتابة عبر المضامين الغير مباشرة. ولكن
1: أنا تعجبني إن شاء الله ميتافور صغيرة في علاقة ب شخصية الكاتب وعلاقته بشيء بما يكتب.
0: أي.
1: أعتقد بارغاس يوسا اللي هو الروائي الفيروزي الكبير يقول أنا هنالك نوعان من الكتاب، هنالك الكاتب حشك الثعلب والكاتب القنفذ. الكاتب الثعلب هو يعني يجول في العالم، يتحرك، يتعرف على شخصيات، يكتب عن كل شيء إلا عن نفسه، بينما الكاتب القنفذ هو الذي يحفر تحته، يحاول تذكر الناس الذي قابلهم أيضا من سيرته الشخصية، ويعني يطور النصوص. حقيقة لا أرى
0: وأنت
1: أنا قنفذ شوية
0: فعلم شوية
1: وأحيانا لا أكتفي به إطاري الاجتماعي، فأحاول مرة أخرى خلال العمل الصحفي أن أنهل من تجارب الناس الآخرين وأكون لصا بهذا المعنى، أسطو على حكايات الناس وأطوعها للحياة.
0: سنتبع الخطوات رانا وسنكتشف أيهما أنت وطبعا هي الإصدار الأول أكيد تتلوه إصدارات ومنجزات أخرى كثيرة إن شاء الله في مسيرتك عماد، هذا اللي نتمناه. وحتى ما يسرقناش الوقت لأنه ما عنديش برشا وقت معك الليلة، الوقت يمر بشكل سريع جدا، ونحن في جارة القمر في العادة ما نسألش أسئلة مباشرة للضيف بقدر ما نمشي إلى بعض التسجيلات لبعض الشخصيات العربية في عالمنا العربي، ومن خلال التسجيلات نكتشف مكامن في شخصية ضيفي. مش نمشي الأول تسجيل وبعده أكيد نسمع تفاعلك عماد.
2: عبارة جميلة ومعبرة للشاعر المكسيكي الكبير أوكتافيو باس، إن شعبا بلا شعر هو شعب بلا روح، وأمة بلا نقد هي أمة ميتة. تبدو هذه الرقابة شبيه سيف مسلط على أعناق المثقفين الأحرار والتنويريين في إبداعاتهم كافة، من الشعر إلى النثر، ومن الرواية والقصة إلى الدراسات الفكرية والنقدية، وحتى في مجالات الفنون الأخرى في المسرح والسينما والدراما والفن التشكيلي والفن الموسيقي. هذا الخصم الرقابي هو في حالة صدام معنا نحن المثقفين النقديين العقلانيين والتنويريين، وهذا الصدام قديم غير مستحدث، وأكيد هو موجود في العالم مذ قيلت الكلمة الحقيقة شفهيا أو كتابيا.
0: عماد هذا يا الكبير حيدر حيدر وفيه هذايا الكبير حيدر حيدر وأنا تخصيصا لأنه في هذايا أكيد فما حاجة مرتبطة بالمنصرمون موجودة لحيدر حيدر، فنحب نعزف على هذا الوتر من خلال التصدير. أنت كان تصدير بمقولة لحيدر حيدر.
1: جميل أنك عرجت على حيدر حيدر اللي هو خلينا نقوله الروائي العربي الأول بالنسبة لي، روائي منفرد في لغته وفي عوالمه. وأنا حين أردت تصدير يعني حطيت تصديرات كثيرة للرواية وفي الأخير قلت لن يقارعه أحدا، كتبت مقولة قالها في روايته الزمن الموحش، وهذا هو يعني وأزعم أنه روح حيدر متناثرة في الرواية هذه بسوداويته الجميلة وبفكره النقدي والكوميديا السوداء أحيانا في أعماله.
0: طبعا هو الحاجة المهمة اللي ممكن تخلينا نقبله على المطالعة أكثر وأكثر هي تعرفنا على مثل هالشخصيات اللي ما كانتش عندها الفرصة إنه يعرف على خالد خليفة مثلا أو على حيدر حيدر أو على غيرهم من الشخصيات في عالمنا الأدبي العربي يلقاها في الروايات وفي الكتب، لأنه أغلب الروائيين والكتاب يضمنوا المقولات ويضمنوا أجمل ما كتبوا أو الحاجات اللي تأثرت وأثرت فيهم في الإصدارات متاعهم، فهذا مهم ويحسب كثيرا لك عماد. وفكر حيدر حيدر فكر يحتاج إلى ساعات من الحديث عليه والتحليل والبحث فيه، وأكيد نرجع إلى الحديث على علاقتك بالنمط الأدبي اللي قاد حيدر حيدر واللي أيضا خدم عليه كثيرا خالد خليفة الله يرحمه، فسنعود لهذايا. ولكن حتى النجم نسمع ونغم نختم به الحديث معك، أنا حضرت برشا أسئلة، ولكن في الأسئلة هذه فقط خليني نشير إلى ملاحظة من عند زميلي اللي موجود معايا في الهندسة التقنية ليلى شكري العدودي منورني، قال لي فيروز جميل جدا أنه يستشهد بأدب أمريكا اللاتينية لأنه ثري جدا الأدب في أمريكا اللاتينية، ونحن في تونس قليلي القراءة للعالم الآخر سواء في أمريكا أو في اليابان أو في كوريا أو في دول العالم الأخرى، فجميل أيضا أنه يكون الكاتب منفتح على كل هذه الأنماط. باش نمشي الانترفيو مختبر، إيش قولك عماد؟
1: أنا معك في كل أنواع الانترفيو وأنا أثمن ملاحظة زميلنا لأنه أدب أمريكا اللاتينية قريب جدا منا من الإطار السوسيو ثقافي متاعنا، وأنا أرشح وأغلب أكثر على الأدب الفرنكفوني اللي منتشر في تونس فأقرأ أدب أمريكا اللاتينية
0: بشكل سريع وإجابات سريعة جدا من عندك عماد في مختبر السرد الخاص بيك. كيف استطعت دمج البدايات مع البدايات الباسمة مع النهاية المأساوية دون أن ينفجر النص في وجهك؟
1: عن طريق خلينا نقول التنسيب الأمور، يعني الفرح أو التفاؤل الكثير هو نوع من السذاجة، أيضا السوداوية الكبيرة هي نوع سذاجة من نوع أخرى، فالاعتدال هو الفيصل.
0: في مختبر السرد الجينات هي أصل كل شيء حتى الخيبات، فهل هذه النتيجة هي نتاج مختبر خاص بك أم وليدة واقع اجتماعي متعب لك عماد؟
1: هي نظرة للعالم الحقيقة. الكثير من القرارات والمغامرات التي ندخلها جزء كبير من جيناتنا وما نحمله معنا من إرث، سواء بيولوجي أو إرث ثقافي من عائلاتنا، تحدد بطريقة أو بنسبة كبيرة خياراتي.
0: كيف تركت نصك يتخمر طيلة 8 سنوات دون أن تتسرب إليه بكتيريا الاستعجال عماد؟
1: حكاية 8 سنوات في الحقيقة هي تبدو شاعرية وصبر كبير، لكن مرة أخرى بطبيعتي مناسبة للأمور، 8 سنوات كثيرة، أعتقد 3 سنوات جيدة لكتابة رواية، لكن المسق الحياة والمشاغل وأحياناً الخيبة والتثبيت العزائم تخليك تهجر النص وترجع له بعد سنة يمكن. هذا هو
0: مختبر الرواية التونسية اليوم يفتقد إلى إمكانيات أم متاح له كل الإمكانيات؟
1: لو تعاود لي سمح.
0: مختبر الرواية التونسية اليوم يفتقد للإمكانيات أو فيه كل الإمكانيات؟
1: الحقيقة يفتقد إلى صبر وصبر الكاتب، الكثير من استعجال النشر وفي الناحية الأخرى يفتقر إلى حس المغامرة لدى الناشر والجهات الداعمة. هذا هو. فالعاملين هذوما يخليوا في الأدب بتاعنا يخرج ناقص شيئا ما ولا يقارع الأدب المشرق.
0: جميل. أنا وعدتك أني منش باش نخليك أكثر من الساعة الأولى، وباش نختم الحديث معك مع أنه روحنا مسلنا ما حكينا حتى شيء في قراءات المنصرمون، وهي الرواية الأولى لعماد قيدة، وتجربته الصحفية، وتجربته مع الليل ومع السهر. ولكن خليني نسأل على العيون، ومن خلالها نعديلك الأغنية الأولى في الساعة الثانية باش تكون لوديع الصافي أو لصباح فخري كما أنت تريد، حتى كان باش تسمعنا في الدار ومن غير ما تكونوا معنا على الأثير نهديك واحدة من الاختيارات. ولكن شو حكيتك مع العيون؟ لماذا تحب الأغاني اللي تتغنى بالعيون؟
1: والله لست أنا أحب المدونة الغنائية متاعنا دائما هي تقول كلمتان يليل ياي، فكل أغنية لازم تلقى فيها يا أما الليل يا أما العيون، فهي مصادفة محلو.
0: هروب دبلوماسي هذا يا عم مدرا.
1: مراوغة رشيقة.
0: صحيح. تشرفت كثيرا بوجودك معي يا عماد، ولنا لقاءات أكيد كثيرة أخرى إذا كان جيت للجنوبي. أهلا وسهلا، مرحبا بك في استوديوهات إذاعة طاوين.
1: كلمة شكر لك على هذا اللقاء المختلف، وإن شاء الله في لقاءات أخرى تكون الرواية مطبوعة وفيها نقاش يعني معمق لمضمون الرواية. شكرا مرة أخرى.
0: يحييك وإن شاء الله للتكزينة. مستمعينا الكل أهلا وسهلا بكم. جارة القمر متواصلة للحدش متاع الليل. كان معنا عماد قيدة.
3: جارة القمر. جارة القمر.

0: فيروزتنا الحلوة يطول عمرها.
1: قلك أنا بحبك أنا بحبك يا يا يا يا يا يا يا يا.
0: برافو عليك.
2: جارة القمر.
3: أهلا وسهلا بالسمار بعشقي الليل بالمتابعين الأوفياء اللي متعودين على السهرة انطلاقا من 10:15 إلى منتصف الليل. إن شاء الله الليلة كانوا معنا في الموعد، وحتى إن لم يكونوا في الموعد فأهلا وسهلا بهم وبكل متابعين الجدد، بكل متابعين ربما الصامتين اللي يسمعوا، وأكيد طاقة سماحهم وطاقة محبتهم وجمالها يصلنا ويرفرف حوالينا كما تقول بعض الأغنيات. الليلة في حلقة البداية أكيد نتغنى بأغنيات كثيرة تتحدث عن بدايات، فالبدايات في الحب، فالبدايات في الرسائل، في الطريق، والبدايات في الكثير من المحطات في هذه الحياة. ونتذكر صورة، نتذكر ذكرى أولى جمعتنا بأشخاص نحبهم، أشخاص نحن إلى وجودهم معنا، نتذكر رواية أولى، نتذكر مفتاح أول فتحنا به خطوة النجاح ومشينا بثبات، نتذكر الكثير من الأشياء ونحن عند منتصف الطريق، ولكن لابد أن تكون لنا من بدايات حتى نعرف معنى وقيمة الثانية وقيمة الطريق ونصل إلى النهايات التي تفتح لنا أبواب بدايات أخرى. في الحب قالوا ما قالوا من الشعراء ومن الشعر، فيقول الشاعر الأندلسي: تعلق قلبي بين نظرة وابتدى، وعز عزائي في الهوى كيف أخفي. قال أيضا شاعر آخر: كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي، لكل شيء من الأشياء ميقات، وللفتى في مدى الأيام غايات. إن المرأة أو إذا المرء أعيته الليالي بصرفها، فإن له في البدايات مخرجا، وليس من مخرج أجمل من مخارج بدايات الحب والمحبة.

مغرم صبابة سألونا يا با، غننا محمد رشدي في هذا الوقت اللي من خلاله نفتح كتاب الرسائل، نفتح كتاب الإلهامات، ونمشي بعض الخطوات ونفتح أبواب المحبات مع البدايات. ومن خلال كل هذا نستمع إلى كلمات وأغنيات والكثير من الشعر في فقرات جارة القمر. ومن فقرات جارة القمر فقرة فيروز الشعر، والليلة في فيروز الشعر سنذهب إلى بغداد ونذهب إلى العراق عبر شاعرة تعتبر من أجود شاعرات العصر الحديث.

0: وكتبت له بعد الأسئلة المحرجة التي سألها على المنصة، فكتبت وقالت: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت؟ جمع؟ لا. أنا التي تراني كل خمول الشرق في أرداني، فما الذي يشد رجليك إلى مكاني؟ يا سيدي الخبير بالنسوان، إن عطاء اليوم شيء ثان، حلق فلو طأطأت لا تراني. هذه بعض من ارتجالات لميعة عباس. طبعا عمارة من أجود ومن أجمل شاعرات العراق. من بعض ما كتبت أيضا قالت: وحدك يخيل لي أنني لم أحب سواك، تقول دموعي إذا ما قرأتك للمرة الألف بين السطور، وتفخر أنك لم تبكي لي وأني بكيت. ألا قد تشفيت مني، تشفيت مني، فهلا شفيت؟ أكبر مني كان الحب فكان الصمت وكان هروبا للأحلام. شبهتك، أحببت شبيهك. والبعض الآخر سنستمع إليه في مراوحة بين أغنية فيروز وقصائد لميعة عباس عمارة.
1: أنا خوف مزمن تجهله وحقول مرة لم تحصدي، يائسا ترجع من وصلي، فإن قرب الشوق وسادا أبعدي. لست غيرة، لست غيرة، أنت إن أحببتني عانق الأرض ونم في الفرقد. كله حب ليس حب الطوق، أفدي عنقا هي عندي قطعة من كبدي. ساعة منك تغطي عمرا وترد الماء للنهر الصدي. أيها الطفل الذي أعشقه، عش كما شئت فراشا بلبلا نحلة، أشرك معي أو وحدي. أنا أهواك كما أنت، استرح لا تبادرني بعذر في غدي.

اليوم أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي. لم أكتب غزلا في رجل خرساء أصلي لتظل حبيبي. لو أنبأني العراف أني سألامس وجه القمر العالي لم ألعب بحصى الغدران ولم أنظم من خرز آمل. لو أنبأني العراف أن حبيبي سيكون أميرا فوق حصان من ياقوت شدتني الدنيا بجدائلها الشقر فلم أحلم أني سأموت. لو أنبأني العراف أن حبيبي في الليل الثلجي سيأتيني بيديه الشمس لم تجمد رئتاي ولم تكبر في عيني هموم الأمس. لو أنبأني العراف أني سألاقيك بهذا التيه لم أبكي لشيء في الدنيا وجمعت دموعي كل الدمع ليوم قد تهدى.

ستبقى شفاهي ظماء، ويبقى بعيني هذا النداء، ولن يبرح الصدر هذا الحنين، ولن يخرس اليأس كل الرجاء. سيبقى لكفي هذا البرود، ولن تعرف الدفء حتى تعود. أين أقول أكف أثار الدماء، وعلمني كيف ينسى الوجود. ستمضي فمن لي بأن أمنعك، ستمضي فهل لي أن أتبعك، فشعري وحبي وعمري سدى إذا لم أمتع بعيشي معك. سأهواك حتى تجف الدموع بعيني وتنهار هذه الضلوع. ملأت حياتي فحيث التفت أريج بذكرك منها يضوع. سيبقى هواي لظا مضرما، ولن أعرف اليأس لن أسأما. سيبقى انتظاري يذيب السنين، وأعلم أنك لن تقدم. سأغمر بالذكريات البعاد، منى في النهار رؤى في الرقاد. ويبقى حديث الهوى قصة أبت أن تتممها شهرزاد. أهل الهوى.

0: قبيلتكم سينا.
1: جارة القمر.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أيام حزينة في حياة السيدة فيروز.

0: في أواخر السبعينيات الميلادية تدهورت العلاقة بين فيروز وزوجها عاصي، وازدادت الخلافات بينهما وانتهت بالانفصال.
1: وعيت على مجموعة مشاكل بالبيت يعني، وأنا بعمر 14 سنة إنه حاطيني أنا بينات الحكم
2: ده ما بين الولد والوالدة؟
1: إيه
2: فيروز وعاصي الرحباني.
1: إلى أن قررت أهرب من البيت.

كانت أغنية زعلي طول أنا وياك من ألحان زياد الرحباني وكلمات جوزيف حرب عام 1983 للميلاد، تتذكر فيها فيروز زوجها السابق وتؤكد على مكانته في قلبها التي لم تتغير، بل وتخبره بأنها لا زالت على العهد وأنه لا يزال هو الأول والأخير في حياتها. فتقول فيروز:

في حكايتنا أن عاصي توفي عام 1986 وفارق حياة فيروز إلى الأبد.

0: دراسي بلشت أحس بأشياء كتير ومش كلها بقدر أقولها، ما بعرفها يعني. وبهالطريق بلشت أحس بالخوف أكتر، في كذا خوف يعني، في الخوف من أنه اللي بيقدم الواحد عمل جديد أنه يحبوا الناس، هيدا طبيعي. بعدين الطريق اللي مشيت فيها بعدين لما مرض عاصي صرت حس بخوف علي وعلى حالي وعلى شغلنا وعلى
1: مش فايقة حكيت معه من قلبي.

0: وفاة عاصي ليست خسارة لفيروز فقط، بل وللمجتمع والفن العربي عموما. فيروز هذه المرأة العظيمة بصمتها، والكبيرة بفنها وأحزانها.
1: تعبني وحسسني بكل الأشياء اللي كان حملها عني، يعني شيء أكيد. وأنا كل ما غني مطرح أكيد بيكون هو موجود، موجود مش بس بالغنية، موجود شخصه. بفتكر يعني إني عم بعمل أشياء

فقد فجعت فيروز أيضا بوفاة ابنتها ليال التي توفيت خلال الحرب الأهلية اللبنانية. فيروز التي قررت البقاء ببيروت أثناء الحرب على الرغم من أنها كانت تستطيع أن تعيش بالخارج. فيروز التي لم تغني قط لرئيس أو قائد أو حزب سياسي وظلت على الحياد في مواقفها السياسية. إنه وفاء وإخلاص فيروز للأرض والوطن. إنه حبها الأكبر.

بعد وفاة عاصي عام 1986 قدمت فيروز ألبوما غنائيا بعنوان إلى عاصي كهدية لذكرى زوجها وحبيب عمرها في عام 1995. استعادت فيه فيروز غناء مجموعة من الروائع الرحبانية بتوزيع وإشراف ابنها العبقري أيضا زياد. عبرت فيروز في تلك الهدية عن حبها لعاصي وتقديرها لفنه العظيم، فكانت أجمل هدية في نهاية قصتها مع عاصي.

مؤخرا لقد كان لوفاة بديعة التي كانت تحك الملابس الخاصة بفيروز في مسرحياتها وصديقة عمرها في أواخر 2013. كان لوفاة بديعة أثر كبير على فيروز، فرحلت بديعة وهي تحمل حكايا ونوادر وقصص لا يعرفها أحد غير رفيق الدرب وأقرب صديق لفيروز. ولقد كانت بديعة هي أمينة وحاملة أسرار فيروز وذكريات صبا فيروز الأولى والأهم، حيث كانا يترافقان يدا بيد من بيتها نزولا يوميا باتجاه الإذاعة، وهي ذكريات طفولة زياد وريما وهلا وليال وعاصي. بديعة التي كانت تعلق سلسلة كتب على أحد وجهيها كلمة الله وعلى الوجه الآخر كلمة فيروز.

فيروز رغم الأحزان والآلام، قدمت للذاكرة العربية مساحة كضوء الفجر، مساحة كزرقة السماء وهدوء الريف وجمال الغابات والكروم، ذاكرة نلجأ ونعود إليها كلما ضاقت علينا الدنيا ولفتنا الأحزان. غنت لمكة، للبنان، لفلسطين، لورد الربيع، للحب، للياسمين والمشمش، للطير والعصافير. إن الكلمات لا تقف عاجزة عن وصف صوت وإحساس فيروز. ونختم معكم بصوت فيروز وهي تناجي حبها العظيم الذي لا يعرف حدودا، حب فيروز لأمها.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع كتاب اليوم، وكتاب اليوم هو خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي.

ومعا نتصفح مقدمة الكتاب التي تقول: لقد حدد رسول الإسلام الغاية الأولى من بعثته والمنهاج المبين في دعوته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد

شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها. كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليها هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. إنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يقبل الإنسان عليها بشغف ملتمسا من المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة. والقرآن الكريم والسنة المطهرة يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق.

فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإبعاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة. وقد جاء في حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا غرس لمشاعر الحنان والرأفة وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات. وقد نص القرآن الكريم على الغاية من أخراج الزكاة بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتنظيف النفس من أدران النقص والتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى.

ومن أجل ذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. وكذلك شرع الإسلام الصوم، فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة، بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائما من شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة. وإقرارا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة الذي كلف به المستطيع واعتبر من فرائض الإسلام على بعض أتباعه، يحسب الإنسان هذا السفر رحلة مجردة عن المعاني الخلقية ومثلا لما قد تحتويه الأديان أحيانا من تعبدات غيبية، وهذا خطأ. إذ يقول الله تعالى في الحديث عن هذه الشعيرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر بها الإسلام وعرفت على أنها أركانه الأصيلة، نستبين منه متانة الأواصر التي تربط الدين بالخلق. إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى.

وتحت عنوان الإخلاص، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه خلق المسلم، يقول: إن البواعث التي تسوق المرء إلى العمل وتدفعه إلى إجادته وتغريه بتحمل التعب فيه أو بذل الكثير من أجله كثيرة ومتباينة. منها القريب الذي يكاد يرى مع العمل، ومنها الغامض الذي يختفي في أعماق النفس وربما لا يدركه العامل المتأثر به، مع أنه سر اندفاعه في الحقيقة إلى فعل ما فعل أو ترك ما ترك.

أعزائي المستمعين، غدا إن شاء الله نواصل معكم تقليب كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.

0: فانهض إلى صهوات المجد معتليا، فالباز لم يأوي إلا عالي القلل.
1: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم.
0: نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله

0: هي موجات الدماغ وما هي وظائفها؟
1: الموجات الدماغية عبارة عن موجات كهربائية ذات ترددات معينة، وهي تنتج عن عمل ونشاط للخلايا العصبية في الدماغ.
0: والموجات الدماغية هي ما يمثل أفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا وردات فعلنا،
1: وهي تختلف بحسب النشاط العقلي الذي يقوم به الإنسان وبحسب الأحاسيس التي يشعر بها. والدماغ يمر في 4 أنواع من الموجات، فمثلا
0: موجات دلتا هي أبطأ الموجات من حيث سرعة الانتشار، وهي ذات تردد منخفض جدا، تحدث عندما نشعر بنشاط عقلي عميق مثل حالة التأمل الهادئ أو النوم العميق، مصدر المشاعر الخاصة بالتعاطف.
1: موجات ثيتا تظهر أثناء النوم الخفيف، وقد تظهر أحيانا بحالات التأمل الطويل والعميق، وهي طريقنا للوصول إلى الذكريات والمعلومات المخزنة ضمن الدماغ، وهي أيضا المسؤولة عن الأحلام.
0: موجات ألفا تظهر أثناء النشاطات العقلية المتصلة بالإدراك الواعي، وتمثل نشاطات عقلية هادئة، وتعني أن الدماغ واع ويدرك ما حوله ولكنه غير نشط أو فعال، ويمكننا تشبيهها بحالة ستاند باي بجهاز الحاسوب الجاهز لاستقبال أي إشارة أو تنبيه.
1: موجات بيتا تظهر بشكل كبير عندما يكون الدماغ بحالة وعي وإدراك، ويقوم أيضا بتنفيذ وظائف ومهام متنوعة ناتجة عن الحواس، وهذه الموجات تمثل حالة النشاط الدماغي مثل التفكير وحل المشكلات والنظر والاستماع وتتلقى التنبيهات المختلفة.
0: هل تعرف ما هو شاهي السمك؟
1: شاي السمك، هل يصنعونه من زيت السمك أم من أشواك السمك؟
0: وربما كان من حراشيف السمك،
1: وربما من عيون السمك.
0: لا، لا هذا ولا ذاك، فقد ابتكرت شركة شاي صينية شكلا جديدا ومبتكرا لأكياس الشاي.
1: هذا الابتكار عبارة عن تصميم الأكياس على شكل السمكة، يتحول لونها إلى اللون الذهبي.
0: نعم، وعندما ترى الكيس الذي على شكل سمكة في كوب الشاي تشعر بأنه سمكة تتمايل في بحر من الشاي.
1: ثم بعد غمرها بلحظات في كوب الشاي تتحول السمكة إلى لون ذهبي متماوج في شكل جميل.
0: يا سلام، تتسارع الابتكارات في كل منحى من مناحي الحياة.
1: هذا ما يتسم به عصرنا، عصر التكنولوجيا والمخترعات.

تعانق بعضها أزهار وقتي، كلما أدنيتها انتبذت زمانا مثلما الزبد الكثيف على الشفاه. أغمضت جفني علني أقصي مرور الوقت، أو تأتينا عبر الحلم حيث صحاري قلبي تجتبي من وحي عينيك البصر.

عشق، وغادر موسم المطر المبشر بالعطاء، بالعطاء الخاص بأعشاش الطيور، وانقضى عشق، وغادر موسم المطر المبشر بالعطاء الخاص بأعشاش الطيور، وبقيت أنتظر العروج إليك، أو يلقى بقلبي بعض أمر من بهاك، وذات حرف ضاع في وسط العبارات المملة، لاح طيفك قادما كالفجر تحرسه النجوم الساهرة.

0: رأيت أنك تعبرين الليل من نجم إلى نجم فترتعش الأماكن، يزهر الإحساس زنبقة ويخضر الشعور. ما زلت أسمع خفق قلبك مثلما جرس يدق بمعبد الحب العتيق، أو تذكرين؟
1: وكأنه ما زال يقرع في فضاءات المجرة، كلما ارتعشت على عجل عيون نالها شوق وغشاها حنين العاشقين.
0: أما تأخرت قليلا، باتت الأشياء من حولي تسائل بعضها بعضا على وجل شفيف، ثم تهمس بين نبضة خافق ورفيف صدر واجه.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حولي الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد.

أسعدتم صباحا أعزائنا المستمعين، أهلا بكم معنا من جديد في حلقة اليوم من البرنامج الصباحي اليومي الصباح الجديد. أهلا بكم.

المستمعين. من أروع الأشياء التي تسعد الإنسان وتسره اكتساب صديق صالح يشاركه في مشاعره ويغمره بعواطفه، يشاركه في الوحشة ويستعين به في الشدائد. اتخاذ الصديق الصدوق ليس بالسهل اليسير، ومن تسنى له ذلك فليعلم أنه فاز بكنز ثمين ينبغي له حسن القيام به. ومن حقوق الصديق عليك تجنب سخطه وتتبع رضاه وإطاعة أمره، إعانته بنفسك ومالك ولسانك وبدنك، تكون عينيه ودليله ومرآته، تبادر

تكن عدوا سلبيا في تعاملك مع الناس، بل افتح قلبك لهم وشاركهم آراءهم حتى يشاركوك رأيك عندما تحتاجهم. انشر الفرحة في من حولك ولا تجعل من نفسك مصدر إزعاج للآخرين في آرائك وملاحظاتك. أنت تستحق الإكبار بقدر ما تبحث للآخرين عن أعذار. سامحهم ولا تغلظ القول، فكن كبيرا في تصرفاتك عن كل سلوك طائش.

بالحب ويختمه أيضا بالحب. مهارة قد يصعب إيجادها والحكمة من ورائها بسيطة جدا، حياة بصبغة غير عادية، وهي أن تبدأ يومك بالحب، بأن تصحو باكرا وتتذكر أن تكون عطوفا صبورا ودودا في كل أمور حياتك، وأن تبذل جهدا في أن تتغاضى عن نقائض الآخرين ونقائضك، وتختمه أيضا بالحب، وذلك بأن تعطي نفسك لحظة لتعبر فيها عن امتنانك لهذا اليوم، وتتأمل إلى أي مدى كان هدفك لتعيش في حب يتواءم مع تصرفاتك واختياراتك، وتبتسم مودعا يومك أيضاً.

رائع هو تصحيح أخطاء الغير، والأروع أن يتحول اقتناص الأخطاء إلى متعة شخصية لديك. رائع أن تقدم نصيحة لمن تحب، والأروع ألا تتحول النصيحة إلى جرح للمشاعر. رائع أن تصمت في مكان يضج بالأصوات، والأروع أن يكون صمتك حكمة وليس سلبية. رائع أن يكون لديك أصدقاء، والأروع أن تراهم وقت الضيق. رائع أن تشعر بمعاناة وألم الآخرين، والأروع أن لا تقف مكتوف اليد.

0: يحلى الوجود كله ويتلخص بوجود شخص واحد تحتاج إليه ويحتاج إليك. فقط عندما تشعر بالضياع ابحث جيدا عن نفسك، سوف تكتشف بأنك موجود وأنه من المستحيل أن تضيع وفي قلبك إيمان بالله. بهذا أعزائنا المستمعين، نصل معكم إلى ختام لقائنا الصباحي لهذا اليوم. نودعكم على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة الغد. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، سبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فاقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، واستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان أحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. التفكر.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
0: نحييكم ونطل عليكم من نافذة الإيمان لنحلق وإياكم حول ينبوع الكلمات الطيبات،
1: نغرف منها كلمة طيبة عطرة، نرشف من عذوبتها، ونتفكر في مراميها، ونستخرج من بين طياتها أبلغ المعاني.
0: وكلمتنا لهذا اليوم هي التفكر.
1: وردت مشتقات كلمة التفكر في القرآن الكريم 25 مرة، جميعها تدعو المؤمنين والعباد إلى التفكر في ماهية الله وخلقه جميعا، حتى يعقلوا ويتيقنوا ومن ثم يرحموا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم.
0: ولا يخفى أن الفكر والتفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف. في معنى التفكر.
1: التفكر في اللغة من فكر فكرا، وفكرا وفكر، وأفكر وتفكر في الأمر، عمل الخاطر فيه وتأمل.
0: كما أن افتكر في الأمر فكر فيه، والفكر والأفكار هي تردد الخاطر بالتأمل والتدبر في طلب المعاني وما يخطر في القلب من المعاني.
1: ويقال في الأمر فكر، أي نظرة ورؤية، والفكير أي الكثير التفكر، والتفكر هو تكثير العلم واستجلاب المعارف الجديدة. فالمعارف إذا اجتمعت في القلب وتفاعلت أثمرت معارف أخرى، وهكذا يتنامى النتاج الفكري وتتنامى العلوم إلى ما لا نهاية.
0: أما ثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال، ولكن ثمرته الخاصة هي العلم. وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فضيلة التفكر.
1: أمر الله في كتابه العزيز بالتفكر والتدبر في مواقع عديدة، وأثنى على المتفكرين، فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
0: وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين من يتفكر وبين من لا يتفكر، فكان الأول بصيرا والثاني أعمى، لا يستويان أبدا عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم.
0: ونقتطع من واحد من الأحاديث الشريفة جزءا. يقول الحديث: إن المؤذن بلال حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قبل صلاة الصبح حيث كان يتعبد إلى ربه ويصلي، قال له: يا رسول الله، ماذا يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. نشرة التفكر.
1: إن مجرى التفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين.
0: ونحن هنا نهتم بالحديث عن مجرى التفكر في الدين، ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.
1: فجميع أفكار العبد إما تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله، وإما تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله، ولا يمكن أن يخرج الفكر عن هذين القسمين.
0: أما عن القسم الأول في مجرى التفكر والذي يتعلق بالتفكر في العبد، فإنه يعني تفكره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليتميز ما هو محبوب منها وما هو مكروه.
1: ويقتضي في هذا القسم أن يتفكر العبد في الطاعات والمعاصي والصفات المنجيات.
0: ففي الطاعات على العبد أن ينظر ويتفكر في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير.
1: وفي المعاصي ينبغي أن ينظر ويتفكر في جميع أعضاء بدنه ويتساءل: هل ترتكب معصية؟ فيعمل على تركها والندم عليها. وهل سترتكب معصية جديدة مستقبلا؟ فيستعد للاحتراز منها والتباعد عنها.
0: وأما المقام الثاني في التفكر في الله وعظمته وكبريائه، فيقتضي النظر في أفعال الله ومجاري قدره وعجائب صنعه وبدائع أمره وخلقه، فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه، وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته.
1: ومن آيات كتاب الله تعالى التي يدل فيها على بعض آثار خلقه وعظمة قدرته، حيث يقول تعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وفرج به عن قلوبنا، واشرح به صدورنا، واشغل به أبداننا.
1: اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.
0: اللهم نور به قبورنا، وثقل به أخلاقنا، فإنه لا يعين على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: اللهم اهدنا سواء السبيل، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا للمتقين إماما، وللصالحين إخوانا، وللحق أعوانا.
0: آمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

راس بلادك وبعدها تحيا للدايم، ما تدخلش قال الدين برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك يفعدها تحيا للدايم، ما تبخلش.

0: واللي قام يجري وراح الماء
1: الله يعينه،
0: واللي معزان وفي جباله
1: الله يعينه،
0: واللي في الصحراء موال.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. اعتزل عنترة بمكة مثل ما استمعنا في الحلقة الماضية، وهجر قومه وظن أنه لن يشارك في نجدة من يستغيث به، ومع ذلك لم يرفض نجدة ذلك الشيخ الذي احتجزه قطاع طرق صحبة زوجته وبناته الثلاث، ولكنه يعود إلى ديار عبس لنجدة صديقه شاس ابن الملك زهير. كثيرة هي المعارك التي خاضها عنترة ضد أعداء عبس، وها هو في النهاية يحظى بقرار الملك زهير تزويج عنترة من عبلة، وأعرب مالك والد عبلة عن موافقته في حرية تامة، وكان عرسا من أجمل الأعراس في ذلك العهد. وهكذا تزوج عنترة ابن شداد الذائع الصيت من عبلة بعد كل تلك الموانع الكثيرة التي حالت دون ذلك. ويبدو من الأسطورة أن زواج عنترة من عبلة لم يدم طويلا، فقد ظهر في حياة عنترة بعد أن أصبح زعيما لقبيلته فارس يدعى وزر، وكان هذا الفارس قد هزم من قبل عنترة في إحدى المعارك، فظل يترصده ليرميه بسهم قاتل، وكان وزر من أمهر رماة السهام، وقد كانت كراهيته تستجيب دائما للأخبار التي تنتشر وتذاع حول عدوه عنترة. ثم نما إلى علمه أن عنترة عاد من اليمن بعد حملة بعيدة وناجحة محملا بالغنائم الفاخرة مثل تلك التي عاد بها من بلاد كسرى، وأنه على وشك أن يمر من الصحراء لينضم إلى مخيمه. ولما سمع وزر بذلك بكى حسرة وكمدا، ثم غضب ونادى أحد عبيده واسمه نجم وقال له: بلغني أن عنترة يعسكر على شواطئ الفرات، ولهذا فإني أرغب في الذهاب إلى هناك للبحث عنه، وسوف أسكن مختبئا في أدغال النهر إلى أن تسلم السماء روحه بيدي. ثم أمر وزر عبده أن يحضر له ناقته التي تنافس النعامة في السباق، وتسلح بجعبة ملأها سهاما فتاكة. وكان وزر قد أصيب في إحدى المعارك التي دارت بينه وبين عنترة بشظايا سيف أفقدته جزءا من بصره، فأصبح بمرور الزمن شبه كفيف. أناخ العبد نجم الناقة وساعد سيده وزر على ركوبها، ثم أمسك بنهاية الخطام ليقود الناقة في اتجاه حوض الفرات البعيد. وبعد مسيرة يوم كامل عبر الفضاء الصحراوي الجاف، وصل وزر في النهاية إلى شواطئ الفرات، حيث سأل عبده قائلا: ماذا ترى على الشاطئ الآخر؟ فأجابه: الخيام نصبت لجيش عنترة، وقطعانا وجمالا ورماحا منغرسة في الأرض على مداخل الخيام وخيولا، وأرى خيمة عنترة وأمامها فرسه الأبجر. ثم أوقف ناقة سيده وزر وراء الأحراش والأشجار التي تخفيهما عن الأعين، ثم أخذ ينتظران ساعة حلول الظلام. وعندما أسدل الظلام ستره على شاطئ الفرات، قال وزر الكفيف لعبده: دعنا نترك هذا المكان، إن الأصوات التي أسمعها تبدو لي بعيدة عن مجال سهامي، قربني من الأطراف، إن قلبي يحدثني بأن ضربة رائعة على وشك أن تجعل اسمي وانتقامي خالدين. وبينما كان عنترة بخيمته أثاره النباح الموحش للكلاب الحارسة، فنهض وخرج من الخيمة وهو غير مرتاح لنباح الكلاب المتزايد، ثم اقترب من النهر وصرخ بصوت عال في بعض حراسه بأن يتفقدوا الشاطئ الآخر للنهر، وما كاد يتم كلامه حتى نفذ سهم في جانبه الأيمن، ولم يصرخ بل أزاح السهم من جسده، أزاحه بحزم وصرخ على عدوه المتخفي وقال له: أيها الخائن الجبان الذي لم يتجرأ على طعني في وضح النهار، لن تهرب من انتقامي ولن تنعم بثمرة حياتك. فعلا لما أدرك وزر أن عنترة سيلحق به الأذى أغمي عليه، فهرب عنه عبده، ثم اكتشفه الجند وحملوه إلى عنترة وهو شبه ميت. أما عنترة فقد حمل على محفة تحذوه عبلة وجنودها، وما زال يقاوم الموت حتى فقد الأمل في الحياة، ثم تحامل على نفسه بعد أن أمر مرافقيه بالرحيل لإيصال عبلة إلى مضارب القبيلة، وامتطى سهوة جواده الأبجر وظل على سهوته وهو يتكئ على الرمح، ثم هوى جسده وسقط على الأرض ويعدو فرسه الأبجر في الفلات وكأنه يرفض أن يمتطيه أحد بعد عنترة.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تتواصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية مدنين، وقد عقد أمس جلسة عمل حول واقع وآفاق المنطقة الحرة ببنجردان. أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية بن مهيرة قبل موفى السنة الجارية. نفت وزارة التجارة بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي والمواد الغذائية الأساسية. تشارك تونس في الجولة الدراسية حول الحلول الرقمية والمبتكرة لتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملات في القطاع غير الرسمي بالبرازيل. نقلت وكالة أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن جميع المقترحات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة. شكرا على المتابعة، بعد قليل إلهام في ورد الصباح.

0: صباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

تسقطها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير، صباح الورد مستمعينا في كل مكان. 6:03 إشارة انطلاق، أول موعد صباحي مباشر معاكم. ورود الصباح ورود السبت 26 سبتمبر 2026. بداية يوم طيبة لكم الناس كل، إن شاء الله فقتوا بخير بصحة بسلامة، إن شاء الله نهايكم كله بشائر خير مستمعينا. بداية جديدة، نهار جديد أكيد، وحياة جديدة وفرصة جديدة إن شاء الله نعيش فيها أجمل اللحظات.

رجعنا لكم مستمعينا 7 دقائق بعد الستة. نهاركم زين، نهاركم طيب مبارك إن شاء الله. مرحبا بكم الناس كل طبعا في موعدنا الصباحي المباشر معكم مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية. إن شاء الله نهاركم زين، بدأت الحركية أكيد في بعض المنازل، في الطرقات كذلك حركية الصبحية محلاها مع ريحة القهوة البنينة اللي في كل يوم تقول لنا راهو النهار بدأ والصباح بدأ. إن شاء الله بالعمل وبالأمل، بالصحة والسلامة ليكم الكل مستعملي الطريق وكل الناس طبعا اللي تتبع فينا سواء بالراديو ولا بالانترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، الموافق للرابع عشر من ربيع الثاني 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بتكون في نص النهار و17 دقيقة، صلاة العصر في 3:35، صلاة المغرب مستمعينا بتكون في 6:13، وصلاة العشاء في 7:34. طبعا هذا حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. ربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعنا لكم مستمعينا، نهاركم طيب، نهار طبعا فيه الخيرات وفيه الأرزاق بالرزق الوفير وبالرزق الواسع لكل مستمعينا، خاصة العاملين طبعا في مختلف القطاعات. والرزق ما هوش مال فقط، ترى الكلمة الطيبة رزق، والابتسامة والصحة والرضا والأصدقاء والأحباب وراحة البال، زادة الناس الطيبة في حياتنا والفرص الجيدة. اللهم افتح لنا أبواب الرزق وأعطنا وسق إلينا من الأرزاق أجملها. نواصل معكم في صبحيتنا ونعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم مستمعينا. اليوم الطقس يتميز بسحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب، مع سحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في انخفاض طفيف، والريح باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب كذلك فمتموج بالشمال. هذا طقس اليوم، الأكيد ديما التفاصيل تكون في حدود 8 درجين مع المعهد الوطني للرصد الجوي بإذن الله.

كان هذا أحمد حمزة مستمعين الصلبين العشرين دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مجددا مواصلين معكم ديما في صبحيتنا في موعدنا الصباحي المباشر الأول معكم حتى للتسعة مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية. صباح التوكل على الله، صباح اليقين بأنه ربي سبحانه وتعالى يبدلنا أحوالنا وأوضاعنا للأفضل إن شاء الله في كل المجالات وعلى كل الأصعدة. في رحلتنا الصباحية العالمية مش نحكي لكم اليوم على الدول اللي احتلت المرتبة الأولى في التغطية الاجتماعية، وتعرفوا أهمية الدعم والرعاية الاجتماعية بالنسبة لمختلف طبعا المجتمعات في العالم، لأنها هي تقوي المجتمع وهي تكفل المجتمعات وتنقص شوية ربما من المشاكل المادية. نتحدث على فرنسا اللي تجي في المرتبة الأولى عالميا من حيث إجمالي الإنفاق الاجتماعي الصافي نسبة للناتج المحلي، ثم تجي الولايات المتحدة الأمريكية في حجم الإنفاق والدعم الاجتماعي المباشر وغير المباشر، تليها بلجيكا وهولندا اللي تسجل مستويات مرتفعة تزيد عن 26% من الناتج المحلي الإجمالي المخصص للرعاية الاجتماعية، ثم السياد والدنمارك اللي تتصدر مؤشرات جودة الحياة والتقدم الاجتماعي بفضل شمولية أنظمة الحماية وضمان الأمان الصحي والبيئي. بالنسبة إلى الدول العربية نلقوا الإمارات اللي تحتل المرتبة الأولى، ثم قطر، ثم الكويت. طبعا الدول هذه تهتم برشا بالمجال الاجتماعي وتعمل دائما على تقوية التغطية الاجتماعية لزيادة الأمان وضمان جودة الحياة.

0: وصمت ولا تحسبي أن شيئا تغير.
1: صبحكم بالخير مرة أخرى مستمعينا. كان هذا توفيق الناصر في الأغنية التونسية طبعا باللغة العربية، محلها الأغنية، محل الكلام متاحها ومحل المعاني متاحها زيدا في صبحيتنا. إن شاء الله صبحية الخير والسلامة ليكم الكل. مش نمشي بيكم الفقرة كيما اليوم طبعا، ومجموعة من الأحداث التاريخية اللي صارت عبر الزمن واللي احتفظت بها ذاكرة البشرية. 26 سبتمبر برشا أحداث، وبش نبدأ ب 1087. 26 سبتمبر كيما اليوم واليوم الثاني يتوج ملك على إنجلترا خلفا لأبيه وليام الأول ويحكم حتى عام 1100. كيما اليوم في 1580 المستكشف البريطاني سير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية. توقيع معاهدة أردبيل بين الدولة العثمانية وإيران في 1618 في 26 سبتمبر. في 26 سبتمبر في 1777 القوات البريطانية تسيطر على بنسلفانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية. اليوم كما اليوم في 1807 في 26 سبتمبر جلاء القوات الإنجليزية عن الإسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية. 26 سبتمبر 1815 الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلوا حلف عرف باسم التحالف المقدس. كما اليوم مستمعينا في 1938 في 26 سبتمبر بدأت اجتماعات مينيخ اللي استمرت حتى 30 سبتمبر، وفيها أذعن رئيس وزراء المملكة المتحدة تشامبرين ورئيس وزراء فرنسا إدوارد دلادلي لمطالب أدولف هتلر وموسوليني. في 1947 كما اليوم 26 سبتمبر وزير المستعمرات البريطاني كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي 1950 كما اليوم حلف شمال الأطلسي يقرر إشراك ألمانيا الاتحادية في الدفاع عن الغرب. كما اليوم في 26 سبتمبر 1962 الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال. كما اليوم مستمعينا في 26 سبتمبر في 1970 تشكيل وزارة أردنية جديدة برئاسة أحمد طوقان. وكما اليوم في 1971 انضمام قطر للأمم المتحدة. وفي 1984 المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997. كما اليوم في 1996 حركة طالبان تسيطر على أغلب مناطق أفغانستان. وكما اليوم في 2004 في 26 سبتمبر البرلمان التركي يقرر إصلاح للقانون الجزائي، يرفع آخر حاجز أمام إصدار المفوضية الأوروبية تقريرا يؤيد بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. هذه بعض الأخبار اللي اخترناها لكم واللي احتفظت بها ذاكرة البشرية وصارت كيما اليوم في 26 سبتمبر. كانت هذه فقرتنا، نوصل معكم في صبحيتنا 38 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، صباح الخير لكل شكون استفاق توا وحل الراديو يتبع فينا. الناس اللي تتبع فينا من الصبحية شكرا على كل طبعا التحايا اللي وصلتني في صبحيتنا. شكرا لأشقائنا من ليبيا، شكرا للناس تكلم فينا من برشا أماكن من العالم. تحياتنا ليكم ونهاركم زين وربي يحفظكم الناس كلها.

كانت هذه السيدة صفوة مستمعينا في أغنية نهارك فل, وإن شاء الله نهاركم فل وياسمين وكل طبعا الروائح المزيانة والحلوة. ومع بداية الصباح ديما هكا نحبوا نشموا برشا روائح مزيانة, ريحة العطور, ريحة القهوة زيادة, ريحة الماكلة البنينة اللي تملى طبعا الشوارع وديما تعطينا إشارة إنه الحياة بدأت والصباح بدأ وإنه الحركية طبعا بدأت في مختلف الجهات في الجمهورية. واليوم راهي زاد برشا أسواق أسبوعية, اليوم زادت لمذاتنا وليداتنا يقروا, طلبة كذلك, يعني ما بين حركة الناس اللي تخدم وحركة التلامذة أكيد حركية مختلفة في بداية العام الدراسي, وتكون حركية أكثر وتكون في ذروتها خاصة الوقت اللي الناس تكون متجهة فيه للعمل وإلا متجهة فيه للدراسة. ردوا بالكم على رواحكم وعلى صحتكم, سلامات زادة على الطرقات, هذه كلمتنا اللي نقولها لكم ديما في صبحياتنا وفي كل وقت. شنو بيكم الفقرة خاصة بالتطبيقات, التطبيقات اللي تنجم تعاوننا برشا في خدمتنا في قرايتنا في حياتنا زادة وتسهلنا برشا حاجات في دنيتنا. نحكي شوية اليوم على تطبيق فيدلي. التطبيق هذا هو قارئ أخبار رقمي وأداة رائدة لمتابعة وتنظيم المحتوى, ينجم يتيح لك مجموعة من المتابعات للمقالات والمدونات, هو زاد يعطيك مصادر الأخبار المفضلة عندك في مكان واحد باستخدام تقنية RSS. يجمع الأخبار, يجمع التحديثات من المواقع الإخبارية والمدونات وموجزات رسائل التواصل في لوحة تحكم واحدة. هو كذلك يتيح ترتيب المصادر في مجلدات والتصنيفات حسب الاهتمامات, طبعا حسب اهتمامات المستعمل. هنا يتضمن كذلك ميزات متقدمة كما الليو اللي هي

ملكي دونا بالبشرى والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، ملكي دونا.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

0: رقم اليوم، رقم اليوم،
1: رقم اليوم. مستمعينا، جينا من وزارة التجارة التونسية، حيث أكد أمس المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة حسام الدين تويتي لإحدى الإذاعات الخاصة أن الفترة القادمة بتشهد انخفاض في أسعار العدد من المواد الاستهلاكية كيما الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى. وأكد أنه بتوفر تقريبا 7000 طن من الأرز السائب يجري العمل حاليا على تعليبها، إضافة إلى أنه انطلاقا

الأسبوع المقبل باش يتم ضخ أكثر من 100 طن يوميا في الأسواق بالأسعار ذاتها المعتمدة لدى الشركة التونسية للتجارة، إضافة إلى التخفيض في أسعار الأرز المستورد. كما أنه أعلن خلال الفترة القادمة باش يقع العمل على توزيع مادة السكر، وباش يشمل هدايا ضخ تقريبا 3000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. كما أنه نفى طبعا ما تم تداوله على صفحات منصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي والمواد الغذائية الأساسية كما الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. 52 دقيقة بعد الستة، نهاركم زين الناس كل، ثنية زينة لمستعملي الطرقات، مرحبا بكم في صبحيتنا حتى للتسعة، نواصل معاكم بالأنغام ونرجع لكم بعد نشرة السابعة للأخبار اللي بيش يقدمها زميلنا ميلود بن هلال.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة: وزير التجارة وتنمية الصادرات يختتم اليوم زيارة عمل إلى ولاية مدنين، قريبا تدشين المستشفى المحلي بسمار تطاوين. في العالم: ترامب يرفض مقترح الهدنة الإيراني. تتواصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية مدنين، وقد أدى مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصناعي بشماخ جرجيس، اطلع خلالها على مستوى الانتاج وبرامج العمل للفترة المقبلة. كما عقد الوزير جلسة عمل بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس بحضور ممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض بولاية مدنين، خصصت لبحث مشاغل القطاع على غرار ارتفاع كلفة الانتاج والبيع المشروط، فضلا عن غياب مذبح بولاية مدنين وما يمثله ذلك من صعوبات إضافية للمهنيين، وفق مواكبة الزميلة شعلة المجعي. كما أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات أمس على جلسة عمل حول واقع وأفاق المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنجردان. الرئيس المدير العام لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنجردان جمال الدين الفاهم يتحدث:
2: كانت جلسة متميزة، وإحنا في تواصل مع الأخيين كل اللي حضروا اليوم، استمعنا لمشاغلهم وقدمنا إحنا تقدم في إنجاز المشروع، فما خطوات طيبة وإن شاء الله إحنا باش نمروا المرحلة مع في وتيرة أسرع في إتمام الإجراءات الأولية. كما تعرفوا عديد المراحل اللي تمت في منطقة الشركة دي متاع التصرف، وقاعدين نعملوا في مخطط أعمال إن شاء الله في ترفيع رأس المال الشركة، وش ندخلوا بالتوازي مع إتمام التهيئة الخارجية إن شاء الله باش ننطلقوا في التهيئة الداخلية باش نشوفوا مع مكتب دراسات، وإن شاء الله ننطلقوا في التهيئة دي إن شاء الله الفترة القادمة باش نشهد تقدم في المشروع هذايا بصفة عملية وبصفة واضحة. احنا أكدنا اليوم على التنسيق بين كافة المتدخلين وتحديد الأدوار، وخلينا نطالبوا زاد جدول زمني مضبوط. احنا في مخطط الأعمال إن شاء الله باش نعملوا على مستوى المتابعة دونك كالندري نتاعنا، حتى في على مستوى التواصل السيد الوزير آذن باش تكون فما نقطة اتصال على مستوى الإدارة الجهوية دونك تمدكم بكافة المستجدات، وكان ثم مشاغل اللي هما يكونوا همزة الوصل مع الإدارة العامة وأعضاء مجلس الإدارة دونك باش نحلحلوا أي إشكال.
1: تختتم اليوم بولاية جهبس أيام الصحة العسكرية 16 في يومها الثاني بتنظيم الإدارة العامة للصحة العسكرية والمستشفى العسكري بجهبس بالتعاون مع كلية الطب صفاقس وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة وإطارات طبية من ولاية الجنوب. وقد أشرف على افتتاح هذه الأيام مدير عام الصحة العسكرية أمير لواء الطبيب منير عزيز هذا، وأكد المقدم الطبيب الصيدلي عبد الفتاح حمد رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى العسكري بجابس أن هذه الأيام هي فرصة لطرح مواضيع هامة في المجال الطبي ووضع بروتوكولات جديدة، وتحدث في هذا السياق للزميلة هند رزق.
3: كل بعد عامين نعملوا الأيام الطبية العسكرية هوني في جابس، عنا سنة حاولنا نختاروا المواضيع اللي ذات الأهمية واللي هي داكتواليتي، معناها اللي هي تفرض روحها على الساحة. اخترنا لوبيزيتي السمنة اللي هي معروف هو مرض العصر، وهو الستان فاكتور دو ريسك، معناها واللي نقوله احنا البور دونتري للبلوزير مالادي، معناها الأمراض متعددة كما السكر كما ضغط الدم كما المفاصل. واخترنا كذلك الميديسين ديكسيبسيون، ميديسين ديكسيبسيون الحاجات اللي هي مهيش متعود عليها كل يوم كما الكورونا. هذه حولنا نطرحوا شنو عشنا قبل في الكورونا وفي الزلازل اللي عملناهم وفي الجوائح أخرى، ونحطوا بعضنا في الموضوع هذا ونشوفوا روحنا وين وصلنا وإحنا شنو نجمو نتعلموا المرة الجاية وكيفاش نبدو حاضرين. وكما تعرفوا أنتم الصحة العسكرية ولا الجيش التونسي كل لازم يكون على أهبة دائما من الحاجات هذه ويكون دائما في الصفوف الأولى. وعنا دكتور تام اللي هما في الطب البيطري وفي الطب الأسنان. طبعا هو بعد كل أيام طبية خرجوا احنا بالمخرجات ونشوفوا شنو وقع جديد. الخطر احنا الأساتذة اللي باش يجونا لهنا والمحاضرين اللي موجودين كل واحد جايب في جعبته حاجة جديدة وجايب دي بروتوكول جديد وجايب نظريات جديدة باش نحاول احنا ناخذوها ان كونسيديراسيون ويتعلموا بيان سور الشباب اللي عندنا تو اللي هما لي جون ميديسان لي جون فارماسيان لي جون فيتيرينير يتعلموا من الحاجات الجديدة وكيفاش باش هما يخدموا عليها. هي المخرجات اللي باش نخرجوا بها اللي هو فما دي بروتوكول جديد في لي تام اللي قلت لك عليهم الكل والناس الكل باش تولي تخدم على لي تام جديد.
1: أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية بن مهيرة قبل موفى السنة الجارية. وعن المشاريع العمومية الصحية سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بتطاوين. تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين أن موعد إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالحجيج ستكون بمركز الصحة الأساسية باب بحر جابس حسب الرزنامة التالية: معتمدية السمار بن مهيرة رمادة ذهيبة الخميس 8 أكتوبر، البير الأحمر غمراسن السبت 10 أكتوبر، تطاوين الجنوبية الثلاثاء 13 أكتوبر، تطاوين الشمالية يوم السبت 24 أكتوبر. وسيكون على الحجاج المرسمين بقائمات الفحص الطبي إجراء الفحوصات اللازمة تحاليل مع أشعة بالدوائر الصحية مرجع نظر الحاج قبل موعد الفحص الطبي. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. مثلت الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية أبرز محاور لقاء وزير الصحة مستوى الفرجاني أمس بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى نداي. تشارك تونس في الجولة الدراسية حول الحلول الرقمية والمبتكرة لتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملات في القطاع غير الرسمي وذلك بالبرازيل والتظاهرة تتواصل إلى 30 من الشهر الجاري. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإغلاق القسري لصمام في خط الأنابيب الرابط بين حقل الشرارة وميناء الزاوية تسبب في فقدان أكثر من 720 ألف برميل من الإنتاج الخام مخلفا خسائر مالية مباشرة تجاوزت 75 مليون دولار حتى يوم أمس. وحذرت المؤسسة من تداعيات الإغلاق مؤكدة أن مصفات الزاوية قد تضطر للشروع في إيقاف وحدتها التشغيلية تدريجيا نتيجة لتناقص مخزوناتها واحتياطاتها من الخام ما يهدد بتفاقم الشلل في الإمدادات النفطية والتشغيلية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف ضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. صرح الرئيس الإيراني مسعود بشكيان بأن طهران لا تحاول بناء أي سلاح نووي وستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: وزير التجارة وتنمية الصادرات يختتم اليوم زيارة عمل إلى ولاية مدنين قريبا تدشين المستشفى المحلي بسمار تطاوين. ترامب يرفض مقترح الهدنة الإيراني. شكرا على المتابعة. بعد موسوعة الأخبار المشوار يتواصل مع إلهام في ورود الصباح. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الدولة المرابطية إمبراطورية وحدت المغرب والأندلس ومثلت إحدى أبرز القوى الإسلامية في الغرب الإسلامي خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، إذ نجحت في توحيد مناطق واسعة من المغرب والأندلس تحت سلطة واحدة، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز الحياة الاقتصادية والثقافية. وتعود نشأة الدولة المرابطية إلى حركة إصلاح ديني ظهرت في منتصف القرن الحادي عشر بين قبائل صنهاجة في الصحراء الكبرى بقيادة فقيه عبد الله بن ياسين، الذي دعا إلى التمسك بتعاليم الإسلام ونشرها بين القبائل. ومع اتساع نفوذ الحركة برز القائد يوسف بن تاشفين الذي أسس الدولة واتخذ من مدينة مراكش عاصمة لها بعد بنائها في العام 1070. وشهد عهد يوسف بن تاشفين توسعا كبيرا، إذ امتدت الدولة من جنوب الصحراء إلى شمال المغرب ثم عبرت إلى الأندلس استجابة لنداء ملوك الطوائف لمواجهة تقدم الممالك المسيحية. وحقق المرابطون انتصارا بارزا في معركة الزلاقة في العام 1086 للميلاد، الأمر الذي أوقف التوسع المسيحي في الأندلس لسنوات قبل أن يوحدوا معظم مدنها تحت حكمهم. وعرفت الدولة المرابطية بازدهار التجارة بفضل سيطرتها على الطرق الصحراوية، كما اهتمت ببناء المدن والمنشآت العامة وأسهمت في تنشيط الحركة العلمية والفقهية. ومع مطلعي القرن الثاني عشر بدأت الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية، من أبرزها صعود الحركة الموحدية التي تمكنت من إسقاط الحكم المرابطي ودخلت مدينة مراكش في العام 1147، لتنتهي بذلك دولة تركت أثرا بارزا في التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
6: بنت
5: عندي ما نقول.
6: هي يحكي الناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

رجعناكم مستمعينا، صباح الخير صباح النور. 19 دقيقة بعد السبعة، نهاركم طيب الناس كل. مرحبا بالناس اللي تبع فينا من بكري، الناس اللي فاقت معنا تو حلت الراديو. هذه ورود الصباح، ورود السبت 26 سبتمبر 2026، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا حتى للتسعة مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية. رجعنا بالسيدة فيروز يدارة دوري فينا، طبعا إن شاء الله ديار الخير والبركة، إن شاء الله ديار الكلها سعادة، الكلها فرحة، الكلها لما زادة والكلها محبة. هذه أهم حاجة، ربي يحفظكم الناس كل، أمهاتنا في الصبحية، الناس تولي حركة، طبعا الناس اللي خرجة تخدم، الناس زادة اللي تحضر في صغيراتها باش يمشوا يقروا، الناس اللي مرتاحة اليوم وغدوة آخر الأسبوع إن شاء الله، طبعا راحة أسبوعية طيبة. والأكيد راو ديما فما مشاغل واهتمامات وهوايات زادة، علاش ليه في آخر الأسبوع اللي تخلينا نبدلوا المود متاعنا شوية ونرجع في بداية الأسبوع إن شاء الله بأكثر نشاط وحيوية. نوصل معكم ديما في صبحيتنا، والعودة نذكركم بأحوال طقس اليوم. طقس يتميز بسحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب، مع سحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في انخفاض، الريح باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال. هذا طقس اليوم مستمعينا.

كان هذا مستمعينا الزين الحداد وباقة ورود ليكم الكل. بعد شوية أكيد يكون معنا إن شاء الله سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة، واليوم باش يكون حديثنا عن زهرة البيتونيا، زهرة مزيانة برشا، والأكيد اللي يحبوا الورود ويحبوا العناية بهم، خاصة أنه نحن بردت هكا الدنيا شوية، نجموا حضروا برشا حويجات في الحدائق متاعنا، وعلاش لا حتى الحدائق العمومية، حتى نشوفوا بلادنا في مظهر أحلو، في مظهر يشد الانتباه ويرتح في نفس الوقت. نحكي شوية على علامة مرحبا اللي تحصل عليها مؤخرا المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في جيبس، هي علامة وطنية تونسية مخصصة لضمان جودة خدمات الاستقبال في المصالح الإدارية والعمومية والمؤسسات الاقتصادية، وهذه نقطة هامة جدا لأنها فعلا هي اللي تسهل الخدمات، هي اللي ترغب المواطنين أنهم يكونوا موجودين في مختلف الإدارات ومختلف المؤسسات، هما في النهاية باش يقضوا حوايجهم، باش يقضوا أشوارهم، وقت يلقى حسن الاستقبال ويلقى ناس تتفهم وتسمع هو بيدرى ويفهم برشا حاجات، يولي نقص حتى من الأسئلة. أما كي يلقى ما يلقاش القبول ويبدأ حاير ويبدأ حاير فوراقة، ولا عنده مطالب متأخرة ويبدأ مش فاهم شنو بالضبط، يولي لهنا يتخلق نوع من التوتر بين الطرفين، بين الموظف اللي موجود في الإدارة وبين المواطن. نحن ماذا بينا ديما فما علاقة هكا فيها أريحية، فما الأخلاق موجودة، فما المعاملة موجودة، تفهموا الناس شنو بالضبط يلزمهم يعملوا، كيفاش يطلع أوراقها، وقتاش يجيب الأوراق متاعها، كيفاش التزمها بالوقت، برشا حويجات هي تظهر بسيطة لكنها فعلا تسهل برشا الخدمة وتنقص من القلق وتنقص من العصبية. 29 دقيقة بعد 7 نواصل معكم بالأنغام وبعد رجعينا.

0: رجعني لكم مستمعينا. هكا طبعا ماجد الرومي عم يسألوني عليك الناس، لكن احنا توا في فقرة الورود طبعا والنباتات، وش نسألوا على الورد ونسألوا طبعا على خصائص الورد. اليوم الحديث كما قلت لكم على البيتونيا، ومعنا كالعادة على خط البرنامج سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة، وكل أسبوع فما فكرة، كل أسبوع فما حويزة هكا نعملوها في ديارنا وعليش ليه كما قلت في الحدائق العمومية. سي وحيد نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير مدام الهام، صباح الخير مستمعي ذات طويل الكل، ومرحبا بكم الناس الكل.
0: نحن فرحانين برشا بالطقس اللي تبدأ، الدنيا هكا بردت الحمد لله يا ربي، الأمطار موجودة في برشا أماكن إن شاء الله تشمل طبعا مختلف أماكن جمهورية. الحمد لله الحمد لله،
1: هذا هو موسم الخريف. يعني أمطار شوية قائلة من الليل تبرد
0: الحمد لله يا ربي، وهو فرصة نجددوا الحدائق متاعنا، نتفقدوا هكا حويجات، نعملوا حويجات الفصل هذايا، نجم تعيش لنا خريف وشتاء، نجم تكمل معانا حتى الربيع. المهم أنه ننشطوا شوية، زادة باهرة فرصة أنه طبعا النشط رواحنا وباهرة، والجارديناج من الخدم الحلوة الباهية المزيانة اللي
1: أولا تعطيك ديزون بوزيتيف في علاقة مباشرة مع البلانت، مع النوار، مع الأزهار، مع الورود. يعني الحديقة هي جزء حي في المنزل،
0: أكيد تعطيها تعطيك
1: جزء يتفاعل مع النفسية متاع البشر. أنا ديما كي واحد يقلق ولا يفت ولا شنو يشد مقص ولا يشد مسحة ويحوط وردة ولا يحوط معناتها نبتة يتفرهد، يعني يعطيها نفس، يعطيها حاجة حلوة
0: ويحسوا بينا راهم عندهم إحساس، راهو كي تمس الورق متاعهم كي تنحي
1: كل يوم في علاقة مباشرة مع الزيتون، وانتي تعرف محس الزيتون ولا سانس بيه. على كل إن شاء الله يا ربي
0: أكيد أكيد إن شاء الله يا ربي.
1: واحنا اليوم باش نعطيه على نوارة حلوة مزيانة، بيتونيا مكسيكان مكسيك هي حلوة مزيانة، خاصة كنا تبدأ في الصيف وتقعد في الخريف. صدقوني يعني صدقوني 5 أو 6 شهور منورة مش بسهولة باش تلقى يعني نبتة شجيرة صغيرة كلها أزهار والحلو اللي فيها كونها بنفسجية موف لون جديد، معناتها لون شكل الأصفر والبرتقالي اللي احنا متعودين عليه.
0: صحيح.
1: كي يدخل لك لون جديد يكسر لك الألوان، يعطيك حاجة جديدة في الدار. والحلو نعود نأكد كونها راهو البيتونيا مكسيكان، على شيء بيتونيا خاطر فما نوارة في الصيف، بيتونيا فيها برشا أزهار نبتة، بينما هذه السجيرة هذه ما تموتش، هذه قصتها وتطلع وكها، يعني من الحلول يكونك أنت أولا متأقلمة برشا مع المناخ متاعنا. يعني خلينا نقول لك متأقلمة، ما أنت هي من مكسيك بتبيع مع نفهم اللي الدنيا سخونة غادي، ولكن في تونس كيف كيف عنا سخانة وعنا شح المياه وعنا برشا حاجات، وهالنبتة هذه تتاوق السخانة تتاوق شح الماء، ولكن احنا قادرين مش نعوضوا لها بالتحمير بالتحويض بالقسان. يعني احنا تعودنا عليهم 3 حاجات هذوما، كونك يعطيوها نفس جديد، كونك تعطيها يعني تحوض لها الحوض وتنحي لها الحشيش اللي دايرها، معناتها عباره سقيتها صلبه. حاجه حلوه في البريتونيا مكسيك، يعني الحلو اللي فيها كونها هي تزهر ما تتسكرش، تتسكر في العشيه النبته، يعني كي تبقى الشمس تغرب هي النبته كي القمع، هي النبتة
0: سبحان الله
1: دوارة كيما القمع. بالتالي يعني في العشية تسكر، أما الصباح بكري تتحل وتقعد تبع فينا حتى العشية، وده ممتاز. وكما تشوفوا التصوير يعني نبعثها لك مدام إن شاء الله الناس يشوفوا اللي معناتها فما كثافة متاع أزهار البيتونيا. يعني الشجرة تلقاها كلها خضرة وموف، الخضرة هما الأوراق والموف البنفسجي هما النوار متاعها، بالتالي مزيج بين الأخضر والبنفسج، وهذا نمشي ديركت للشجرة الجاكرندا اللي حكينا عليها قبل. يعني كيف كيف غير واحدة شجرة كبيرة، واحدة شجيرة صغيرة، محلية ما كتناسق بين الارتفاع، هذه طويلة وهذه متوسطة وهذه قصيرة وهذه كوبرسول، هذا كل كما الواحة في الجنوب عندكم تم. الواحة هي معناتها الكلتور اونيتاج، ليتاج الاولاني وليتاج الثاني وليتاج الثالث، والثالث هو النخل. والثاني وينجم يكون رمان مثلا
0: ينجم ايه هذاك التدريج في الاشجار في الاشجار
1: شو يكون احنا ديما نقولوا الحنه مثلا والبوتاجي المعدنوس الى غير هذاك اللي تجلو هذا كيف كيف بالنسبه البيتونيا مكسيك راهو انا ننصحكم موجوده ورخيصه واذا كان حطيتوا نبته راكم حطيتوا شجره وما عادش تشريوها ما تتعاود قص وعاود فهمت واخيرا راهو كي تقص عرف هذا الممتاز قص عرف برك وتحطه في الماء يعمل العرق يعمل العروق تنقل للأرض وماذا بها عندك نبتة جديدة
0: هذه أهم حاجة شكرا لك سي وحيد تحياتنا لك إن شاء الله ديما هكا أركان بيوتنا وحدائقنا تكون مزينة بالورود والنباتات نهارك طيب وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء

0: كان هذا عمر فتحي مستمعينا أبسط يا عم، وصل بينا 43 دقيقة بعد 7. صباح الفرحة والتبسيمة ليكم الكل مستمعي إذاعة تطاوين، تابعوا فينا بالراديو، تابعوا فينا زادة من الإنترنت من تونس ومن برشا بلايس من العالم، وشكرا ديما على كل الملاحظات والتحايا الصباحية اللي توصلني. نواصل طبعا معاكم وتوقيت كما تعودتوا كل نهار سبت، وقيت للحديث عن الصحة الغذائية، ومعنا كالعادة المختصة في المجال هذايا مدام مروة الحرازي اللي موجود موجودة معي على خط البرنامج. مدام مروة صباح الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور لك أخت إلهام، ونسلم على الناس يسمعوا فينا الكل، وإن شاء الله تكونوا ديما بصحة وعافير.
0: مرحبا بيك مدام مروة. طبعا اليوم الحديث باش يكون على الخضار والغلال اللي فيها ألوان.
1: الألوان
0: أي والألوان هذيك هي محلاها مزيانة، لكن راهو ربي سبحانه وتعالى خلقها خطر زاد فيها فوائد، رأي فيها أسرار غذائية وصحية، هكا ولا؟
1: هي بطبيعة الحال هي ما يسكي، ما قلت انتي انها تقتصرش معنا الدور متاعها انها تشهينا على الماكلة وانه هكا تجلبك والحفة هكي، هي راي خلقها ربي للغذاء هكا في حد ذاته. اما الحاجات اللي تصنع لها اللون هي مفيدة لنا احنا، اش معناها؟ كل لون في الغلة ولا في الخضرة راهو جاي من مركبات غذائية مهمة جدا جدا نستفيد منها احنا في الغذاء متاعنا. مثال اللون الازرق الاحمر غني جدا بمادة الليكوبين، كما الطماطم، كما الضلع، كما الرمان، كما الاغذية الحمراء كلها فيها كما قلت لك مادة الليكوبين اللي هي صديقة القلب والشرايين، نقولوا احنا تسهل مرور الدم في الشرايين، وفيها مضادات اكسدة مهمة جدا جدا. كيف كيف اللون الاخضر، احنا ديما كمختصين تغذية مميزين باللون الاخضر، الخس مثلا، الخيار، الفايدة نتاعه هو غني جدا جدا بمركبات غذائية اللي كيف كيف تعطي، هي سبب نتاع اللون اللي نشوفه فيه الأخضر هكا، كما مادة الكلوروفيل مثلا هي تعطي اللون نتاع الغذاء وتعاون على تنفس اكسيداغا تعطينا الاكسجين. أما زادة الكلوروفيل هذي مشهور جدا جدا في الريجيم، علاش؟ على خاطر احنا نقوله مفيد، مادة الكلوروفيل تنقي الجسم دونك تعمل ديتوكسيفيكاسيون، وكيف كيف هي تعاوننا على الشبع، هذاك علاش ديما من النصائح اللي نعطوها نقولوا ابدوا نهاركم ابدوا مكتبكم بسلطة، سلطة هيك تعاون البدن، تعاون الكبد باش تصفي روحها، وكيف كيف تعطينا احساس كبير برشا بالشبع وتنقي لنا الجسم. دونك هذا مركب الكلوروفيل اللي موجود اللي هو مسؤول على اللون الاخضر معناه. كيف كيف الوان اخرين شنو في المسمار البرتقالي مثلا كما نشوفوه في القوارص باش يجي في اخر الخريف ان شاء الله، كيف كيف زاد في ماده الذراع البرتقالي العادي هذيك فيهم ماده مهمه جدا جدا، والجزر زاد كيف كيف موجود في الخريف. دونك في ماده الكاروتين هي مجموعه كامله الكاروتينيات نقولوا، المهم مفيده جدا جدا لصحه البشره، مفيده لصحه العينين المعروفه الصغيرات اللي نقولوا ديما كل جزر باش نقوي نتاعنا. من وين جايه الفائده هذيك؟ شنو احنا نلوجوا؟ قاعدين نلوجوا على ماده الكاروتين الموجوده اللي اساس صبغه اللون. معنا انا حبيت نقول اللي كل صبغه نشوفوها احنا لون معين هي راهي جايه من مركب غذائي مفيد كي ندخلوا احنا في الاطباق نتاعنا، معنا في الدم لونا رانا لهنا قاعدين ننوعوا في المركبات الغذائيه هذه، دونك قاعدين ننوعوا في المواد المفيده في مضادات الاكسده. دونك مضادات الاكسده موجوده في الخضار كلهم، كيما سميت لكم انا تو الكلوروفيل، سمينا الليكوبين،

0: توقعات أنا بالطريقة هذه النجم نهز الفايدة متاعه مفيد برشا مرض السكري مفيد كيف للناس اللي تحب تخفف الميزان ولا تعمل نحن الماري محبوس في وسط الجسم كيف العنب زاد موجود تو موجود بالألوان الكل فما لنا العنابي يوم الخميس نحن نقول باسمه هو كيف زاد فما العنب بالأخضر كل لون في العنب فيه مادة مفيدة برشا بالخاصة باللي يكون اللون متاع الغلة والخضرة أقوى اللي يكون غنية أكثر بالمواد هذه اللي نحكي على أنا اللي هي مركبات غذائية تعطي اللون للغذاء وكنا كلها احنا نستفيد منها خاصة مضادات أكسدة وتدخل حتى في البناء متاع الخلايا متاعنا
1: من الخلايا معناها فيها صحة وفيها وقاية وفيها تجديد للخلايا
0: فيها تجديد للخلايا وتجديد حتى الأطباق متاعنا مثلا نخمموا لهنا في الصغيرات اللي هي متاعها مقليلة دونك نقولهم لهنا نجربوا نخدموا مع الطبق متاعها كي يبدا ملون راهو شهيها في شويه ما نعرفش انا من الالوان الكل الاخضر الاصفر البرتقالي نوعوهم راهو لهنا نعاونوهم باش نفتحوا لهم الشهيه كيف كيف زاد كبار السن اللي تبدا الشهيه نتاعهم تنقص شويه ما فيها باسكن نزينوا لهم الطبق نتاعهم هي رحمه من عند ربي الالوان هذه باش نزينوا بها ماكلتنا ومن داخل من داخل هي راهي قاعده تفيد فينا دونك القاعده هي ديما التنوع انا ديما نركز على التنوع دونك مش كان التنوع في انواع الماكله كهو كيف كيف زاد التنوع في الالوان نتاع على خاطر فهمنا اللي كل لون راهو عبارة عن مركبات غذائية مش مركب واحد ساهم في الصحة العامة نتاع البدن نتاعنا باللي نوعنا أكثر باللي رانا قاعدين نعطوا لأهلنا وصغارنا في ماكلة متنوعة أكثر دونك صحية أكثر قاعدين نحمو فيهم أخي مركبات هذيك تحمينا كما مثلا كنت باش نحكي على فيتامين كا اللي موجود في موجود في اللون الأخضر معناه كي ناكلوا الخيار والخس مش خس
1: واللي هو ما نعرفوهش برشا معناه من أي مش دارج في ثقافتنا نحكو على الفيتامين سي والفيتامين دي والفيتامين أ
0: لكن فيتامين سي غني عن التعريف
1: أي فيتامين سي الناس كل تحكي عليه
0: هذاك الناس قلت الفيتامين كا مهم جدا جدا في تخثر الدم فما برشا ناس توصل تاخذ أدوية أصلا باش تصير تخثر دم لأسباب معين احنا ديما نقول للناس كل احنا ديما راكين نحكو على التغذية الصحية ماذا بيا أنا نشوف معناها من الأول في الوقاية في جانب الوقاية دونك ناخذ الخضار اللي لونها أخضر رانا قاعدين نمدوا في البدن نتاعنا بالفيتامين كا اللي هي تحمينا القدرة من النزيف تحمينا من فما صغيرات باركسون الخشم نتاعهم فما برشا أسباب جينية إكسيتيرا مي الخشم نتاعهم ديما تعرف دونك احنا لهنا نحاولوا ديما ندخلوا العناصر الغذائية اللي تحمينا مثلا دخلوا لهم الخضار اللي لونها أخضر في الماكلة نتاعها مثلا الفلفل الأخضر اللي هو من جهة أقوى مصدر نتاع فيتامين سي اللي كيف بالتعريف ديجا وفي فيتامين كا هذه اللي نحكي عليها دونك أنا نحمي الصغار نتاعنا ونحسن لهم الجودة نتاع الحياة نتاعهم في العموم وهي كما قلت لك ماهوش راه ما نجموش احنا نعتمدوا عليهم المركبات هذوما ماهوش علاج هما خاطر العلاج لازم تكون فيه نسبة كبيرة برشا من المادة هذه أما كما قلت لك في الوقاية دونك ديما العمل الوقائي كي تبدا الماكله نتاعنا متنوعه ومنظمه راهي تكون الصحه نتاعنا خير ديما فما درجات في الصحه كيما فما درجات في كل شيء دونك كي ماكلتي صحيه يكون البشره نتاعي نظيره اكثر كيما يكون المركبات هذه كيما اللون الاحمر والاخضر والبرتقالي خاصه يعطينا نظارة البشره ماده الليكوبان المضادات الاكسده كيما حكيت انا ينحونا الالتهابات مثلا التهابات البشره باش تعطينا اضاءه اكثر باش تعطينا بلو هيك تعطينا إشراقة أكثر للدم نتاعنا كيف كيف اللون الأحمر نعاود اللي هو صديق القلب والشرايين دونك نقولهم أنا ديما اللي بتجعني في المتابعين معايا اللي يبدأ عندهم مشاكل قلب وشرايين وضغط لا قدر الله وعافى الله الجميع نقولهم ديما دخلوا طماطم للغذاء نتاعكم خاصة في فطور الصباح راهو محلانا كي ندخلوا طماطم ناخذوها في فطور الصباح وأكثر وقت اللي نجيب الطماطم ونبدلوها شوية في زيت زيتون لهنا دراسات بينت أنه مادة الليكوبان اللي هي مفيدة في الطماطم المسؤولة على اللون الأحمر تضاعف أضعاف أكثر وقت اللي نبدل الطماطم تاعنا بشوية زيت زيتون نسموه احنا كوليتوما تولي صحية أكثر حتى من الطماطم الخضراء فكيفاش دونك هذوما حيال نجمو ندخلوهم احنا في اليوم تاعنا معناها في ماكلتنا نتاع كل يوم باش نحسنوا من الحياة نتاعنا كي سواء للناس الأصحاء ولا الناس اللي عندهم مشاكل صحية ما فيها باس نراسطوها بحيل بسيطة ديجستيف اللي تعاونهم بيعيشوا خير ويسيطروا أكثر على الأمراض نتاعهم حاجة بسيطة إنه لون الطبق نتاعنا
1: به
0: طبق ملون معناها صحة خير
1: أكيد أكيد وفرصة إن نجدد خاطر ساعات نفس الأطباق ونفس التقلق الكبير والصغير شكرا لك مدام مروة شكرا تحياتنا ليك يعطيك الصحة شكرا نهارك طيب إلى اللقاء

حلالي. نلقى اللي فات ما يعود، نلقى اللي فات ما يعود، واللي يرجع لي غير

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتواصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية مدنين، وقد أدى مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصناعي بشماخ جريس، اطلع خلالها على مستوى الإنتاج وبرامج العمل للفترة المقبلة. تختتم بولاية جابس اليوم أيام الصحة العسكرية 16 في يومها الثاني بتنظيم الإدارة العامة للصحة العسكرية والمستشفى العسكري بجابس، وبالتعاون مع كلية الطب صفاقس وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة وإطارات طبية من ولاية الجنوب. أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية بني مهيرة قبل موفى السنة الجارية. في العالم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم أن الإغلاق القسري لصمام في خط الأنابيب الرابط بين حقل الشرار وميناء الزاوية تسبب في فقدان أكثر من 720 ألف برميل من الإنتاج الخام، مخلفا خسائر مالية مباشرة تجاوزت 75 مليون دولار. أخيرا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: 8 دقائق بعد الثمانية، صباح الخير، مرحبا بكم مجددا مستمعينا، نهاركم زين، الناس كل الناس تتابع فينا من بكري، الناس اللي التحقت بينا تو مواصلين معكم في صبحيتنا ورود الصباح حتى للتسعة بقدرة ربي وتو وقيد طبعا للتعرف على أحواله وتفاصيل طقس اليوم والأيامات القادمة. ومعانا على خط البرنامج سي سرحان الرحالي. سي سرحان صباح الخير، نهارك طيب.
1: نهارك زين، مرحبا بك ومرحبا مستمعي تطاوين.
0: يعيشك، شكرا لك. طقس اليوم والأيامات القادمة سي سرحان تفضل.
1: أي أبرز ما يميز طقس هذه الأيام هو نزول الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية. أحيانا صحيح تاخذ صبغة رعدية، وهذاك علاش الكميات نلقاوها متفاوتة، ماهيش الكل كيف كيف. على غير ال 24 ساعة الفالطة في ولاية المنستير سجلنا بين 3 مليمترات بزرمدين بني حسيني لحدود 13 بالوردانين و11 بقصر هلال. سوسة كان ما بين مليمتر بمساكن إلى 5 بالقلعة الكبرى، المهدية ما بين مليمتر إلى 9 بالسويسي، صفاقس ما بين مليمتر إلى 7 بالحنشة، مدنين ما بين مليمتر إلى مليمترين بجربة، بنزرت ما بين مليمتر إلى 4 برفرف. شفنا الكميات ما هيش الكل كيف كيف، يعني كميات كان لها نصيب أقل من باقي الأماكن، وبتبعت الحادة هذا من خصوصية السحب الرعدية.
0: وكانت كميات هامة قبلها راو في في جربة، في بنقردان، يعني جرجيس ما شاء الله
1: حتى 100 مليمتر.
0: أي جرجيس 110 110 مليمتر، 115 بارك الله،
1: يعني هذا من خصوصية السحب الرعدية، والحمد لله يعني كان منخفض قبالة السواحل الليبية، وبالتالي هذه الكميات هي ما فاجأتناش، ولكن تواصل نزول الأمطار بغزارة هو اللي خلانا نلتجأ إلى تحيين خريطة اليقظة ونمر إلى اللون البرتقالي. هذا بطبيعة الحال دورنا وعملنا يستوجب التحيين. اليوم وحتى الأيام المقبلة المناطق الساحلية معنية بنزول أمطار متفرقة تكون محليا رعدية، على غرار اليوم ولاية مدنين، سواحل بنزرت، باجة، جندوبة. درجة الحرارة بتكون ما بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و 34 ببقية المناطق. غدوة كيف كيف درجة الحرارة تبقى في نفس المعدلات مع أمطار متفرقة بأقصى الجنوب الشرقي.
0: ثم تطاوين، تطاوين تشملها ولا ليه؟
1: ولاية تطاوين ممكن جدا، شمال ولاية تطاوين أوش الجنوب أقصى الجنوب، ولكن شمال تطاوين هو في الحقيقة حتى لو كان يعني ما صابتش إلا أنه درجة الحرارة ما هيش بالكبيرة برشا،
0: بيه
1: تراجعت بالبيه،
0: بيه خريف، خريف اللي نعرفوه قبلها كالدنيا باردة، هذا هو الخريف بنسمته بكل شيء.
1: نعم الخريف هو العام،
0: هو العام طبعا
1: نعرفه، لكونه الناس الكل الفلاحة الكل تتمنى لكونه خريف يكون فيه من بشائر الأمطار الشيء لك.
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: حتى لو كان فرضا لا قدر الله نقصة التساقطات في الشتاء ولا في حتى في
0: الربيع،
1: ولكن الخريف هو العام، هو اللي يخلي موسم جني الزيتون يكون باهي، يخلي السنبلة تكون يعني راوية بالماء. هذا كله يعني في الحسبان، وأكيد يعني نتمنى لكونه في الأفق القريب الأمطار هذه تكون أكثر شمولية
0: إن شاء الله يا رب،
1: أكثر توزيع إن شاء الله في الأفق القريب، فما وضعية طيبة من الأمطار نسبيا المدة ما زالت بعيدة، ذلك علاش من نجموش نثبت ونحكيو عليها بالبيه، على خاطر نجم تنقص كما تنجم تزيد، ما هي إلا توقعات
0: طبعا،
1: وإن شاء الله تثبت ونتحدث عليها مطولا
0: في وقتها، في وقتها
1: الأمطار في وقتها.
0: يعطيك الصحة سي سرحان، شكرا لك، نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: في الشأن البلدي.
2: فقرة هذه مستمعينا بجتهزنا اليوم الجرجيس ومعنا على خط البرنامج المكلف بتسيير بلدية جرجيس سي عبد الرؤوف الحمداني. سي عبد الرؤوف صباح خير، أهلا سهلا.
3: مستمعين إذاعة تطاوين،
2: شكرا لك، مرحبا بك.
3: عايش
2: سيدي، هنيكم بالرواة،
3: يعطيك الصحة أختي وربي هنيكم. إن شاء الله إن شاء الله تكون عامة إن شاء الله عندي بالحق. أمس نزلت كميات كبيرة مثلا عن بيها
2: ما شاء الله،
3: ما تمدي جرجيس
2: ما شاء الله،
3: نغيث النافع إن شاء الله، وإن شاء الله نقول إحنا بشرة إن شاء الله تكون خليف بدري، وإن شاء الله سنة تكون موسم تاع فلاح إن شاء الله تكون واعد
2: إن شاء الله. طبعا جرجيس هي منطقة فلاحية طبعا زيتين وما شاء الله إن شاء الله عام خير، وإن شاء الله الخير يعم طبعا على كل المعتمديات وعلى كل المدن في الجمهورية التونسية. أكيد عمل طبعت شوية أمس يا عبد الرؤوف من خلال صفحة البلدية متاعكم، برشة خدمة أمس، برشة تعب، إن شاء الله ربي يعاونكم، لأنه طبعا وضعية الطرقات نعرفوها والإمكانيات زاد راي معروفة، لكن الجهد ديما موجود وهذه أهم حاجة. تفضل سي عبد الرؤوف، أكثر تفاصيل شكرا. من عندك تفضل.
3: شكرا لكم على الاستضافة هذه. كما قلت رغم ديما نقول ديما نقص في الامكانيات سواء الماديه ولا البشريه واللوجستيه، لكن من واجب باش ندخلوا حتى امس بعد كما قلنا الكميه الامطار الهائله لغايه النفع منذ ساعات الصباح الاولى من ساعتين تاع الصباح. الحق الاولاد تاع النظافه يعطيهم الصحه، كانوا على عين مكان خاصه فما طرقات نقول انا تسكرت خلاص بالمياه، حركه المراجعه فيها صعيبه، دخلنا ساعتين تاع الصباح مشكورين العوان كما قلنا تاع النظافه هم والمعدات، وقام بفتح عدة الطرقات خاصة في شيرة العقلة
2: أي.
3: كيف كيف شيرة القرعاء مفترق زيتون إذا كيف كيف حتى وطلعت فيه شوية حركة مرور كما دخلت وباش تسرحت حركة مرور
2: أي.
3: كيف كيف قربة صيدلية الدخلي، كيف كيف هناك عديد البقاع والشاطئ الساحلية، كيف كيف على طول الشاطئ الساحلي خاصة السويحة الشاطسونية من نمس وحندخل، وما زلنا حتى اليوم الصباح كيف كيف شارعنا زي كيف كيف تدخل خاصة في السويحل، نعرف عديد لو حال معنا في الطرقات باش على الأقل نقول أن نظم سلامة العباد نتاعنا سواء على الرجلين ورخصة على السيارات، صعوبة كي نعرف وتكاسب كله وطراب ووحلة صعيب باش تحكم السيارة تاعك عكاش بدينا من الصباح. إن شاء الله اليوم كيف كيف متواصل العمل تاعنا خاصة في السويحل، الطريقة بالحق غادي صعوبة فيه تاع المرور إن شاء الله. الساعات الأولى هذه إن شاء الله نكمل بحول الله نطفو، تبدأ جريس كلها إن شاء الله يكون فيها المرور سهل ويكون فيها آمن
2: إن شاء الله إن شاء الله،
3: حسن الصحة والأمان تاع المواطنين تاعنا
2: إن شاء الله، ويردوا بالهم على رواحهم، يعرفوا تو وضعية الطرقات، يعرفوا راي المطر صبت، ننتبهوا شوية، وهاو العمل البلدي متواصل، وأكيد زاد المواطن يتواصل معكم إذا كان فما أي مكان معناه يحس فيه أنه الطريق مش مسهل المرور فيه ولا أي إشكالية، راي البلدية مفتوحة للناس الكل. شكرا لك سي عبد الرؤوف، تحياتنا لك وإلى اللقاء.

0: أحوال السوق.
1: أحوال السوق اليوم باش تهزنا الولاية مدنين طبعا وبرشا أسواق في الجهة الأسبوعية وحتى في جهتنا نحن البير الأحمر اليوم برشا بلايز زادة في جربة في جيبس برشا أماكن اليوم في جهات الجنوب اللي فيها أسواق أسبوعية وديما فرصة لأنه الأسعار تختلف لهنا تلقوا برشا سلع برشا تنويع والاختيار يبقى ليكم. معانا على خط البرنامج سي مراد بعبيد. سي مراد صباح خير أهلا وسهلا.
2: صباح النور. اليوم شغل معكم سعيد انت كافة المستمعين ذاتين والعاملين القناة
1: يعيشك. شكرا لك سي مراد. طبعا الأسعار اليوم بالنسبة للخضار والغلال تفضل.
2: الأسعار والخضار والغلال بتعرف الاختلام هو من أهم الأسواق الأسبوعية على مستوى جهة مدنين
1: أي
2: على مستوى الولاية حتى الولاية المجاورة
1: أي
2: عروفة من السوق الأسبوعي بتاع مدنين وين يدوم يومين هو السبت والأحد. أنا تلقى فيه من الضخ كمية هائلة من السلع اللي هي الخضر والغلال. اختلف الأسعار من يوم السبت إلى اليوم الأحد. غدوة ممكن تنخفض الأسعار بالنسبة لليوم.
1: نجم.
2: أهم شيء العنصر إيه العنصر اللي هو الهام اللي هو الناس كل ما أنا شغل الشاغل بتاع المواطن هي طماطم.
1: أي الفترة هذه أسوامها غالية صحيح.
2: طماطم غالية الناس كل تحكي كان على طماطم طماطم مرت بفترة اللي كنا عامل المناخ اللي كنا مرينا بأيامات صعبة وصعبة جدا على الفلاح خاصة على كافة المواطنين حسها.
1: أي الباكورات تتأثر برشا بالسخانة
2: تتأثر بالطبيعة هو الشيء هو معناه برشا الفلاح ذرة زيد الأمطار الأخرى معناه كيف كيف ذرة المناطق السخوية اللي هي معروفة أكثر إنتاج للطماطم هي ذرة معناها تنجم تقولي هكو وين بين النقطة بتاع طماطم الغلاء. جول الأسعار البطاطا حاليا موجود في السوق الأسبوعية موجودة تختلف الأسعار حبينا نعطوا معلومة
1: معروفة هذه حاجة معروفة
2: موجودة رو ثم الأسعار من إلى ثم حتى ممكن أقل بنعطيه مني ممكن بعد تالي بش تدخل سلع أخرى غدوة ممكن أقل
1: خطر ينج أي. هذا هو العرض والطلب
2: الطماطم ينجم ينبدي ينقي فيه يقول لك أني بيفسد ينبيعه بالأقل
1: ينجم
2: هكذا أن البطاطا 2500 الطماطم من 3200 حتى 4500
1: أي
2: البصل 900 حتى 1400 الفلوس من 800 حتى 2000 الحار 1800 القراع الأحمر 1200 القراع البطازينة 2500 السنيارية الربطة 2500 إدارة 4000 الخضار الورقية بعضها 600 والنعناع 700 الغلال التفاح هذا وقته تو من 2000 حتى 3800 3500 الجاس اللي هو غالي الجاس اللي كونه معناها نقطة هذه اللي كونه الجاس يختم ب 12000 تو حالي ثم 8000 ممكن ثم 8000 جويد خلاص لكن ماهوش معناها مستحمل المواطن الجاس الباقي اللي قروته هو 12000 دعوينا من 3200 ل 4000 خو 5000 يعني ثم ثلاث انواع من 4000 حتى 7000 والبطيخ 15 هذا شنو عندنا
1: بيه. يعطيك الصحه سي مراد وكما قلنا راي الاسواق الاسبوعيه فيها برشا فرص وديما نحافظوا على ميزانيتنا ونكتفوا بالحاجات اللي لازمتنا. نهارك طيب. شكرا لك على قبول الدعوه والى اللقاء.
3: قلت لها
4: شو

0: رجعنا لكم مستمعينا 8:30، نهاركم طيب، نهاركم زين الناس كل، ومرحبا بكم مجددا في صبحيتنا، مواصلين معكم حتى للتسعة وقيد طول الأخبار الرياضية، ومعنا رباب لطرش في تقديمها إن شاء الله. صباح خير رباب.
1: صباح النور الهام، مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة البارح توج باللقب الأفريقي للكرة الطائرة كأس أفريقيا للمرة 12 في التاريخ بعد الفوز أمام الكاميرون بنتيجة 3-0. المنتخب فاز في الشوط الأول بنتيجة 25-22، الشوط الثاني 25-18، والشوط الثالث 25-19. ذكروا أن منتخبنا الوطني التونسي بالتتويج هذا ضمن رسمين التواجد في بطولة العالم لسنة 2027. الحكم التنزاني أحمد علي أريجا هو اللي باش يصفر مباراة منتخبنا الوطني التونسي أمام المنتخب البوتسواني يوم الاثنين 8 متاع الليل. نذكر مباراة باش تلعب بملعب حمد العقر ببيرادس في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس كان إذن 2027. نذكر أنه جامعة تونسية لكرة القدم في الإطار نفسه تلقت تأكيد رسمي من الاتحاد الإفريقي يعلمها بأنه تقرر احتساب نقاط مباريات منتخبات أوغندا وتنزانيا وكينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا الأمم 2027. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وانطلاقة الموسم باش يكون انطلاقا من اليوم وغدوة جولة افتتاحية. نعطيكم برنامج اللقاءات اليوم: محيط قرقنة هلال مساكنة تحكيم لرضوان بالوعر، هلال الشاب سكاك الحديدة صفاقسي تحكيم لوائل العجنقي، سبورتينج بن عروس مكارم المهدي تحكيم لمنتصر عمار، مستقبل جابز جمعية مكرين يصفرها حسام الحاج علي، الملعب السوسي كوكب عقارب تحكيم لحسن السلمي، النجم الخلادي بعد بحجلة تحكيم لإسلام زوالي، مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين يصفرها أحمد الذوادي. غدوة المجموعة الثانية ملبوشة من نادي القربي تحكيم لجاسر قيرات، قوف القفصة مستقبل قصرين يصفرها رائد جوير، وسبورتينج المكنين هلال رديف التحكيم لسفيان المنصري، أولمبيك الكاف اتحاد قصور الساف التحكيم لنزار الرياحي، جمعية ريانة تستقبل ملعب الجابسي التحكيم لوائل مصباحي، أولمبيك مدنين يستقبل قلعة رياضية التحكيم لمالك ماشا، وشبيبة القيروان جندوبة الرياضية التحكيم لحسام الطهري. لقاءات كما تعودتوا إن شاء الله باش تكون منقولة على موجات إذاعة تطاوين في ملاعب وأهداف. أخبار الأولمبي الباجي وحصة تدريبية ثالثة يغيب عليها لاعبو الفريق، إذن كما قلت وقع إلغاها بسبب إضراب اللاعبين اللي تقريبا الإضراب اللي انطلق منذ يوم الأربعاء بسبب عدم خلاص المستحقات المادية في آخر زوز أشهر. البارح كان الموعد مع مواجهات الجولة الأولى لتصفيات كأس أفريقيا 2027. نذكر بباقي النتائج: السودان فاز أمام أثيوبيا هدف لصفر، غامبيا فاز أمام الصومال هدفين لهدف، المنتخب الجزائري فاز أمام زامبيا بثلاث أهداف لهدف، المنتخب المغربي فاز أمام الجابون هدفين لصفر، نيجيريا فاز أمام مدغشقر هدفين لهدف، رواندا فاز أمام ليبيريا ثلاث أهداف لهدف، بوركينا فاسو تعادل مع البنين هدف لهدف، ونفس النتيجة تعادل بين موزمبيق والسنغال. المنتخب البلجيكي البارحة حقق فوز أمام منتخب إيطاليا بنتيجة هدف مقابل صفر في افتتاحية مواجهات المجموعة الأولى لمسابقات دوري الأمم الأوروبي. نذكرنوا منتخب الإيطالي باش يواجه منتخب تركيا اللي انهزم البارح أمام المنتخب الفرنسي ونتيجة هدف لصفر. نذكر يعني المنتخب الإيطالي باش يواجه منتخب تركيا في الجولة الثانية ثم فرنسا في الجولة الثالثة. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: من التراث العراقي الجميل في صبحيتنا وصل بينا 38 دقيقة بعد الثمانية، وديما أجمل التحايا لكل الجالية العربية اللي تتابع فينا من كل منطقة من العالم. واصلين معكم ديما صبحيتنا وتوقية الآي تيك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: آي تيك آي تيك.
5: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من آي تيك. يقدر إجمالي عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي حول العالم نحو 4 مليارات مستخدم نشط وفق تقارير المنصة الإحصائية داتا ريبورتال. ويشهد هذا السباق نمو انفجاري تقود عمالقة الشركات التقنية. من المستخدمي الذكاء الاصطناعي اللي يدفعوا حاليا لقاء اشتراك واحد برك على الأقل تقريبا 55%، ويتراوح أغلب الاشتراكات هذه ما بين 20 إلى 49 دولار، وقت اللي كانت الناس في البداية تستخدم الأكثرية الطرح المجاني للنسخ الذكاء الاصطناعي، وكانت عملية الدفع ما تفوتش 3%، اليوم تحدث على 55%. ودراسات جي من مايكروسوفت ولينكد إن تقول كون 78% من المؤسسات والشركات العالمية دمجت أدوات الذكاء الاصطناعي في وظيفة عمل واحدة على الأقل. دراسات أخرى تقول كون 78% من الموظفين حول العالم قاعدين يستخدموا أدوات الخاصة بهم لتسريع مهام العمل متاعهم باستخدام الذكاء الاصطناعي. اليوم تحدثوا على الحاكم الفعلي، هو تحالف ثلاثي غير معلن ما بين القوى فرضت الأمر الواقع. أولهم أباطرة البنية التحتية والمال، شركات كما مايكروسوفت، جوجل، ميتا، أمازون وغيرهم اللي يملكوا مئات المليارات لتمويل مراكز البيانات الضخمة. مختبرات الأبحاث المغلقة، تحدثوا على شركات كما أوبن آي، أنثروبيك وغيرهم من الشركات اللي عندهم مجموعة من المهندسين قاعدين يصنعوا في المخابر متاعهم مستقبل وادي سيليكون. والنقطة الثالثة هما الحكومات، ونتحدث بالأساس على السلطة. مثلا الاتحاد الأوروبي قاعد يقود بترسانة من القوانين صارمة لتقييد المخاطر. في المقابل أمريكا تحاول موازنة بين الأمان وحرية الابتكار، بينما الصين تخضع التكنولوجيا متاعها لكل سيطرة الدولة الكاملة. الخلاصة أن الشركات تملك القوة التكنولوجية تسبق الجميع، والحكومات تملك القوة القانونية تحاول وضع الإطار القانوني، والسباق يحسم لصالح من يتحكم في ثلاثية الرقائق المتقدمة، الطاقة والبيانات.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

كان هذا رغب علامة مستمعينا في غناية سيدة الجميلة. طبعا هديتنا لكل سيدات في صبحيتنا. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يعطيكم الوقت الطيب. نواصل معكم في صبحيتنا، تحدث شوية عن التظاهرة الطبية تعيش على وقعها جابس الأيام الطيبة.

كان هذا مارسيل خليفة ونبقى رفيقين دوما. إن شاء الله الرفقة طيبة معاكم وبيكم مستمعينا في إذاعة تطاوين، كل أصدقائنا وحبيبنا طبعا أجمل التحايا ليك. وحبيت نختم تظاهرة مهمة جدا باش تكون غدوة في السوق البلدي في غمريسن، هي خيمة بيطرية تحسيسية حول مخاطر داء الكلب عفى الله الجميع. نحن كنا في الحقيقة في التنسيق مع مندوبية الجهوية الفلاحة في تطاوين، لكن تعذر عليهم أنهم يكونوا معنا اليوم، واتصال كان يعني رجعنا الاتصال مخر شوية، نجمناش ربما ناخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص التظاهرة هذه. على كل من التظاهرات المهمة جدا، تعرفوا داء الكلب عفى الله الجميع، تعرفوا المجهودات اللي تقوم بها طبعا وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية الكل لمقاومة هذا الداء. وغدوة كما قلت لكم راهي خيمة بيطرية تحسيسية باش تكون في غمريسن، والاحتفال باليوم العالمي للكلب باش يكون 28 سبتمبر، وكذلك هنالك خيمة أخرى باش تكون في البير الأحمر في 3 أكتوبر القادم. هيك نكون وصلت معكم نهاية مشوارنا الصباحي مستمعينا، إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. شكرا على حسن المتابعة وبقية طبعا متابعة رائقة وطيبة لمختلف برامجنا ونوعاتنا لليوم السبت 26 سبتمبر 2026. أجمل التحية من عندي عند حسن المحمدي في الهندسة التقنية، زملائنا في قسم الأخبار وقسم الرياضة. إلى اللقاء، نهاركم طيب.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية مدنين، وقد أدى مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصناعي بشماخ جريس، اطلع خلالها على مستوى الإنتاج وبرامج العمل للفترة المقبلة. تختتم بولاية جابس اليوم أيام الصحة العسكرية 16 في يومها الثاني بتنظيم من الإدارة العامة للصحة العسكرية والمستشفى العسكري بجابس، وبالتعاون مع كلية الطب صفاقس، وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة وإطارات طبية من ولايات الجنوب. أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية ابن مهيرة قبل موفى السنة الجارية. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم أن الإغلاق القسري لصمام في خط الأنابيب الرابط بين حقل الشرار وميناء الزاوية تسبب في فقدان أكثر من 720 ألف برميل من الإنتاج الخام، مخلفا خسائر مالية مباشرة تجاوزت 75 مليون دولار. أخيرا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. نفسح الآن المجال للزميل ميلود بن هلال في القراءة اليومية لمعرض الصحف العربية والدولية.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا أحسن، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ معرض الصحافة من صحيفة العربي الجديد بعنوان في شكل سؤال: ما الذي يعرقل الاتفاق بين واشنطن وطهران؟ يجيب الكاتب: المفاوضات الإيرانية الأمريكية في نيويورك تمثل اختراقا دبلوماسيا بعد فترة من الجمود بوساطة قطرية، لكنها لم تصل بعد إلى أرضية تسمح باتفاق مستدام، وتتمثل العقدة الأساسية في مضيق هرمز وأسعار الطاقة. فواشنطن تريد اتفاقا يضمن فتح المضيق وأمن الملاحة وخفض أسعار النفط والوقود، بينما تخشى طهران أن تمنح أي تسوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب سياسية وانتخابية يستغلها لاحقا للعودة إلى الضغط أو الحرب. ويخلص المقال إلى أن استمرار التفاوض قد يكون الخيار المؤقت لتخفيف أزمة الطاقة، لكن التوصل إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات الأمريكية يبدو صعبا مع بقاء احتمال تجدد المواجهة العسكرية قائما. إلى صحيفة القدس العربي: من حرب المضائق إلى حرب المطارات. توقفت الصحيفة عند انتقال المواجهة مع إيران من صراع على الممرات البحرية خصوصا مضيق هرمز إلى ما يشبه حرب المطارات. فالعقوبات الأمريكية دفعت دولا إقليمية إلى تقييد استقبال الطائرات الإيرانية وتزويدها بالوقود والخدمات، بما يحول الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض العزلة دون الحاجة إلى عمل عسكري مباشر. وترى الصحيفة أن طهران ترد بمنطق مماثل ملوحة بتوسيع دائرة المخاطر إذا قيدت حركة طيرانها في امتداد لسياسة رفع كلفة الضغط على مصالح الخصوم، لكن التطورات تكشف أيضا حدود القدرة الأمريكية على فرض حصار شامل، إذ تظل الصين منفذا مهما لإيران في ظل تنامي التعاون التكنولوجي والاستخباراتي بين البلدين. إلى صحيفة The Independent عربي: لعبة الكبار حين تدار أزمة العالم خارج الأمم المتحدة. ترى الصحيفة أن النظام الدولي يشهد تراجعا متزايدا لدور الأمم المتحدة مقابل صعود نفوذ القوى الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين. يشير المقال إلى أن مجلس الأمن أصبح عاجزا عن التعامل مع أزمات وحروب كبرى بسبب الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية، فيما بقيت قواعد توزيع النفوذ على حالها منذ العام 1945 رغم التحولات الكبيرة التي شهدها العالم. ونختم بصحيفة الشرق الأوسط: محنة التعليم في سوريا. يرى كاتب المقال أن التعليم السوري تعرض خلال أكثر من عقد لتدمير واسع طال الإنسان والمؤسسة والمضمون. في الختام، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: قبل ما يوفى سبتمبر.
1: قبل ما يوفى سبتمبر.
0: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
1: الصحة هي رأس المال.
2: إذاعة التطاوين.
3: إذاعة التطاوين.
0: صباح الألحان مع

0: دور ودويرات سبع رقود فيها تبات بلاد المحشي باللوزات المرقوم والكليم الصحراء وغزال الريم شندني عليها تغني غمراسن ذهيبة رمادة وسمار شنهي الجو في تطاوين مع المنار.
1: موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية مدين، وقد أدى مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصناعي بشماخ بجريس، اطلع خلالها على مستوى الإنتاج وبرامج العمل للفترة المقبلة. تختتم بولاية جابس اليوم أيام الصحة العسكرية 16 في يومها الثانية. أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد أحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمد تبني مهيرة قبل موفى السنة الجارية. في العالم، ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، نفسح الآن المجال الزميلة رباب لطرش في أبرز المستجدات الرياضية.
1: شكرا حسن. أهلا وسهلا بكم في أنفوسبور. الحكم التنزاني أحمد علي أريجاغا سيكون هو حكم مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظير البوتسواني يوم الاثنين 8 مساء بملعب حماد العقبي في رادس في إطار الجولة الثانية من تصفية كان 2027. مباراة إن شاء الله بشكون منقول على موجات إذاعة تطاوين. ضربة البداية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم ويوم الغد على زوز دفعات. اليوم محيط قرقنا هلال مساكن التحكيم لرضوان بالوعر، هلال الشابة سكك الحديدة صفاقسي تحكيم نيوال العجنقي، سبورتينج بن عروس يستقبل مكارم مهدي تحكيم لمنتصر عمار، مستقبل جابس جمعية بجرين التحكيم لحسام حاج علي، الملعب السوسي كوكب عقارب التحكيم لحسن السالمي، النجم الخلادي بعث بوحج للحكم إسلام الزوالي، مستقبل سيمانة حتى طاوين التحكيم لأحمد الذوادية. المجموعة الثانية ملبوشمة نادي القرب التحكيم لجاسر جيرادقة، وفي القفصة مستقبل قصين التحكيم لراد جويرو، سبورتينج المكنين يستقبل الرديف التحكيم لسفيان المنصري، أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف التحكيم لنزار الرياحي، جمعية ريانة تستقبل ملعب الجبس التحكيم لوائل مصباحي، أولمبيك مدنين القلعة الرياضي التحكيم لمالك مشا، وشبيبة القيروان جندوب الرياضي التحكيم لحسام الظاهري. لقاءات إن شاء الله بشكون منقول على موجات إذاعة تطاوين انطلاقا من الساعة 3:30. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشر تاويام. هني وين يقول الشعور كلامه
1: الشعر والكلام
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة
1: الصوت وغناوي
0: في بر رامض لنا وشعر موزون جيل يحيى جيانا
1: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
2: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
3: أصدقائي في كل مكان أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطاوين، مرحبا في المباشر على موجات إذاعة بانوراما أيضا في هذا البث المشترك والموحد لدق خلالة، وكما تعودنا ساعتين من الزمان مع موروثنا الشفوي الصوتي والشعري. طبعا هذا الجو اكيد باش يكون منكم واليكم، انتم المنتج الاساسي وصناع المحتوى الاساسيين للقاء هذايا اللي تعودتوا به من اسبوع الى اخر، وان شاء الله يا ربي دوم العشره ويدوم تميزكم اصدقائي المستمعين وين ما كنتم. حسنا اليوم تواصل معنا وعاد الجميل في طبعا انتظار الجميع، وفي الاخراج الاذاعي اخونا هادي غريبي، رقم تواصل 75 870 900. واليوم وضعنا الظلم، ظلم مقواه مرار ترياق علقم حقيقه كما نصل من سيف غدار وسط الجواجي رشيقة سمور كواي دمار يشق الخواطر سعيقة كما واد مقواه الدار يدهم ولا مني عيقة من جربه يعيش محتار بالغصب يشرق بريقة والقلب في فك محار مضياق طايب خليقة مهموم ضموه لك دار والنفس عادة رقيقة يا رب يا عليم الأسرار المظلوم نور طريقة وسقيها الظالم مرار يعطاب يلياث ريقة ويا سعد من كان صبار والظالم الله يعيقه.

0: بدينا معكم بنغم ظلم الزمان، حمودة فلاح ومريم نور الدين، ومصير معكم لقانا على موجات إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما في دق خلال. وحديثنا اليوم على الظلم، وأول مكالمة هاتفية معنا على الخط. ألو، أهلا وسهلا. مرحبتين أميمة، شنو أحوالك؟ لبس عليك.
1: لبس عليكم.
0: الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الظلم
1: ظلم، وقال لك الظالم ما يرد سالم. قال لك عدو من جده ما تمنا من خيانة، ولا جاب لك ود يقعد عدو في مكانه. هذا الظلم.
0: اي يقول له يقول له سيورك تشرب يا ساقي، والمظلوم دعاه يلاقي.
1: يلاقي. قال له اسمع الظالم وليدي ما يغدى سالم. وربي ان شاء الله يستر ويهديكم وانا عديتكم. اسمع هات.
0: نعم
1: والله انا سمعت فيك هكا برنامج ليله الثلاث.
0: نعم تعنا الليل حكايه.
1: ايه الحكايه. عندي كلمات نقولهم لك، ما نجمش نتكلم في الليل، يعني الحوش معبى وكبير عندي لك. ولا لا
0: والله ما كل برنامج عنده خصيته، ما نجموش ندخلوا هذا بهذا. ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى. على كل شكر لك. شكرا يا ميمنه. طبعا 75 870 900 مكالمه جديده. مجروح وجرحي ما بغى يضمد، واللي جرحني جايني متعمد. الو، اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بك خويا الغالي.
2: كيف حالك خويا؟
0: لاباس الشريف.
2: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: جبت عبد الله ماما مرار في الحلق يا
0: اخي. حدش جصل.
2: مش كان مرار جصل، ماذا يقول لك؟ الله لا يربح.
0: الله لا يربح. يقول يقول يقول الشاعر ذاك خاطري ومهموم عندي برشا، حال من خرج مظلوم فارق عرشة.
2: ليه ما ظلمي فارق ما بين خور خور. عجبتني غناية اللي تو جبتها ما شاء الله. هذا الظلم. الظلم هذا احساك وباء زال زال مرض.
0: مكتوب ربي جابني لرقية، مظلوم خايف من داي والدي.
2: شفته لا
0: هذا هذا يغصبوه لرقية بالسيف. نعم. عندك ما تقول ولا ذاك احد ال
2: هكا؟ انا ديما ماني نمسي عليك خويا.
0: الله يخليك. شكرا لك، يعطيك الصحة. الله يخليك.
3: من يوم باب الظلم حاسب بيا، مرار ذقته ما شربت الزية. ساعة بساعة تقاطيع نومي وكبتي ملتاعة، وش حال من هز النظر وذراعه، وش حال من ردم وحياته حية. الشغشبت وسط السوق من البياعة، وطلبت كان الله يشفع فيا. ربي عالم مظلوم يبكي من زحيط الظالم، لايمت صبري ما بغيت لايم. تكتفت دار الحبل في رجلي، مجروح غير العظم يقعد سالم. تنضم دول جراح يا ساسية، غيابك طول زي امس ولا يبان لي عم الاول. حتى الثواني شامتة تتحول، تقولش عليه الوقت ما قطبية. وليت بشموع الدموع معول، ما دام هزول القمر وضية. حديد أبوابة والصور عالي، حارسين ذيابة وسلاك تجرح دايرة بالغابة. وقفال ترعب ضابطة وقوية، قصوا علي الخير عام الصابة. هزيت ورمت الجمر بين يدي، هزوا مني عذرة رجت الوقت باش تحني. كل يوم نسأل والقدر طمني، وكل يوم نبلع من دواه وقية. هملت بس مات الزمن همني، تعودت نزهة كان بها هي. من يوم من يوم باب الظلم حازب بيا، مرار ذبتة ما شربت الزية. مرار ذبتة ما شربت الزية.
0: مرار ذبتة ما شربت الزية، هكا قال جيناني المخ. لا لا فضفوك جيلاني صحيت. مكالمة جديدة على الخط. الو، الو سهلا.
4: أهلا سهلا تنقصي محمد نقصون
0: مرحبا مرحبا بيك
4: نقصي محمد لالو
0: مرحبا مرحبا نسمع فيك في المباشر
4: آدم لباسر
0: الحمد لله يا ربي
4: مبروك تواتي حال مهرجان
0: مرحبا عرفتك من صوتك يا سيد مبروك
4: ما يعرفك الله فيك إلا عاد فرحان اليوم الزيتونات مترولي في ديوتور وإن كان للعقب للناس الكل
0: إن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله غيت نافع يا ربي رضاك الحمد لله
4: شنو البرنامج
0: الظلم الظلم يا
4: الله يسلم الظلم أنا عندي أغنية صغيرة يشارك بها
0: قول
4: وربي يجزيك خير إن شاء الله
0: قول قول
4: أقول عندي غناية بتاع الغربة يقول مشغول نرجع في جواب نشوفه من والدي مكتوب فيه عروفه
0: اي
4: مكتوب فيه سلامه
0: اما
4: مشروع بخطوط العسل كلامه تمني الدور تحشكم ومهامه يقطع علينا وحشكم من روفه
0: يقطع الوحش
4: وان شاء الله ان شاء الله علينا معكم الفراق لازم من لازم الحساب ايام ان شاء الله علينا بالهنا وخلوف
0: امين
4: جوابك لينا وكثر اللي زمع صحتك تنبينا والله ما نجفاك بشايينا غلب علينا الوقت في مصروفة طالبين منكم فاتحة بالعينة بعد الصلاة منقلب فيه الروفة
0: اي
4: بعد الصلاة وركعتها قدام ذو السمس في بهرتها نبغى العزوزة ملقي حفلتها تفتح علينا من ضمير عطوفة
0: امين يا ربي
4: ثالث سنة في غمرها زدنا مو حال ننسى جميل هم يوفى الولد يشوف جميلة ضويه مثل الزيت في جنديلة راهي عليك دلالته مسلوفة عندي ودي في الغربة إن شاء الله روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح
0: روح روح روح روح روح روح
4: على كل من يسمع فيه في النذعة
0: شكرا لك مبروك تواتي من حين مهرجان مرحبا أهلا وسهلا 75 879 مكالمة جديدة ألو ألو وسهلا
5: ألو عسلام
0: مرحبتين أهلا وسهلا بيك أختي
5: تحية
0: عليك تحية بارك العالم مرحبا مرحبا أهلا وسهلا
5: من ذكر استنى أنا أدخل علي
0: سلمى
5: قبل
0: مبروك على كل بال بال بال بالأولوية ممكن هو اللي كان يستنى قبلك احنا ما نعرفوش
5: اي اليوم الموضوع على الظلم
0: هز دركبك ما هو ولا تقول قول السفاهة اصبر على الظلم وانساه واخطاك من فعل الكراهة
5: يلا نوصيك حيد الظلم حبل دايد والظلم ما ترقاك غير شوايد
0: اي
5: قال كلام العوج خلى دليلي حاير فعل ما درتاش قالوا ساير قالها نوصيك حيد الظلم ساسة بايد لا نوصيك حيد الظلم ساسة خارب وتبع طريق الصح دير مسارب
0: دير مسارب اي صحيح
5: قالها أعطيكم صحيقة يا عرب القرضة العبد النظيفة نسخة على عرضة
0: ان شاء الله
5: هاتلنا بدلنا شوي مواضيع خوي حاتم هاتلنا موضوع على مثلا على الماخذة ولا
0: الموضوع المرجعي على على الغريب والبراني الغريب والبراني
5: ولا موضوع على هكاوي
0: ان شاء الله الغريب والبراني ان شاء الله
5: ولا على الهروب ولا قالها يا عين يا ريت حمد قولي لي عمر القدر ولا هروب الليلة
0: بايزي دام فكر في الموضوع
5: انا حافل يا طفل وانت حافل وهي نهرب وما دام خويا غافل
0: واصل وين في اللي
5: تحية للمستمعين كل بلاء على رأس عم مجيد وبلد عمنا الحامل
0: شكرا لك شكرا يعطيك الصحة اصبر على الظلم وانساه واختك فعل الكراهة بنادم إذا طلب مولاه معبود وقوي جاهه يأتيه باليسر في ضماه وتعم نفسه شراها المحمود ما يوجد هتاه إذا فقد ونست حبيبه الصدق في القول ملزوم والكذب أكبر مصيبة لا شك في يوم معلوم كل حد ياخذ نصيبة في حروف لليف مرسوم معشر وثابت نجيبة شكرا طبعا على تواصلكم وديما متواصلين معنا على 75 879 900 على موجة إذاعة التوين وإذاعة بانوراما تليفون جديد ألو أهلا وسهلا
6: عسلامة
0: مرحبا أختي
6: نهارك مبروك
0: نهارك زينة غر ما فيه شر
6: قلنا من هربوش الساعة المدام لك المرة الفاتت
0: من هربوش ايه من هربوش
6: تتفكر ما الموضوع لك موضوع الظلم ما رفتها ولما سكرت البرنامج وطلعت شعر ما كتبتش نسيته بصراحة كان في وقتها به قالك هذا مظلوم وحياتك مظلوم الله ينسيه ما تلومش علي يا مكنون مظلوم حياتي مظلوم لا لا عملت يدي ولا رجلي بأسمع هذه فما حكاية حقيقية طب شنقولها لك يعني بالحق ظلمت الجمعة هذه من واحدة مرأة كبيرة محلاها هي وتعجبني طول عمري تعرفني من صغرتي وتعرف علاش كل شيء تعرف حياتي كل مسؤولات ممكن بعدها شوي أنا ماشي على نيتي هي مرأة طيبة برشا ماشي على نيتي وفما نفسي كنت أعمل عملة تحسها غيرها فهمت بس أنا هي ممكن ما تسمعش فيها رجلها الله يرحمه عليها يمكن صارت لها صدمة ولا ما أدريش رجلها بهي سردد الله يرحمه قالت أنا جيت على نيتي لي برشا كنت مريضة وكنت عندي أوراقي ودنيتي معناها ظروفي مشي قلت خلنا نعمل لها طلة هيك حتى نفقدها في أحوالك يا بدي من البيت نسخلها تفضلي قالت لي كلمة قلت لها يندرى معاش نجيك قالت لي كلمة وجعتني المحالة هي أنا مسامحتها وما قلتش ما دعيتش على حسبي الله ولا عاش خاطر نعزها يا أما مشيت فسرت الواحد منظر عليها قلت لها أنت بتعرفني قلت ظلمتني في حكاية فارغة معناها أنا استغربت معناها حصيله انصحتها في حاجة ردتها لي فيني أنا نسيتها الحكاية ما بعد فكرت لي نصحت عليها الحاجة هيك حصيله تلوم عليا فسرت لها وشي وواجهتها معناها ما هربش زدت دخلت وواجهتها وقعدت نحكي معها وفاهم فيها على كل حال نقولها راك ظلمتني اختي وغلطه فيها وتعرفيني انت وانا هذه اول مره تصير لي الحكايه هذه قعدت بيتها صدقني حاشك حتى
0: يصير يصير على الحي يصير على الحي يصير
6: ايه اما ربي يهدي قالت لي قلت لها ثبتي روح ومشيت لها بنتها فهمتها وربي يهدي
0: وربي يهدي ان شاء الله شكرا لك هذيك الساعه شكرا شكرا لك مكالمه مويلي على الخط اهلا وسهلا الو عسلمه يا صغيرة ظلمك الحب ظليمة برم بيكي في الريح في البريمة يا صغيرة شلزك الشابك للحب من هو دزك ريح الهوى كيف الجريدة هزك لواك اللي عصرك عصير كيف الليمة طبعا هذا يا أخونا عادل بالطيف يعطيك الصحة يا عادل على المساهمة معنا من أسبوع إلى آخر وشكرا على تواصلكم الكل أخونا عمر البكوش صباح النور لسعد بن سليمان يقول يسلم علينا طبعا وعلى الناس الكل وأيضا زهرة الرباع وعبد الطيف نرجع من بعد لتفاصيل مساهماتهم وكلمة جديدة ألو أهلا وسهلا
7: صباح الورد يا أخوي حاتم
0: مرحبا بيك أهلا وستي أهلا وسهلا
7: زيد الفيتوري بن قرداس
0: مرحبا يا زيد اهلا وسهلا وكل مساء
7: اخويا تحيه ليك والفريق المنوع وثقني على بالي التليفون والمستمعين لو فيا اليوم جايب على الظلم ولا قال لي يا صالبي الود لكم ودي وانا يا ويش الشر زيد وغادي ويا قصدين الخير هذا ردي وفي المحب والمحب دي مبادي قال لك اخويا حاتم
0: سيدي
7: اما والله ان الظلم شؤوم حشاك ولا زال الممسي هو الظلوم إلى الأديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم يا أخوي حاتم
0: عند ربي تجتمع الخصوم خصوم صحيح
7: تحية ليك والبرنامج الشيخ الله يخليك مرة جبنا مواضيع ومرة نعبر وحلي
0: بداية
7: تحية خاصة إلى جمعية المتقاعدين في تطاوين وكل الأوفياء لعروس الصحراء والمستمعين والفريق معاك وتحية لأخوي عادل
0: شكرا ليك يعطيك الصحة يقول لعاد نبغي لوم لالي لايم أني ثيكتي بالله خير دايم وديما احنا تفائلوا خيرا تجدوه بكل تأكيد وربي يوفق الجميع 75-78-900 مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
8: ألو تحياتي في حاتم
0: مرحبا بيك خوي الغالي ألو وسهلا بيك
8: حياتي ليك والفريق العامل معك وكل مستمع وفي الإذاعة تقوي
0: عايشك وكنت خفضنا فيك الراديون وسمعنا عن طريق الهاتف سي عبد المجيد
8: وراديون ونسمعنا
0: باش يعطيك الصحة سي عبد المجيد ببريدة من الحامة المستمع الوفي ومرحبا بكل مساهمتك تفضل
8: وإن شاء الله ما يجنيش الظلم واللي يملك عصابه من نفس الموضوع اللي يملك عصابه ما يطلع للظلم ولا يظلم ولا يتظلم
0: لا يظلم لا يتظلم
8: ونقول لك مظلوم والظلم ده سفركاني نضحك ونلعب مع العبيد بالعيني حتى كاني مظلوم نضحك ولعب مع العبيد ما تبينش يا ودي مجروح والجرح ما بغي يضمك والظلم واللي ظلمني جايني متعمد شكيت البحر والظلم الزمان وشرة كثرت الأصحاب جيب مدرة مظلوم وتظلمت وظلمني عرفي وبدلت صوف الحائلة بالخرفي ومن خلالك نحيي كل مستمع وفي لإذاعة تطاوين، ونحيي سي الحبيب ودرني ونبيها ودرني وعواطف ودرني، ونحيي عائلتي بالحامة وتحية كبيرة كبيرة كبيرة ليك أنت وللفريق اللي عامل معك، وموفقين ومعاكم الأبد كان خلانا الزمان
0: إن شاء الله.
8: وكل الدعم ليكم خويا.
0: ما قلت أنت مظلوم داس فركاني، نضحك ونلعب مع العباد بالعاني
8: بالعاني،
0: وقلت صبر على الظلم وخلى دموعك سكوت.
8: أي.
0: وربي في سماه يسمع دعوة
8: نعم دعوة المظلوم
0: بالصوت.
8: أيوة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي عم مجيد. أيوة. الله يخليك. شكرا. طبعا ديما مكلمتكم 75 870 900. عندنا مكلمة جديدة. ألو ألو وسهلا.
9: أختي سي حاتم.
0: مرحبا أختي غالية، مرحبا بيك.
9: عايشك معك عايشة بن قردان.
0: مرحبا يا عايشة وكل مستمعينا بن قردان. زوزة عايشة.
9: الله يلبسك. الحمد لله الحصة اللي فاتت ما سمعتهاش.
0: بالخيرة بالخيرة بالخيرة.
9: أكون غايبة وبالي قداكم كما أقول.
0: بالي قداكم.
9: بالي قداكم. هذه مال الظلم اليوم.
0: مي.
9: نقدم تحية لكل مستمعين وعبد المجيد ببريد عطاه قال الكلمات بالحق هو. يعدي ويضحك ما دبر راسه. ربي سبحانه وتعالى ما عليها كل راس.
0: عليها الكل.
9: هذه نقول ظلمت ومشيت نسامح. على صاحبي بدأت عليه، حتى على صاحبي بدأت عليه اللامح. بس حاجات العبد بعد تعطيه جنب.
0: ديما واحد يقولك بالتلميح ليش بالتصريح وكو.
9: بقدر لك التحية ولكل المستمعين وأنا معاكم.
0: نهارك طيب إن شاء الله.
9: وعندي الجو معاكم. شكرا. إن شاء الله ربي
0: يعاونكم. الله يخليك. شكرا المكلمة مويلية. ألو أهلا وسهلا.
10: أروس
0: بخير في حد. أهلا بس عمر شنو حالك؟ عاد أنا نستنى فيك، أنا قلت لعدين يظلم نستنى وين عمر.
10: حبيت نشكرك ونحييك جزيل الشكر في حد.
0: الله يخليك. قول لي
10: ليك والهادي الغريب وعادل الجميل وكنت تحية كبيرة
0: في حد. الله يخليك عمر هميمي، وقول له قلبي تعبى والوجايع زادت من عبد فيه الباهية ما فادت.
10: نقول مظلوم ياسر مش شوية ما لقيتش شكون يطفي نار تشعل حية.
0: إيه
10: شاي عيني فوق حضرة مليانة سيب حقي ياخذه مولانا.
0: اي
10: ظلمك عديناه وامرك تاع غير من درك الايام وكلمتك وجاع.
0: اي
10: الدمع خمية ولا عيوني عيوني نبكي على الايام اللي ظلموني.
0: نبكي على الايام اللي ظلموني.
10: فاطر كبر حد بين مظلم الظلم ما هو سبب.
0: اي
10: 60 درجة في العالم ما كدوني ما كان مكان كلام الدون.
0: شكرا لك يا عمر، يعطيك الصحة، نهارك طيب إن شاء الله موافق. طبعا ديما تواصلوا معنا على 75 870 900. مكالمة جديدة على خط. ألو أهلا وسهلا.
11: ألو صباح الخير
0: سي محمد. أهلا وسهلا بيك وكل مستمعينا بن قردان.
11: أهلا وسهلا
0: أخوي
11: حاتم.
0: لاباس
11: بارك فيك وهنيك.
0: عايش إن شاء الله. يقول
11: تحية لكل المستمعين، تحية لكل الفريق المتواجد معك الصباح.
0: الله يخليك
11: بارك فيك وهنيك. اليوم الظلم الظلم ما يكونوا يقولوا فيها الأولين بات مظلوم وما تباتش ظالم. هذا حاجة واضحة يعني الظالم ما نقول احنا يتعب
0: يا ظالم لكي
11: المظلوم يبات مرتاح
0: يا ظالم لكي يوم
11: صافي. هو الظلم والباطل ما مخوت
0: خوت ولا مش شقعات.
11: لا مش لا على حد بنت العم.
0: ايوه
11: يقول الباطل يتعلى ويتواطى.
0: اي
11: واذا القرن مكسور احلى الناس اللي تبعته في داخله في بحور والظل معلق من سنة النهار الاخر يعني هذا الظلام يتعلق من سنة.
0: صحيح صحيح.
11: وان شاء الله ربي يخفف على
0: عمده. امين يا رب العالمين.
11: أيوة وان شاء الله ربي يكتبنا احنا زاد مع الناس نظامنا
0: ان شاء الله بعد علينا الظلم والظلام يا رب.
11: واصحابنا واحبابنا واصحابنا والظلم راه خايب رد بالك على روحك
0: الله
11: ما
0: تظلمش الناس يا امين.
11: ولا ظلمك ولا ظلمك خلي عبد على كتف.
0: ما يقول لك يا بتعدي على الناس حط قبرك على الثنيه
11: بطبيعه الحال. هذا حاجه واضحه نحن تو كيف نقولوا في البرنامج هذا راه نقول احنا درس
0: درس يعطيك الصحه
11: درس للناس يعني اللي تسمع هكا باش تعرف راحة وين ماشي
0: وين ماشي. يعطيك الصحة يا محمد. يعطيك الصحة.
11: كل الأوقية وكل الرعاة اللي يسمعوا فيها أعدادي وأصحابي كلهم.
0: وصحة لينا بالمطر الأخراني.
11: إن شاء الله ربي يعاونك على
0: البرنامج. عايشك الله يخليك. طبعا احنا ديما مواصلين معكم دق خلال على مجلس إذاعة التوين وإذاعة بانوراما.
12: مرار صبرها الأيام بتنهيدا عذاب قدرها والوحش في التجديدة. وحشي مجدد وكل يوم في ليامنا ينعدد ونحسب الساعة وعالدرج نسدد ونشبح النار.

فيها إيه اندرى عن المرض لاهيها ولا انطلص حبل الغرام من ايدها ولا عكس حكمها من ايديها ولا عليها اليوم يحكم سيدها كانت كسر حكمك اخدم على روحك والتجي للحكمة واصبر اذا زادوا عليك بلكمة وبالك توري السر تبدا كيدا وكانك مسرح يا غزال الروضة ابعث الخالك لفظ في تجريده

وحش لا شاف البشر يتباعد ونفسي مشو ما عمرها ما تساعد من البعد تبدا عاملك في حيدة اندرى ايست هل من كفيت قاعد انا عيشتي

0: مرار صبر هالأيام محمد الناصر ينواصل على إيقاعها لقانا في دق خليلة ونستذكر هنا أغنية الغزولي ظلمك عديناه ومركتاع غير ليه ديما كلمتك وجاعة وهذا كلامي والكذب ما قلتاش طول أيامي وانتي صغيرة وكان عداك كلامي والوقت ما تقدريش فراعة تبيع فيا ولي نعش جمال ريد ليش السيا مية وراهم مية وراهم مية ما يجيبوش عفستك في القاعة ظلمك عديناه ومركطاعة وديما حبيبة ما دام ما درتيش فينا العيبة ولو تطلبي الحرير ليك نجيبة ظلمك عديناه ومركطاعة. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهرة. ألو عسلامة. أين أنت أو أين أنت؟
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك.
1: عايشك وبك أكثر. حييك في حاتم وزملائك الكل.
0: الله يخليك. شكون معنا؟
1: عايشك سلمى غمراسي.
0: الاسم ما عرفتش. عرفت غمراسي؟
1: سلمى.
0: سلمى مرحبا يا سلمى. إن شاء الله سلمين ديما يا ربي.
1: عايشك عايشك.
0: قولي يا سلمى.
1: أول مرة أول مرة.
0: مرحبا على راسي وعيني.
1: عايشك مرحبا بك. عايشك. والله حكاية الظلم في حاتم خويا حاجة خايبة ياسر. هو ربي سبحانه يقول لك حتى يهودي ما تظلمش.
0: هذه ربي ربي وين قالها هذه؟
1: نعم
0: وين قالها؟ معناها ما نحبش نقول كلام معناها في القرآن هذه. لا خاطر معناها معناها ربي قال تولي سايبة كأنها في القرآن معناها.
1: صاحب الكلام يقول لك توجي نهار هك نقول لهم صاحب الكلام قال لهم توجي نهار ونتلاقوا.
0: اي
1: وحبل الشر قصير من الاحسن كي واحد يتظلم ما يرجعش يخلي ما يخلص الساره بيديه يخليه ربي خير خاطر كي يخلص الساره بيديه تولي له مشكله.
0: معنى يوكل عليه المولى عز وجل.
1: يوكل عليه المولى عز وجل. هي اش خلص في حاتم مشكله الشرق لوست ما انحلتش.
0: ما ولكن الشعر يقول لك الظلم مقواه مرار ترياق علقم حقيقة كما نصل من سيف غدار وسط الجواجي رشيقة سامور كواي دمار والعدل نورة يتيقة. يعني معناه المظلوم أكيد راهو ودمعة المظلوم ودعوة المظلوم عندهاش حاجز مع المولى
1: عزوه ما عندهاش حاجب وربي سبحانه ان شاء الله يخلص والله
0: والله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا
1: الله يهدينا وهذاك هو ان شاء الله.
0: شكرا يا سلمى يعطيك الصحه. شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحه. ممكن مزيد على خدنا خذوها بعضنا. الو الو وسهلا.
2: يا الو اخويا حاتم.
0: مرحبا يا سي محسن. يا الغيبه الغيبه يا سي محسن.
2: كما ساعات مشغل حياتي وساعات في الجزائر وساعات
0: لا لا ان شاء الله وين تشور تنور.
2: عايشك يا غالي حتى بالامثل.
0: عايشك الله يخليك
2: خويا الغالي. قال لك مظلوم والظلم درك عليا. مظلوم والظلم درك عليا وهكاك حيا وتستمر لحياه هي
0: أكيد تستمر الحياة ولكن الوجاعة تصهد.
2: الوجاعة يا أخي يا ربي سبحانه وتعالى دعوة المظلوم ما ردهاش.
0: دنيا غريبة ومش مفهومة كل الناس تايهة ومهمومة.
2: أي
0: لما تسأل من الظالم تطلع كل الناس مظلومة.
2: كل الناس مظلومة يا سماح. يلا ربي يفرج علينا.
0: اللي تسأل يقول لك راني مظلوم وين الظالم وين أمال
2: الظالم. كل حاجة كل إنسان يتجازى على العمل نتاعه
0: كل جازى يتعب. أي أكيد أكيد
2: توك أيه. على كل حال
0: مع الناس سويت اليوم هكا ما تهدي الناس.
2: لا ان شاء الله ان شاء الله باش يجيبوا على الظلم ما يضل في نطاق البرنامج.
0: قول اي
2: من المر نجر على المر هي غالي احنا يوم احنا يا ومرين يا وينك ياسر علي بابا قراتي جت بالحر هي اخويا احنا احنا ريا والظل هي الظين وكرب علي هي حبينا للابتون ونيا صيبانا وريت يا ناسين يا نانا وين ظلمتنا هوني وين ظلمتنا هوني وين ظلمتنا
0: يعطيك الصحة أخي وحسن هذيك الصحة شكرا لك على الوفاء وشكرا على الهدية مكلمة مويلي على الخط خذوها وعدنا ألو ألو سهلة
3: حسن
0: مرحبا سيد أحمد
3: شنو حالك صاحب خير لا مش أحمد لا
0: سيد عادل مرحبا يا عادل مرحبا
3: عاشق لباس مرحبا يا
0: الحمد لله من صفوت الصوت تخيلتك أحمد اليوم
3: الحمد لله
0: الحمد لله
3: هم كلها أسامي عربية كلها
0: الحمد لله يا ربي
3: الحمد لله يا سي حاتم
0: سيدي
3: ما هو لطفي جرمانة عنده أغاني غنام هو كيفاش قال دمع الرجال الصغير
0: أي
3: وتم غنية قال لك فيها الدنيا يوم وبيوم
0: أي بهيش
3: الدنيا يوم وبيوم يعني عنده أغاني أذكم والله كل ساعة نحلها بنعمل عليهم بون كيف
0: الله يرحمه ينعم
3: وكان ناجي هذاك تعدي لي منها مقطع نتاع الدنيا يوم وبيوم
0: مرة أخرى مش اليوم
3: حتى اليوم مثال حتى اليوم تجي
0: لا لا ما تجيش اليوم
3: والله ما هو مع الظلم هذا يا سي حاتم ما هو يا ريت يعني تو الواحد حتى ساعات يعني حتى يظلمك وقال الآخر ما ومن بعد هيك يحاول كيفاش يجي حتى يقول لك سامحني وكذا ما ريناهاش هذه يعني يظلمك ويتعدى عليك وزيد يعني كيما يقولوا الواحد يعمل غيعديه يبلعوا كله
0: ما يعمل بخاطره بيقول الشاعر يقول لك اصبر على الظلم وانساه واخطاك على فعل الكراهه بنادم اذا ظلم مولاه يلقى الفرج والسماحه
3: هيك وما يقول لك زاد سي حاتم انت تو نجيك نقول لك وريني حصي وريني باي كولا
0: اي
3: فهمتني
0: لا لا وريني وريني باي وهات شني كولا هذا نشوف العنب ونقول له فوق خليك جارس لا وريني باي وخليه لي اخويا باي
3: خليه لي على
0: شنو شنو كول هذه
3: والله والله
0: يعطيك الصحه
3: ما هو هكا سي حاتم ما هو وحده

0: ظلم غير ظلم.
1: نعم شكرا لك يا عادل، يعطيك الصحة، نهارك طيب إن شاء الله، موفق إن شاء الله. مكالمتكم ديما على 75 870 900، مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: الباطل ركب على الحق، عيني عينك على الصبر يا مظلوم، ربي عينك. ألو.
2: أهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحية من صديق لي خليفة عبد النبي من مدني حي بوذينة إلى حاتم وفريق الهندسة وأحباء الفشل.
1: الله يخليك سي خليفة، مرحبا بك.
2: بارك الله فيك. الظلم شيء ما هوش مسعر، وكل من يفتخر به ويتكلم منها الحيوط ترعش وتشعر. نقول له أصبر والصبر للرجالة والشيء الكاتب في جبينتنا له. هو يقول لي قداش ما زن عندي من مظالم كثيرة في التاريخ وقفت ضدي وعملت في حياتي بهذلة. نقول له أطلب الله لم يسمىش مثاله وقادر كل واحد في الدنيا وفي الآخر يحاسب بأفعاله. واتكالك على الله بعد أن يقيل وقيل قيل قيل قيل قال أصبر والصبر والنسو والرجال أيضا. الظلم شيء ليس ليس مسعر.
1: ما عندهم. شكرا لك سخليفة، هذيك زهرة صحة. زهرة الرباع قالت أني قلت مظلوم واجد في كنيني وجيعة سبب وجعتي ظالم كثر تتبيعة. طبعا كل حد ينجم يساهم معنا سواء بيت سواء قصيد سواء بكلمة فيه عن طريق الرقم الهاتفي 75 78 900. وكلمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا. ألو، لحظات هي لحظات نغذ لحظات معك سيدي ما يقلقش. وطبعا متواصلين ديما معاكم اصدقائي المستمعين، وكما قلنا ديما الاولويه للمكالمات الهاتفيه. وصلت المكالمه ناخذها مع بعضنا. الو، اهلا وسهلا. غادرتنا المكالمه. يلا هذه ظروف المباشر. اسماعيل حطاب غنى ايضا في ما معناه مش مباشره، ولكن ما بين الصبر والوجيعه والالم اكيد من ظلم الايام. يلا نسمع اسماعيل.

كاس الحياة طبعا هو اسماعيل حتى محدود, لكن قال لي عايشة أمامية هما اللي غنيوا هنا ومعاهم حمد النوري على كل طبعا ثبت من الحكاية, ولكن توصلنا حتى للموجز هكا ولا نكملوا بها الموجز لنباء الساعة 11, ثم وصلنا معكم لقانا في دق خلالة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تتوصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية عمدنين، وقد أمد أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصناعي بشمال جرجيسة، اطلع خلالها على مستوى الإنتاج وبرامج العمل للفترة المقبلة. تختتم بولاية قابس اليوم أيام الصحة العسكرية 16 في يومها الثانية. ينطلق موسم تصدير الرمان بداية من يوم 29 من سبتمبر 2026 بالنسبة إلى الأصناف المحلية، مع اعتماد سعر مرجعي تطورية متحينه خلال الموسم وفق تطور ظروف السوق والعرض والطلب. تحتضن تونس يومي 30 من سبتمبر و1 أكتوبر 2026 ورشة دولية حول التسويق وترويج العالم للتمور بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجلس الدولي للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم أنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفات الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القصرية لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده قد أبلغت الولايات المتحدة بخطة من الممكن بموجبها إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة المرور البحري الطبيعي في غضون 7 أيام إذا تم استيفاء الشروط اللازمة. نهاية الموجز، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
3: قبل ما يوفى سبتمبر، الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية، فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
4: الصحة هي رأس المال.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرته وياما. هني وين يقول الشعور كلامه،
6: الشعر والكلام،
5: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
6: صوت وغناوي
5: في برامج لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
6: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
7: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
8: هاي هاي لا هاي لا هاي هاي
9: تقدر فردات.

0: هذه دقيت فرديت الرحار وفي ماه رجعنا بها بعد موجز الحديث. وكنا قبل موجز الحديث عدينا أغنية كاس الحياة وقلت اسماعيل حطاب، ولكن تأكدت أنه مش اسماعيل حطاب، هي عيشة أمامية، ولكن ضمن تسجيلات اسماعيل حطاب، لأنه هو غناها، ولكن حتى هما غنوها اللي نعرفه اللي كانت فرقة كاملة في محمد النوري واسماعيل حطاب وعيشة أمامية وزينة وعزيزة أيضا. الرقصات كانوا يعني يمثلوا ربما الفرقة الوطنية في الشعبية وتجولوا في عديد مهرجانات العالم، وكانوا أيضا فقرات رئيسية من إنتاج وقتها برنامج قافلة تسير، سواء في بدايته مع صلاح المهدي وعفوا عبد المجيد بن جد و يعني مختار حشيشة، وإلا مع عبد العزيز العروي. طبعا كلها تبقى في مادة تراثية الموثقة بالإذاعة التونسية. عيشة أمامية كاس الحياة. ناخذ تليفون جديد معنا على الخط على موجة إذاعة التوين وإذاعة بانوراما في دق خلالة.
1: هلو
0: هلو وسهلا.
1: هلو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: كسري عايشك
0: الحمد لله.
1: عمر زيك
0: مرحبا.
1: يلا يا صاحبي ما تندعي بشتان وراني مع دا الأدناس.
0: قربنا
1: الاثنين صار كسر وانا والبسمة الزور على بذن الباس. ما كان انت زعيم الحيط في بني انا اني نبد عمساس. ما كان انت زعيم الحيط الباب في حلانا اني نقت للعساس. اني اثناني عاد قلق بالسلس لمبروم في فلقار وستين طب في دواية حارة.
0: ايه
1: هو بس اللي سماح وغرور بدون مهني والصح ورسيت لغربة لثلاثة قومي.
0: ايه
1: قاعدة ضد الحوالي جولي.
0: ايه
1: استناني عدهاني بحضر درسة
0: مرحبا. نستنى بيك
1: ما عادش هالوقت حبيبي هني در للملاح يقول خايف مني. بارك حيا ضر فيه البركة.
0: فيه البركة شكرا لك.
1: أنا كان إنسان مظلومة مظلومة كان من خويا لي.
0: مرحبا بيك.
1: مظلومة من خويا قبل يرزق باباي وما ما بين لنا حتى شيء.
0: ربي يهدي ربي يهدي
1: ربي يهدي هذاك هو ربي شغل ربي في الوجوه.
0: آمين يا رب.
1: ربي يهدي الجميع.
0: آمين شكرا لك يعطيك الصحة. ومواصلين ديما معاكم على تليفوناتكم على 75 870 900. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا أخويا حاتم.
0: مرحبا بك أخويا الغالي. أهلا وسهلا بك.
2: تحياتي ليك وموفق وربي يحفظك.
0: أهلا وسهلا سيد علي. لاباس عليك؟
2: والله لاباس حوك علي الأمان.
0: العكاريتك كل لاباس.
2: والله يحييوك وكل
0: الله يخليك إن شاء الله.
2: ونحيي عادوك التقنيين اللي معاك الحبيب وضوج معك.
0: الله يخليك شكرا ليك يعطيك الصحة.
2: والله فما تحية زادة بحدية أو عامل بلوم دي حبي قال لي عديلي تحية السيحات.
0: تحية ليه وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب إن شاء الله.
2: فهد ثامر. فهد ثامر.
0: فهد ثامر إن شاء الله ربي يعطيه الصحة والوقت الطيب والرزق الحلال المبارك إن شاء الله.
2: ونحيي على جميع من يعرف فوق عليه عمارات والعكاريت وهالمارس والزارات والناس وكل.
0: أي إن شاء الله من ومين دي مع الخير.
2: أي عاد ونقول لك هالكلمات.
0: قول
2: يا قلب اصبر علي جافيك قدر يفيدك اليوم وقت تتقدر ما ينفع تنهيدك. وسواس على تدبيرك بلا مرض في الشدة بلا مرض تصبح مريضة مدة. اصبر على مر الزمان وشدة. الله سبحانه لابد ما ينفعك جدة معاك ولا ينفعك طول الزمان بصورة. وفي وقت يخطر عليك وقت ما تتفكر أحباب وقت الشدة كل حد يبان ويفك ده في الحفظ. وتحياتي
0: ليك عاد. ان شاء الله موفق سيدي الغالي. ان شاء الله موفق. الله يخليك شكرا ليك. ومواصلين ديما معاكم اصدقائي المستمعين لقانا في دق خليل على موجات اذاعه التوين و بانوراما. وطبعا احنا في ساعتنا الثانيه الان في يعني حديث في موضوع الظلم وما تقيل فيه من اغاني و اكيد صوتية وقصائد شعبية. وضيفونا ديما عن طريق رقم الهاتفي 75 870 900. مكالمة جديدة على الخط ناخذوها بعدنا. الو اهلا وسهلا.
3: مرحبا.
0: مرحبا.
3: ربي يوفقكم وربي يعاونكم ان شاء الله.
0: اجمعين ان شاء الله. اجمعين. مرحبا بك.
3: اقول لك انا حطني على الصبر.
0: قولي قولي مسالج.
3: قلت له الصبر درت عيشتي ومقاتي الحمد لله يا ربي انا اللي جات.
0: الحمد لله.
3: قلت له الصبر درت عيشتي وعظيم الحمد لله ربي على العظيم. قلت الحق ميت والباطل جهه طيابه الحق حذر والباطل سنه قامه. ياكو.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الصابرين ينالوا
3: ان شاء الله يا ربي يا كريم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
3: ربي يعاونكم ربي يستركم ربي يحفظكم.
0: اجمعين ان شاء الله. اجمعين. عايش اختي الله يخليك ونهارك طيب ان شاء الله. سعيد مبارك ودائما في متابعتنا على موجات اذاعه الطريق. مكان مجيد على خط الوالا وسهلا.
4: اهلتين.
0: مرحبتين بالغالي. مرحبا بي.
4: وبيك اكثر. حييك ونحيي الفريق العامل معك.
0: الله يخليك. قول.
4: والله قالوا عليه الجماعه كف ووف.
0: ايه.
4: انا نقول لك عليه انه هو معناتي صناعه الضعفاء معناتي الشخصيه اللي عندهم عزل ثقافي. وعندهم معناتي الرذاله ما عندهم شخص الاصول. وأنت حتى في تاريخ الأدب العربي يعني تعرف الناس الكل تفهم ما تلقاش فارس معناتي التو نقروا معناتي في قصائد عن طرب مشداد وما يظلموش.
0: ما يظلموش
4: الشجيع راه ما يظلمش فاهم ولا
0: ما يظلمش.
4: الشجيع راه الشجاعة أقرب لها العدل والعادل ما يظلمش. لكن هذونا موجود في مجتمعنا انهم يعيشوا على المجتمع
0: اخلاق الفارس الكرم والشجاعه وعدم الظلم.
4: وهذا كيف ما يصلوكش بالذراع موجودين كيف ما يجيبوكش بالذراع يولي يدوروها وينهم حاجات اخرى ويظلموا وما يديروا حتى شيء. انا نقول للساده المستمعين راه الظالم معناتي كفاه على روحه وما يدير لك حتى شيء. اللي قال يقول المثل اللي حابك اش بيدير والكرهك واش داير اللي مقدر الله بيصير بل الله ما سي شيء.
0: ولكن يقولوا حتى الحق غاب والباطل رقت رسومه يجيك عبد في ملكك يدير خصومه
4: اقوى منها. والقوية الله سي حاتم والحديث للساده المستمعين قال الكذب مولاه عريال لو كان لابس عباته. والحق داير مراحيل جميع الخرم جايباته. يعلى ولا يعلى عليه يمشوا بها عامين وثلاثة واربعة وعشر سنين يظلمك نهار من نهارات يبان الحق وانت تقعد مكانك هاني وهو حتى بعد عشر سنين يرجع لك كان تخمامه وشونية وجه وتلقاهم حتى تو عفاك الله وأستاذ الجميع حتى برشا مرات تو موجودة يروا كان اللي قلب خايب ويخنت بديمه ويكون بصديمه وكل شيء هاك اللي قلب واحد هالليالي الله يرحمه كان يخدم روح الدارة اخبرني به قال خوها معناتي يخبط في الجماعة نضحكوا نلعبوا معاه وصل خوه الحوش ما وصل ختم زين نحلل ونعرفوه الله قال بابي فهموا لا حتى الموت يجيك خفيف
0: جيت سهل جيت سهل
4: كلهم ظلمكم على ارواحكم راكم ما تديروا الغير حتى شيء والله يهديها وان شاء الله ان شاء الله معناته ربي يعطيها القدو.
0: امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحه. طبعا هنا عبد الله بن قردين وطبعا كل مستمعينا الخط مفتوح ليكم على موجات اذاعه التوين واذاعه بانوراما في دقه خليله على الرقم الهاتفي 75 870 900. الجمعه الجايه باش نحكوا على الغريب وعلى البراني واحنا مواصلين مع اختياراتنا الغنائيه.

0: يا ظلمتني يا ظلمة حبيبي جبالي. من الأغاني اللي تبقى ديما تميز التراث الجربي، وقابلت الجنوب تقول مظلوم ظلمني غلا غالية، وفي الخافية داير أحبابة عليا. طبعا ديما مساهمتكم على الرقم الهاتفي 578-79-900. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: شحال أخوي حاتم؟
0: لاباس الحمد لله. شكون معنا؟
1: معك زايد المغرب بن قرداد.
0: مرحبا يا زايد، أهلا وسهلا بيك.
1: بنوجه تحية لجماعتك معك في الإذاعة، وخالي حمد الله كان المكالمة قبلي طبعا.
0: إي سلم عليك الكل إن شاء الله. إي خالي.
1: نحب أن أما كلمات نحب نقولهم.
0: قول.
1: عظلم هم مش أغنية زي المشهور المدح.
0: إي قول ترى.
1: يقول يا مسلمين الكل خاف والله. وكل حد يخدم خدمته لله. والموت في التاريخ ثم راهي.
0: اي
1: وكل حد فعل ساب قبل يلقاه.
0: صحيح.
1: ويا عبد من وصيك كانك لاهي. اشبع عقابك وين ما تنساه. واقرا كتاب الله خوذ بجاهي. واشبح الدنيا بعد ما تقراه. والاخر سعاده معك وانت زاهي. والظلم ما بتلقاش غادي دواه. وينحزموا للخيبة والباهي ويحكم لنا بحكم طاور الله. والسلام عليكم.
0: والسلام عليكم. شكرا لك. كلام الوجيع عندس فيه وصابر، مانيش قردي خوف غار مكابر. ومكلمتكم ديما على 578-79-900. مكلمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا.
2: أهلا عسلامة خد.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا أختي غالي.
2: نحييك ونحيي كل مستمعي إذاعة التطوي.
0: أهلا.
2: عندي غيبة لما حال عليك.
0: عندك غيبة حبيبة. عندك غيبة صحيح.
2: نعم حبيبة رعاية.
0: رعاية حبيبة. عندك غيبة. وينك وينك هذه الغيبة؟
2: والله توحشت المشاركة الإذاعية.
0: مرحبا بك.
2: تحية طارئة. نحييك يا حاتم.
0: الله يخليك. برنامج
2: سمح ياسر وربي يوفقك.
0: أجمعين إن شاء الله.
2: نعم.
0: عزيز نفس لنظلم لنترامى، واللي عطاني شبر ياخذ قامة.
2: أكيد الظلم ظلمات يعني.
0: به شيء.
2: أكيد. ديما الإنسان حتى كان يتظلم لما حاله هو مدى به رجع يعني ياخذ حقه، ولكن تعاد تنجم تسكت على حقك.
0: تنجم تسكت. تقول كفوه على موليه.
2: والله واحد ديما يحاول أنه ما يسكت على حقه وياخذ حقه وكل.
0: آمين.
2: ولكن تعاد الأمور تتجاوز شوية مثلا يغض النظر يعني.
0: اي ما لا يقول يخليه على الله. انا
2: على الله في نهايه الامر يعني. ربي موجود. وانا تمرني حليت للراديو يا حاتم.
0: اي يخليه على الله والكاظمين الغيظ طبعا وكاو. حسبه ربي. حسبه ربي الظالم.
2: والله دخلت توا ما زلت كي خليت الراديو يعني ماني ما عنديش فكره شامله على الموضوع.
0: الموضوع هو على الظلم. الظلم الظلم الظلم الظلمات.
2: اخذت القاطره وهي تسير.
0: حاضرين الجمعه الجايه على الغريب والبراني ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا حاتم.
0: شكرا لك. يعطيك الصحه. خونا عادل الطيف يقول عزيز نفس لنظلم ولنترامى، واللي اعطاني شبر ياخذ قامه. ويقول تحيه لاهالينا في زيتن بني زلطن يسلموا عليك، وتحيه لحمد بن حسين الحشان جربه. تحيه ليهم الكل وكل مستمعينا الاوفياء. مكالمة جديدة على الخط. الو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اختي. وكنت تخفض الراديو وتسمعني عن طريق الهاتف باش الصوت هذاك ورجع صدام ما يقلقش اصدقائنا المستمعين.
3: الو
0: مرحبا.
3: الو عسلام.
0: مرحبا بيك. اهلا وسهلا.
3: مولاي خويا ليه نفرح بشياه كل يوم نسمع في الأغنية دي.
0: مرحبا. لو كان تسكر الراديو اللي بجنبك تسمعني بالتليفون.
3: قلت لك اني نمشي نفرح بشياه كل يوم. نسمع فيك الأغنية تاع طوى عرفتني.
0: هاي
3: ماذا بيا تحطونا ريحة مزود ريحة طبالة من كل صبح.
0: والله اللي فهمتك انا توا.
3: لا الأغنية
0: اي الغني توني. انت وين تسرح؟
3: انا في زندوب.
0: وين جي هذه؟
3: زندوبة انت عارف زندوبة.
0: اي زندوبة كبيرة ولاية كاملة. وين تسرح بالضبط؟
3: في الجبل الغادي الفوق.
0: الغادي الفوق في شيرت فرنانة تبرقة. وين؟
3: انه بلاصة ولد عمي ما نعرف شيء. قلت لك
0: كيف ما تعرف شيء؟ توك توك توك ما تعرف شيء. سارح بالليل
3: بابايا تليفون جديد نسرح به نسمع فيه.
0: على كل المشاكس هذه حلوة من عندك وتو تو يجي الأيام ونعرف شكون يكلم فينا. على كل شكرا لك. شكرا يعطيك الصحة ومكالمة جديدة على خاطرنا خدمة بعضنا. أنا متأكد
4: نهاركم باهي
0: نهارك باهي. أنا حبيت تعليق قبل أم آدم المكالمة اللي كان يكلم فيها متأكد 100% أنه صديق من أصدقاء وبدل صوته وحب يعمل لنا جو ما يصيرش. مرحبا بكم على كل في كل وقت. كل أصدقائنا القلوب تتسع لكل المشاكسات. يلا أم آدم مرحبا بك.
4: صلى نهاركم باهي وجوكم زاهي وإن شاء الله الظالم عليكم مشغول ولاهي
0: ان شاء الله. ثم السارح يعرف وين وين
4: وفينا
0: فينا بلاصه ما يسرح هو.
4: يشكك فيك يشكك فيك يا
0: باي. يلا قولي قولي. يلا
4: انا يا اخويا حاتم قلت قلب الرحى يرحي وقلبي زي على فعل ما درتاش قالوا فيا.
0: اي
4: وقالوا ازدرت لك في العيب يا شاغلني كلام الوجيعه من قداك وصلني. والشاعر عبد الحميد الشبيل يقول الظلم مقواه مرار طريق علقم حقيقة
0: إيجا.
4: كما نصل من سيف غدار وسط الجواجي رشيقة سمور كواي جمار يشق الخواطر سقيعة كما واد مقواه هدار يدهم ولا من يعيقة. ويقول محمد غزالي كثيري درس الحياة أقراه وليحزنك ارميه مدساش واللي نسى تنساه نستثنى وكان ما تنساش واللي جفاك جفاه من يظلمك راعيه مدوساش وكل نهر عند ماه واحد يهرهر ملغ مضوقاش واحد على محلاه فورا تشرب منه ما ترواش الواحد ومترباه احنا يقصلنا يا قلب ما نقساش الشر وثنايه جد جد جدي فيه ما خطاش يا قلب فيق معاي وابعد على ظلما يعيش الضي ما تزيد في مأساي غير القيم كل شيء قاعد فيه. وللأسف معناتها غلطت الكثير كي قال في الظلم والظالم وهز قشاشة رحلت لاشة وجي عهد لا عهد بي وباشا.
0: شكرا لكم
4: هذا تحية تحية كل المستمعين تحية الأهل الحامة
0: تحية لكم تحية تحية المستمعين عن طريق أيضا بانوراما. تحية الخونة عز الدين عم عز الدين بالسوق البلدي من نوبة يسمع فينا الآن. تحية لك تحية كبيرة من دق خلالة وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية وزيد فيك الراديون شوية. خلي رواد السوق البلدي يستمتعوا بي بالقاسم بقنع.

مرحبا بكم مواصلين معكم هذه بالقسم بقنا مازلت مطولة الأغنية ولكن احنا نكتفي بهذا القدر. يقول الشاعر الباسك ثموني ظالمك تسوعي طبه محاور باش قلبه يوعي ويقول الله يسامحك يا وقت يا ظلمنا حطيتنا في ناس ما تفهمنا ويقول كان جوعت برا لأخوالك وكان انظمت يعني انظلمت برا لأعمامك وسبق ودير الباهية قدامك آه من ظلم الأيام وآه من ضيعة شبابي يا ناس أنا مركبي عام واللي غرقوها أصحابي. طبعا هذي شكر لعبد الطيف من كلمة جديدة على خط. ألو ألو سهلا ألو عسلامة كلام الوجيع

0: اي ما توجعك يا نفس كان الذلي غير السبب يا حنان لحكامك للي مرحبا يا سيدي علي شنو حوالك؟
1: لاباس
0: يا رب يا رب رضاك وينك يا عم علي وينك؟
1: والله هاني ساعات مره نفرج على قلوبنا بالقصباي ومره
0: مره
1: ياخذ
0: مره نقول قسيم مره حاجه الظلم الظلم يا سيدي علي سيدي
1: الظلم راه هو ظلم شنيع كان على واحد تحبه ويتغير ايه قلت له بيضك يا قلب بعد سوادك مع ناس ظلموك عمرو معاك العيب لهسه يهرب عليك رقادك النوم ما تشوفه من الصيب ايام كانوا يكرهوا ميعادك لا شافوك كراني حاتم مثل الذيب مت خمام خلوك الصندوق كان عوادك والجهة منحيف مثل أودي كيب يا قلب ابكي علي خيبتك فندادك الحيط منهم هسهس بديف التخريب يا سامعي تضيق ما يمنعك كان جوادك سوى سبق أو تهريب ويا صاحب وصاحب حببي يزيد على عليك كسادك زي الهلال يا حاتم لا جي سحاب وراه يغيب أش بيضك يا قلب بعد سوادك الناس ظلموك عمره معك العيب
0: هو اللي ما مفهمش التصويره اش بيضك يا قلب بعد سودك والا اش سودك يا قلب بعد بيضك خاطر كان القلب
1: اش بيضك بعد سوادك ولا ابيض يعني ولا يبغيهم
0: اي لكن
1: هو كان اسود قبل هم يعني يفشم انت
0: وغلبت هو عليك هو القلب بطبيعته ابيض انا القلب الباهي نقولوا ابيض ايه. اما كي نقولوا بعد سوادك هو
1: ما يقول القلب حليب في حليب
0: اي حليب في حليب ولكن كي باش نزلوا السودك يا قلب بعد بيضك صح ولا لا
1: ما كنت ولدت رجعت لهم
0: عاد اي لا متفاهمين ولكن
1: مع ناس ظلموك وعملوا معك العيب
0: اي يتقال على الشعر شبيضك يا شعر بعد سوادك على الراس شبيدك يا راس بعد سودك لانه اصله اكحل للشعر
1: هو يا حاتم
0: ولا القلب اصله ابيض
1: يسلك على القلب والراس راه القلب يقول لك فلان قلبه حليب
0: اي
1: فلان يقول لك قلب اسود
0: لكن يولد قلبه حليب هو وبعد ذلك السواد يركبه هذاك ايش نقصده احنا
1: يركب شكل
0: نعم شكرا لك يا سيدي علي شكرا يعطيك الصحه هي. شكرا لك وطبعا موصين معاكم ما نوجعك يا نفس لكن كان الذلي غير أصبري واعطي أحكامك للي مكالمة جديدة يلا ألو ألو سهلا ألو عسلامة مرحبا
2: عسلامة
0: مرحبا
2: يعيشك مرحبا بك أنت زادة معكم مبروكة من مدني
0: مرحبا يا مبروكة ألو سهلا بك
2: يا عايشك بارك الله فيك يحصل لي الشرف إني أول مرة نشارك
0: على الشرف لينا يا مبروكة الشرف لينا يا مبروكة
2: يا عايشك وبيك أكثر نشكركم على أهمية الموضوع اللي طرحته اليوم اللي هو الظلم خاطر صراحة لاحظوا اللي سلوك هذايا عمال يظهر
0: المجتمع عمال يغلب على طبايع الناس تقولي أنت
2: يعطيك الصحة في بيئات مختلفة
0: في كل شيء
2: في البيئة الصغيرة اللي هي العائلة
0: يا بنتي في, في في في في سير حركة المرور
2: يعطيك الصحة وإن شاء الله يا ربي ديما نكونوا كل واحد من موقع إن شاء الله يكون مظلوم مش ظالم خطر الظلم ظلمات يوم القيامة أما أنا باش نحكي من كوتي اختصاصي اللي هو في الطفولة حب نحكي وقتش يكون الظلم هو خطير لكن أخطر وأخطر وقت اللي نشأ صغيرك على الظلم
0: صحيح
2: نشوف اللي المحيطين به يمارسوا فيه الظلم هذايا على جار على العائلة على الخو على الوالدين على أي كان
0: مش حتى يمارسوا فيه إنه يكونوا له في شرعية
2: صحيح ويعطيها أحقية وشرعية يعطيك الصحة في الكلمة وقتها أنت صغيرك كيفاش باش تنتجوا باش تنتجوا إنسان ظالم
0: هو
2: غير له هو
0: اللي
2: لا, لا حول ولا قوة له
0: اللي زرع شتلة يجني ثمارها
2: يعطيك الصحة هكا علاش نردوا بالنا
0: أنا معاك نضم صوتي لصوتك
2: والله وقت اللي نأطروا صغارنا خاطر رانا نشوفوا حتى في في البيئة نتاع صغيراتنا. كيفاش أنت وقت اللي تنتج صغيرك على أنه يقول الحق ويعدل
0: ويظالم
2: كيفاش يتظلم؟
0: إذا كان ربي وذيدنا على القناعة وعلى عدم الأنانية وحب الذات
2: وحب الآخر
0: وحب الآخر
2: وقبول الآخر
0: يعني هكا نجمه نحده من ظلم نهار غدوة.
2: يعطيك الصحة وقتها وزاد أنفيس تنتج صغير فاعل صغير نهار آخر ينجم يكون مسؤول ماهوش ظالم.
0: صحيح.
2: ينجم يكون معلم ماهوش ظالم. ينجم يكون جار ماهوش ظالم.
0: معلم ظالم خاصة فيك العداد ذيك.
2: في علاش قلت لك
0: أنا في التقييم
2: في أي مكان أنت ظلم خايب في أي مكان مع أي مكان.
0: يعطيك الصحة
2: تكون على الحق على أخلاق الحق والعدل حتى لو كان على نفسك.
0: على نفسك. عطيك الصحة على الزاوية اللي هزيتنا ليها يا مبروكة. شكرا ليك.
2: شكرا
0: لك. الله يخليك.
2: وإن شاء الله بش نشارك معكم.
0: مرحبا ديما.
2: الموضوع الجاي خاطر صراحة حتى هو عنده
0: تغريب البراني إن شاء الله. شكرا. شكرا يا عطيك الصحة.
2: ولا براني يا رأي.
0: لا من براني كان الشيطان. أخدي مبروك.
2: أفيل تبساقك.
0: مرحبا. عز الناس. شكرا ليك. شكرا ليك. نشوفوا طبعا مكالمة موالية معنا على الخط. ألو أهلا وسهلا.
3: عسلامة حتى لباس.
0: الحمد لله.
3: حاسي حاكم لابس عليك.
0: يا رب رضاك. شكو معنا
3: بالله أنت تحكي اليوم برنامج على الظلم.
0: إي.
3: وني عندي كلمات بالله قديم شوية قاعد استعمار.
0: عم الزيتوني معايا.
3: لا عمر الزيم.
0: مرحبا يا عمر. مرحبا.
3: عايشك. قال لك فقدت خلقي هيضا مزحها وضيقت هيا خلي وصحة.
0: ايه
3: لاقت خلقي واز مغتاز ذات خاطري هاوز.
0: ايه
3: دمع الهذب نزاز ويقلب من غير العباد نقز مثل البعير نحاز كيف سود ركوه لك درسي هز زاد عليه الهاز ما تزهما كسم ذا النز ولما غدت مرقاز عطت ماينا لا ملق للنز كنا عباد عزير محرير نقل فضة وكنز واليوم لزنا ملاز تانيين زي الحوت تحت الخز نمبيك على القلواز عايش في سنين المتوظفين برز والظهر هذا بالميلاد لملاك توزن فيه وزح دز
0: ملا
3: والسلام عليكم.
0: ملا قافية صعبة هذه
3: صعبة شوية.
0: لا وحتى القافية يعني حرف الزاي وميزانه يعني يصعب شوية حتى أن بعض المفردات يلزمها معجم باش تفسر. نعم. شكرا لك سيدي عمر يعطيك الصحة الله يخليك. يقول عبد الطيب يجي يوم للمظلوم ياخذ ثارة ويندم الظالم على شيء بيد داره ويقول كل ظلم يمحيه الزمان يهزه كان ظلم من غالي عزيزة عزة. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا عسلامة خويا خاتم تخيلي كنت اللي كيف الكل اللي معاك أنا أول مرة لحقا كان شارك معاك.
0: مرحبا بك ديما وما تكونش آخر مرة إن شاء الله. شكون معنا؟
4: إن شاء الله خلود تخذيني من ولاية ريانا.
0: مرحبا يا خلود وكل مستمعينا في ريانا. أصلك الأصيل من ريانا؟
4: أي
0: ومغرومة بالأدب الشعبي والشعر الشعبي والجو هذايا.
4: الحقيقة نسمع ما لا غالب ما نحفظش ما نسمع.
0: الظلم
4: والله الظلم خايب وخاصة أن الظلم يبدأ من شخص قريب لنا معناتها
0: أي ما يقولك وظلم ذوي القربة
4: والله دونك ذلك عليك دونك الشخص اللي يبدأ قريب عادة يبدأ شخص بعيد ويظلمنا تتنسى الحكاية أما شخص قريب لنا منا وفينا ويظلمنا
0: أكثر
4: حتى مهما كانت السنين ما تتنسيش الحكاية.
0: ما يقول له الجرح يبرى الصبرة وتبرى فوق الذميدة وكلمة الصوت تصبح وتمسى جديدة وخاصة أن الواحد قريب ليك فهمني
4: أي لكن كيف ده شخص قريب ليك خويا حتى ما تنجمش تنسيها مهما كان يقتلك
0: لكن ما تنجمش تسامحه معناها
4: إذا كان ظلم
0: حتى كان جاء اعتذر وقال لك سامحني ظلمت معناها
4: كتبت حكاية توجع من يعني الحقيقة ما تم اليوم أكثر من مرة وبعد يطلب السماح لكن الفرصة تعطى مرة واحدة ما تتعطيش مرتين. دونك هذاك علاش معناتها يعني
0: انت اول مرة تشارك معنا.
4: اي
0: عادل بلطيف من المستمعين الأوفياء ويعني من أوفياء حتى الاستماع لإذاعة قديم برشا. يقول أنا دايما قدا طبيب ريانة كان لا جاب الشفاء مولانا مناسبة أنك تكلمينا لأول مرة. شكرا شكرا يعطيك الصحة أختي الغالية. خلود من ريانة مكالمة موالية. ألو أهلا وسهلا.
5: أنا أسلم من حد.
0: مرحبا بك خوي الغالي. أهلا وسهلا بك.
5: تحياتي بك لبسنيك أنت كيف مستمعين.
0: الحمد لله. شكو معنا
5: ولا هزمية تليفون علي بن سالم رمادة.
0: مرحبا سيد علي وكل مستمعين في رمادة.
5: بسنيك صحراء هي... رمادة مش رمادة فين
0: صحراء رمادة. أي وين أي. صحراء رمادة هذه العشوش مغني
5: العشوش العشوش
0: أي. أي. أي يعني ما ضواحي رمادة مش صحراء رمادة.
5: لا ضواحي رمادة
0: ضواحي رمادة. مرحبا بك. قول يا سيدي. قول يا سيدي علي.
5: بس يقولون والله خايب دعمي. ظلم خايب خايب زاد ربي يحفظنا من الظلم ومن الظلام.
0: إيه يتنساه الظلم ولا يمحيه الزمان ولا لا يقعد؟
5: والله ما حاجة ظلمك إنسان تقعد دائما حتى وين تشهد تلاقى أنت جاي تفكر هيك المظلمة تشهد فيك نقول إحنا المظلمة من جديد.
0: أنا تحسها كأنها جديدة أنا كأنك مكوي تو.
5: ربي يحفظنا ان شاء الله.
0: امين
5: ان شاء الله من حد من حد يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سيدي علي يعطيك الصحه نهارك طيب يا قلب. سامحني كثير ظلمتك لا يوم درت الباهيه فرحتك واحنا ديما مواصلين معاكم مكالماتكم على 75 870 900. نسمع حاجه بالصوت احمد الهديجي على ما اعتقد عنده حاجه بالصوت الغيلوفي. يلا

0: زي احمد الهجاجي قلنا من الحامة. ونواصل معنا تليفوناتكم مكلمة مولية. الو اهلا وسهلا.
1: الو اسلام.
0: مرحبا بك خوي الغالي.
1: مرحبا بابا، تحية ليك وتحية للضيوف.
0: الله يخليك، شكرا ليك. مرحبا، شكون معنا؟
1: منجي دربال بن قردان.
0: مرحبا خوي منجي، كلنا سمعينا بن قردان.
1: تحية ليكم وتحية لأهالي تطاول
0: يا قلب. سامحني كثير ظلمتك ليوم، درت الباهية فرحتك.
1: يا بابا يقول يا وقامر بيضن هراتنا هنت تدومتن هنيت هيا هنيت قامر بيضن الرالوالات يا وقامر بيضن هرا وعرون خزمن بعدن هيا هنيت القلعنا يا ماما الرالوالات عرونا خصمين بعدين يا عيوين يلقلعنا ما بمر الولد يا وكانوا تلبينها خال يا قانا لبمين تكندي نرش نرش كمو تلبينا خال الولد يا وكانوا تلبين ما خالوا لا تقولوا هلكن المتسنو هي هنا يا وتوم قعد وانا حلو لك ولا تقولوا هلكن المتسنو هي هنا يا وتوم قعد

0: لك الأرض من قلني يا حاون سيني شهين تلمونوت نوت من انت بين حالك شهين تلمونوت نوت من انت بين حالك.
1: يعطيك الصحة منجي, يعطيك الصحة, شكرا ليك وشكرا مسمعنا. والجمعة الجاية نحكي على البراني والغريب. مكلمة أخيرة نخدم مع بعضنا باش ما نحرم حد إن شاء الله. ألو, أهلا وسهلا.
2: ألو, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك يا أخويا.
1: شكون معنا؟
2: سامي من تطاويل.
1: مرحبا يا سامي, أهلا وسهلا بيك.
2: ربي يعزك وربي فضلك يا أخويا.
1: الله يخليك, الله يخليك
2: يا أخويا. ما شاء الله عليك برنامج تقدم يا أخويا, يعطيك الصحة.
1: الله يخليك خويا سامي.
2: بالله تحية للرعاة وكل ساحب في الوعرة واللي ساحب كلهم وكلهم تحيل.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا مطره باهيه خلي توفر المرعى ان شاء الله. شكرا لك, يعطيك الصحه يا سامي.
2: عندي غنايه
1: يا اخوي, الصوت يقطع شويه يا اخوي سامي. ان شاء الله المره الجايه على كل تكون معنا. احليل الصغيره لاخذت براني حتى مريضه يقولوا راقده بالعاني. هذايا على الجمعة الجاية إن شاء الله. مفتحات من خونا عادل بالطيف يقول شعل زهرة رباع تقول شعل خبر غير كيف درتو هالي الظالم نديدي وهانت عليه حوالي. أجمل تحية خونا الهادي الغريبي في الخرج الإذاعي عادل, عادل جميل في قرفة الهدف. فاطمة علوي أهلا وسهلا بيك في تربص دائما مواصلة معنا. هذا الأسبوع الثالث معنا. مرحبا, أهلا وسهلا بيك. وإحنا نقول لكم شيء طيب الناس كل, ونختموا بأجمل الأصوات إن شاء الله هدية لكم مع عبد الرزاق ليو مظلومة يا دنيا. إلى اللقاء.

0: بالدويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار. إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. وزير التجارة وتنمية الصادرات يختتم اليوم زيارة عمل إلى ولاية مدين. في قابس تراجع إنتاج الرمان بألفية طن مقارنة بالسنة الفارطة، وانطلاق موسم الجن يوم 29 من سبتمبر الجارية. طهران تقترح خطة لفتح مضيق هرمز، وتقرير عن رفض ترامب. تتواصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية مدنين، وقد أدى مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصناعي بشماخ بجرجيسة، اطلع خلالها على مستوى الإنتاج وبرامج العمل للفترة المقبلة. نبقى في جرجيسة. تواصل صباح اليوم بلدية جرجيسة تدخلاتها لإزالة مخلفات الأمطار. رؤوف الحمداني كاتب عام البلدية يتحدث للزميل خميس بطانة.
3: الحمد لله، معناها نقول مطر نافع ان شاء الله. بالنسبه لتدخلات بلديه جريس على مستوى معتمدي جريس، بدينا من صباح امس الباكر الساعه 2 صباحا شرع اعوان بلديه جريس في التدخل، سواء هم كيف الالات الجافه، خاصه العديد الطرقات اللي تم غلقها يوم سبت نزول الامطار، حيث تم التدخل في منطقه القرعاء ثاني صباحا، ثم كيف توجه الى مسترق الزيتونه في مدينة جريس وسط البلاد. كيف مشكورين عوان دخلوا في خاصة منطقة ساحلية، خاصة على طول شط سونيا غادية كشط، حيث تم نزول أتربة نقول لنا والحل كيسات صعوبة مرور تحهم. وفي الحصة المسائية دخلنا في منطقة السويحة، وكيف مازال عمل متواصل إن شاء الله حتى هذا اليوم. منذ صباح الباكر تنقل الفريق كامل إلى منطقة السويحة، حيث يتم إزالة الأتربة والحل اللي عارفين في الطرقات.
2: نفذت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة خلال هذا الأسبوع 43 عملية مراقبة أسفرت عن حجز 67 ألف بيضة داخل مخزن عشوائي بمدينة مدينة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة بمدينة محمد ناجية للزميلة تبرى الشبانية.
4: تبع لمخرجات جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية المنعقد بمقر الولاية يوم 18/9/2026 تحت شرف السيد كاتب العام الولاية، والذي أكد فيه على تكثيف المراقبة الصحية لمحلات بيع الأكل الخفيفة المحيطة بالمؤسسات البوية وكذلك داخلها. وعلى هذا الأساس تم تكوين عدة لجان تقريبا في مختلف معتمد الجهة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية الحرس والشرطة وكذلك الإدارة الجوية التجارة والبلديات. وفي هذا الإطار تمكنت اللجنة المكلفة بمراقبة مدينة مدينة بضبط مخزن عشوائي لخزن البيض وتابع لإحدى محلات بيع لحوم الدوج بمدينة. تم حجز حوالي 67 ألف بيضة لعدم توفر فواتير أو شهادة بيطرية، إضافة إلى خزنها في ظروف رأي صحية في درجة حرارة تقريبا 30 درجة.
2: تراجع إنتاج الرمان بولاية قابس هذه السنة بألفية طن مقارنة بالسنة الفارطة، حيث قدرت صابت هذا الموسم بسبعة عشر ألف طن. ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجنية يوم 29 من سبتمبر الجارية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس حبيب الذيابة يتحدث عن أسباب هذا التراجع والحلول الممكنة لحماية هذا المنتوج في استضافة منها الزميل محمد الهكاشة.
5: اليوم لا حديث إلا على صبغ الرمان في ولاية قابس وافتتاح موسم جني الرمان. بالنسبة لولاية قابس شهدت تراجع في السنة بألفي طن، السنة الفارطة كنا في حدود 19,500 طن، هذه السنة 14,000 طن، وهذا التراجع بطبيعة الحال العديد الأسباب، منها تغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك القرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون آلام لا المندوبية الجهوية هي ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبط الرمان سواء بالنسبة للصابة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصتها في السنة بارتفاع درجة الحرارة، تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنيا.
2: أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد أحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية ابن مهرة قبل موفى السنة الجارية، وعن المشاريع العمومية الصحية سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمارة في غضون الأيام القليلة القادمة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة. إلى شأن الوطنية، مثلت الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة وصناعات الدوائية وتكنولوجيات الحيوية إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية، أبرز محاور لقاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمسية بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى نداية. وأكد الفرجاني خلال اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة وضمان العدالة في النفاذ إلى العلاج مع تعزيز التنسيق والمتابعة. تحتضن تونس يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2026 ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور، أفضل الممارسات ونماذج النجاح بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجلس الدولي للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 صدر عنه الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. دوليا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم أنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفاة الزاوية بسبب استمرار الأغلاق القصرية لصمام خط نبيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. وحذرت المؤسسة من الاضطرابات المستمرة في تدفق النفط يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على إيرادات النفط الحكومية وتزيد من تكاليف استيراد الوقود وتضر بالاقتصاد الوطنية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قد أبلغت الولايات المتحدة بخطة من الممكن بموجبها إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة المرور البحري الطبيعي في غضون 7 أيام إذا تم استيفاء الشروط اللازمة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم اعتراض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه المملكة. أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيطة في المملكة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. وزير التجارة وتنمية الصادرات يختتم اليوم زيارة عمل إلى ولاية مدنين. في جابس تراجع إنتاج الرمان بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة وانطلاق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجارية. طهران تقترح خطة لفتح مضيق هرمز وتقرير عن رفض ترامب. في الختام شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدولة المرابطية إمبراطورية وحدت المغرب والأندلس ومثلت إحدى أبرز القوى الإسلامية في الغرب الإسلامي خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، إذ نجحت في توحيد مناطق واسعة من المغرب والأندلس تحت سلطة واحدة، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز الحياة الاقتصادية والثقافية. وتعود نشأة الدولة المرابطية إلى حركة إصلاح ديني ظهرت في منتصف القرن الحادي عشر بين قبائل صنهاجة في الصحراء الكبرى بقيادة الفقيه عبد الله بن ياسين، الذي دعا إلى التمسك بتعاليم الإسلام ونشرها بين القبائل. ومع اتساع نفوذ الحركة برز القائد يوسف بن تشفين الذي أسس الدولة واتخذ من مدينة مراكش عاصمة لها بعد بنائها في العام 1070. وشهد عهد يوسف بن تشفين توسعا كبيرا، إذ امتدت الدولة من جنوب الصحراء إلى شمال المغرب ثم عبرت إلى الأندلس استجابة لنداء ملوك الطوائف لمواجهة تقدم الممالك المسيحية. وحقق المرابطون انتصارا بارزا في معركة الزلاقة في العام 1086 للميلاد، الأمر الذي أوقف التوسع المسيحي في الأندلس لسنوات قبل أن يوحدوا معظم مدنها تحت حكمهم. وعرفت الدولة المرابطية بازدهار التجارة بفضل سيطرتها على الطرق الصحراوية، كما اهتمت ببناء المدن والمنشآت العامة وأسهمت في تنشيط الحركة العلمية والفقهية. ومع مطلعي القرن الثاني عشر بدأت الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية، من أبرزها صعود الحركة الموحدية التي تمكنت من إسقاط الحكم المرابطي ودخلت مدينة مراكش في العام 1147، لتنتهي بذلك دولة تركت أثرا بارزا في التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
11: أثر عبر الأثير.
7: من مستطيل الملعب حيث عرفه الجمهور لاعبا استثنائيا إلى ذاكرة جرجيس، حيث بقي اسمه حاضرا بين أهلها ورياضيها.
11: ترجي جرجيسي عبد السلام كازوز، ما نجيبوش نقوله ترجي جرجيسي ما غير عبد السلام كازوز، صنبول في جرجيس.
7: شعل المجعي تقتفي أثر الأيقونة عبد السلام كازوز.
12: بالنسبة لعبد السلام رياضيا ما فماش مقارنة بحتى أي لاعب آخر، اجتماعيا عبد السلام إنسان آخر، إنسان خدوم مستحيل يقول لك لا، وأنا يعاون الناس الكل، فماش كل ما يحبش عبد السلام كازوز في جرجيس.
7: في أثر عبر الأثير نستحضر سيرة عبد السلام كازوز ونقترب من أثره لاعبا وإنسانا.
12: قاسم كيفي كان معناها مغروم بعبد السلام كازوز جدا، والصحفيين زادوا كلهم اللي أطلقوا على عبد السلام جوهر السوداء، وبالحق هو جوهر السوداء.
7: تابعوا حلقة الجوهر السوداء الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر في أثر عبر الأثير على أمواج إذاعة تطاوين.
13: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
14: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
13: من عبر الأثير.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يتوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلانا في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى أي إذاعة لبنان حاليا بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمو وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحبنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد، مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندريه الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الراحبني. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمعي صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمو وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض،

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع. ونجح في إقناع عاصر رحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون تعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كان هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بياع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال أشعشوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد من في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم كنا سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل مكان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهل لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلو الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

القساوي. اغنية غالي والله يا جنوب من كلمات والحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من اهم الاغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندريه الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اختارت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا من قدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم العطول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلته بساحة البلدة، كمان حبوا البادية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري، والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة السقف يكرمه. برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصري شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصري شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصري شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصري شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصري شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر. في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
2: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، انه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيدا.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد، فيما تظل أغنيات نصري شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام الواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتوصل اليوم زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى ولاية مدنينة، وقد أدى مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصناعي بشماخ بجرجيس، اطلع خلالها على مستوى الإنتاج وبرامج العمل للفترة المقبلة. ينطلق موسم تصدير الرومان بداية من يوم 29 من سبتمبر بالنسبة للأصناف المحلية، مع اعتماد سعر مرجعي تطورية يتم تحيينه خلال الموسم وفق تطور ظروف السوق والعرض والطلب. تحتضن تونس يومي 30 من سبتمبر وغرة أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والمجلس الدولي للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور. في العالم، شنت الطيران الحربية الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدات في محافظة النبطية، بينما قالت وكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الصهيوني استخدم قذائف فوسفورية في بعض الهجمات. يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم جلسة إحاطة مفتوحة لها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
3: قبل ما يوفى سبتمبر، الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية، فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال، الصحة هي رأس المال. أغاني خالدة،
4: أغاني خالدة. أغاني خالدة.
3: أغاني خالدة ينتقيها لكم منير هلاله.

0: God, spread your love to me.
1: عروس الصحراء, عروس الصحراء, إذاعة تطاوين, إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام, وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المجزى. تراجع إنتاج رمان بولاية جابس هذه السنة ب 2000 طن مقارنة بالسنة الفارطة, حيث قدرت إصابة هذا الموسم ب 17,000 طن. ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجارية, وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس لحبيب الذيب. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية, معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاسته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية. وفق تعبيرهم, جاءت هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها اليوم قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل, وخصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعية وسبل إصلاحها. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه, تحتضن تونس بداية من اليوم ولغاية 29 من سبتمبر بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال الأسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال الأسواس من مختلف قارات العالم. في العالم, أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم اعتراض صاروخين باليستينيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه المملكة. انتظرت إيران اليوم ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط, وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
4: عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلموك.
5: كل مستمع إذاعة تطاوين, مرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامج عالم الحيوان. عالم جميل جدا, عالم كبير برشا, فيه برشا نوع من الحيوانات اللي نحبوها, اللي نرفو بها, اللي نسخف عليها, اللي نوكلوها, اللي نرحموها وقت اللي جوع, وقت اللي تعطش, واللي نرحموها زي كيف كيف من البرد في الشتاء. برشا حملات وبرشا عبيد متطوعة, برشا عبيد بخلاف الغرام متاع الحيوان اللي تحب واللي ترعى فيه واللي تهتم به واللي عنده عيشة خاصة معها. فما برشا ناس قلوبها رحمة, برشا ناس تعرفش معناها كلمة إنسانية, موجودة في كل مكان من العالم, مش فقط كان في تونس. رحيمة مع الحيوانات هذه, توكل فيها, تشرف فيها, ترعى فيها, تحاول أنه تعمل مجهودها وين ما تنجم ولا وين ما توصل باش ترعى الحيوانات هذه وتهتم بها على الأقل وما تخليها جعانة في الشارع. هو عالم جميل جدا كما قلت, عالم ينجم الإنسان معناها يكسب منه أجر كبير برشا, وفي المقابل ده كيف كيف عالم في برشا حاجات خايبة, برشا ناس يعملوا في ممكن حملات إنه باش نأذوا الحيوانات هذوما, باش يتم قتلهم وإيذائهم, باش يتم ذبحهم وبطرق بشعة. نشوفوا في جرائم الحقيقة معناها متاع قتل الحيوانات, مش جرائم عادية واللي يتحاسب عليها معناها عند ربي وفي القانون. زيدا كما قلت, عالم فيه برشا جوانب حلوة, برشا كيما برشا جوانب نشوفوا فيها كل يوم ونعيشوا فيها مع العبيد اللي معانا, اللي للأسف معنا ما نجموش نقولوا عليهم ناس هذوما أو بشر لأنه يقدوا في الحيوانات هذوما. حبيت نبدأ لكم بحاجة حلوة برشا في مقارنة بينا وبين دول أخرى اللي قاعدة ترعى في الحيوانات واللي قاعدة تشوف لهم في حل. خاطر نعرفوا اللي الانتشار متاع الكلاب والقطط اللي موجود في العالم الكل، فما دول قاعدة تشوف في حلول إيجابية مش حلول متاع قتل الحيوانات هذه أو قنصها، في الوقت اللي يعاني فيه معنا العالم اليوم من انتشار أكثر من 200 مليون كلب هذوما متشردين. هولندا البلد هذه اللي نجح في أنه تصبح أول دولة في العالم تقضي تماما على الظاهرة هذه متاع تشرد الكلاب هذوما، وتضمن لهم مأوى ورعاية لكل كلب دون اللجوء لقتلها كما يصير في تونسي وفي العديد من الدول العربية الأخرى. هذا إنجاز استثنائي ما جاش بالصدفة، بالعكس كان معناها نتيجة استراتيجية ذكية اعتمدتها هولندا واعتمدتها على حملات التعقيم أولا، التلقيح زاد التلقيح المجاني لمنع التكاثر العشوائي للكلاب هذوما، إلى جانب فرض ضرائب مرتفعة على شراء الكلاب لتشجيع تبني من الملاجة، تأسيس ده كيف كيف شرطة خاصة بحماية الحيوانات هذوما تفرض عقوبات صارمة وتفرض زادة غرامات باهظة على الإساءة لأي حيوان أو أنه تتخلى على الحيوان هذيك بعد ما تتبناه. فالكلاب هذه اليوم ولات جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في هولندا، اللي ترافق أصحابها في المقاهي في وسائل النقل حتى زادة كيف كيف في الـ في الـ في الـ الأماكن اللي يمشوا هما مثلا يعملوا فيها رياضة كيف كيف زادة قد مثل هنا نموذج الحقيقة ملهم يثبت أنه الرحمة والتخطيط السليم والإيجابي، ونأكد على الكلمتين هذوما، هما كفيلين بشي يحلوا برشا مشاكل وبرشا ممكن صعوبات تتعرض لها الدول الكل، على خاطر هذوما حيوانات خلقهم ربي توجدوا بشي يعيشوا ويأكلوا ويشربوا معنا. أنا الحقيقة برشا تو ممكن الناس تسمع فينا بشي يقولك الكلاب ومعناها ونخافوا عليهم من صغارنا ولا يهجموا على صغارنا في بعض المناطق المعينة. أنا الحقيقة حتى كان صارت هذه حالة نادرة جدا جدا جدا جدا، يعني كان في تونس ولا في دول أخرى، أنا ما شفتش كل يوم صغير مثلا ماشي يقرأ يقول والله يكله كلب ولا عضو كلب. الحقيقة حالة نادرة جدا وفي حالات استثنائية جدا جدا جدا. فأنت الكلب هذيك كيف توكله وتشربه والله لا يمسك ولا يدور بيك ولا يأذيك ولا يعمل لك حتى شيء. صحيح احنا الدولة بصفة عامة والناس المعنية بالأمر، المندوبية الجهوية، المندوبية الجهوية الفلاحة معنا في كل الولايات قاعدة تعمل في حملات متاع تلقيح، وتعمل زاد البلدية في حملات متاع قنص، اللي هما هذوما ما همش حل، صدقوني ما همش حل هذوما، على خاطر الحلول موجودة كما شفنا في هولندا مثال هذايا استثنائي، وأول دولة معناها في العالم اللي عملت الإنجاز هذايا، وما جاش هكيكا بعد خدمة بعد استراتيجيات بعد تعقيم. علاش لا ما يصيرش التعقيم هذي اللي طالبوا ببرشا عباد التعقيم حتى في تونس، علاش لا والتلقيح المجاني، فأكيد باش يلقوا حل وما عادش نأذوا الحيوانات هذوما، وزاد كيف كيف معناها ما عادش يكون فما تشرد متاع الكلاب هذي اللي بين ظفرين ممكن تقلق معنا في أماكن معينة ناس معينة أو في أماكن اللي تكون فيها معناها الكلاب هذه بعدد كبيرة. لا لتعذيب الحيوانات ولا لإيذائها، الرحمة ما هيش خيار، هي إنسانية، والقلب الذي لا يرحم مخلوق ضعيف كيفاش باش يعرف الرحمة مع غيره. حبيت زادة كيف كيف نقول المقولة هذه اللي هي لأحد الصالحين، إذ مرت عليك كربة عظيمة أطعم قطة لأنه القطعة تدعو لمن يطعمها ويسقيها ودعائها مستجيب. فما أكيد آيات قرآنية زادة كيف كيف تدل على هذا، وكان تحدثنا في الموضوع هذا في أول حصة من برنامج العالم الحيوانات اللي فاتت تفسر برشا حاجات. باش نكمل في الموضوع هذا اللي هم خاصة الكلاب ولا القطط، وبما أنه ما زاد فما برشا حملات متاع تلقيح ويلزم نوعه الناس هذايا اللي عنده قطوس اللي عنده كلب كيما يربيه ويحميه ويواكله، زاد كيف كيف يلزم يلقحوا. الحقيقة برشا ناس تصعب عليها الحاجة هذه، ولكن نحاول وإحنا ميسيلش المحاولة باهية. باش نحكي في برشا جوانب اليوم زاد كيف كيف في الموضوع هذا، باش نحكي اليوم في الجانب القانوني، باش كمان نحكي زاد كيف كيف في الجانب الصحي مع الدكتور طبيب بيطري روضة منصور، واللي الحقيقة اليوم اخترنا جانب مهم برشا باش نبعدوا ممكن على التلقيح ولا الحاجات الصحية الصحي اللي تتهم الحيوان هذا في حد ذاته. اليوم كيفاش نحكوا على الجانب الصحي اللي كيفاش ينتقل للإنسان، بمعنى أنه الطاقة متاع القط على الأقل تحديدا كيفاش تتحول إلى حاجة بيئية وحاجة ممكن تداوي الإنسان واللي ربي في الحيوان هذا. على كل باش نعرفوا برشا تفاصيل بعد شوية مع ضيوفي، باش نكملوا زي كيف نتعرفوا على برشا ناس، كيفاش تحمي، كيفاش تعمل في حملات تطوعية وحدها باش توكل حيوانات هذوما وتحميهم من الشارع وتحميهم من الناس اللي بين ظفرين الحقيقة تأذي في الحيوانات هذوما بطريقة بشعة ونشوفوا في جرائم ما تنجمش توصفوها بكلمة أخرى، كان بجريمة في الشارع. على كل مرحبا بكم معنا في برنامج عالم الحيوان، سعيدة برشا أن يكون ديما موجودة معكم، سعيدة برشا بضيوفي اللي باش يقدموا برشا تفاصيل مهمة، وسعيدة برشا بكل مستمعين اللي يحبوا الحيوانات واللي ما يحبوش الحيوانات، ونعرف في كل حصة من حصص برنامج عالم الحيوان باش تبدل النظرة نتاعهم، باش تبدل العقلية نتاعهم، وخاصة إن شاء الله يا ربي من خلال برنامج هذايا نوصلوا مساج للأولياء على الأقل والناس الكبيرة في العمر والناضجة، وتعرف إنه توصل مساج هذايا للصغيرات للناشئة إنه علموهم على الحاجات، على الرحمة، على ثانية، على حاجات الحلوة برشا هذه، صدقوني باش تعاونهم برشا حتى في حياتهم وفي قرايتهم. تابعونا حتى للحداش باش التفاصيل تسموها معنا بعد شوية. هذه الغريبة معكم في الجنب التقني، عادل جميل في غرفة الهاتف، نادية سلمك ترافقكم من أمام الميكرو، أولى غنيتنا ومن بعد نبدأ مع ضيوفي.

0: الحب الحقيقي نتصور يبدا من رحمتك للحيوانات وحبك للحيوانات. باش نخلي زاد المساحه للمستمعين ينجموا يتواصلوا معنا بعد شويه على 578-900 باش يكونوا معنا في المباشر يعطونا رايهم وغرامهم مع الحيوانات وكيفاش عاشوا التجارب هذه ككل. باش نكلم باش نكمل زاد كيف مع تجربه من التجارب الحلوه برشا اللي هي بدات معاها من هي صغيره من هي تقرا في المدرسه مع ألفة الطريقي زادة من محبي الحيوانات محبة الحيوانات ولكن في نفس الوقت مش حب في المطلق قاعدة تعاون فيهم توكل فيهم ومتطوعة زادة كيف مع برشا جمعيات وديما حاضرة في الجوانب اللي ممكن الحيوانات هذه مستحقة لهم في أوقات معينة. مروة معنا أو ألفة سمحني ألفة معنا في المباشر باش نتعرف عليها وتحكينا حكايتها مع الحيوانات. ألفة حكينا أول بدايات وكيفاش كانت تجربتك مع الحيوانات بصفة عامة.
1: بهي أنا طبعا عمري 16 سنة أنا مدي نقرأ في المكتب مع تلغرام جي الحقيقة أختي هي اللي غرمتنا بالحيوانات
0: أثرت عليكم
1: نمشي نقرأ أي نمشي نقرأ وهكا إيتود نروح بقطوسة لأمي كها دونك ملي احنا صغار الدار ديما معبية بالقطاط ما نتذكرش روحي هاني مع طاوة 16 سنة دارنا بقات بلاش قطاط
0: وقدش يوصل العدد معنا في الدار
1: والله شو كي كنا قبل ما كانتش عنا هذه تعقيم وكل فهمت كانوا بالعشرين قطوس 18 هكاك فهمت بعديك الحقيقة كي بدينا هكا نفهمه وكل لازم التعقيم خطر يتكيس وما شاء الله فهمت كهو طوال الحقيقة عندي 5 قطاطس وقلب
0: كيفاش معناها معاملتك معاهم في الدار بزيد كيف كي تلقى القطاطس ولا الكلاب اللي في الشارع
1: في الدار بيان سور هذاك الفيترينير يمرضوا ونشريو بهم الفيترينير الماكلة اللي هي ما يتحقوا شيء لاباس الحمد لله في الدار عايشين
0: وفي الشارع
1: طبعا
0: هذوك جزء من العائله تعتبروهم كيما برشا ناس معناها من كثر حبهم الحيوانات يقول كذلك كيما ولدي معناها راني ربي فيه ونوكل فيه كيفو وفي الشارع اللي هما اكثر مظلومين معناها ومتشردين ويعانوا من قساوه البشر
1: وي صحيح باهي في الشارع الحقيقه احنا انا واختي راه ديما كنقول لك احنا انا واختي احنا ثلاثه اخوات نحبوا الحيوانات
0: عندنا برشا
1: دونك كل يوم نوكلوهم كل يوم عندنا معناتها سيكتور نوكلو فيه كان فما هكا يستحق كلب باش يتهز الفيترينير ولا حاجه نهزوه كانوا لازم الحقيقه نتعرضوا قاعدين لبرشا شتم وسبنا العبيد
0: انا كنت باش نسالك معناها كيفاش تعاملوا مع الناس ايواش
1: فما الحقيقه العبيد اللي يتعدى يرحم والديك وكل ويحب معناتها الحاجه هذيك فما عبيد اللي ما تحطش غاديك ابعد
0: اللي برغم هما ما يقلقوش فيهم هكا ولا ما نتصورش فما قلق منهم
1: مره والله معناتها احنا قاعدين نوكلوا عبيد كرهبه هي معها صغارها وكل اش عملوا الصغار من تيلي هب هب ويهب هكا يطبقوا على الكرهبه هذيك ما يجيش دونك الكلاب هاجت هذيك علاش معناها براسني الكلاب قاعدين يتعرضوا لبرشا عنف في البرا ساكن ها وهذا يهز حجره وباش يضربها دونك البلدية معناتها على القنت الحقيقة نسمو قنت في أي بلاصة تعرض نتكلم تاع البلدية رانا نمشي ونحاولوا نحميو باللي نقدروا
0: كي تحموهم كيفاش معناها تقول لهم ليه ما تبعدوهمش معناها ولا
1: تبعدوهم معناتها نحكيو معاهم ونبعدوهم معناتها عرفت ندورو في سيركل لانفيني هكاك تو انت باش تقتل راهو باش تقتل به في التريتوار هذاك سي بون انت قضيت عليهم راهو من بعد شهر باش يجي كلب اخر باش يجي في التريتوار هذاك ماهوش حل من سنين هذايا هذاك علاش احنا نطالبوا الدوله انه باش نتعاونوا مع بعضنا ميساج الناس الكل نحاولوا نبداو نعقموا الفلوس اللي تشري بهم الكرتوش نجم تحط تعقم بهم الحيوانات بشويه بشويه ونحاولوا نشوفوا الفلاح اي نداء لاي فلاح ولا اي واحد ينجم يحط هكا كلب عنده ما يصيرش نهزوه معقم ملقح ويعيش عادي لاباس عليه.
0: توا انت مثلا ان شاء الله ان شاء الله توا انت باش نخدم معاك نعرف مزروبه تخدم مع الفه. توا انت مثلا مع الكلاب خاصه اللي نشوفوه معنا اكثر عباد تخاف منهم وخافوا عليهم من صغارهم وكل شيء توا هيك انت معناها ديما معاهم توكلوا فيهم ديما كلاب انتم اول مره يعرضوك مثلا معكمش مربينهم معناها ما يصير حتى شيء ما يصير لكم شيء
1: ما يصير شيء صحيح. فما عباد تخاف وعندها فوبيا سبحان الله
0: معناها نتفقوا فيها النقطه هذيك ولكن من غير ما تضر
1: ما تضروش صحيح ما تضروش ربي يهدي الناس الكل راهي ديك البنت ما بعثينا ربي ان شاء الله الدنيا فانيه زاده ما تنساوش الدنيا فانيه صحيح.
0: هو مش عام ولا عامين ألفة تقريبا 20 عام أنت تحب الحيوانات وترعى فيهم وتعمل بكل مجهودك معناها باش تتنجم تعاونهم يعطيك صحة يا ألفة إن شاء الله ربي يبارك لك
1: عايشك عايشك يعطيك الصحة
0: وربي يجازيك كل خير إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا ألفة كيما برشا ناس أخرين زادة
1: إن شاء الله والله إن شاء الله.
0: وهذايا مساج حلو برشا منك أنت اليوم قلتها فما برشا حلول أخرى حلول بديلة معناها
1: حلول إنسانية صحيح
0: إنسانية أكيد معناها الناس كل كي تتعاون وتتبدل العقلية إن شاء الله يا ربي نوصل الحل هذه في بلادنا كما في دول أخرى يلقوا حل الحاجات هذوما. مشكورة أخرى ألفة مرة أخرى على التدخل معنا سليمة ربي يبارك لك إن شاء الله شكرا لك ولأخواتك زادة كيف كيف وللناس الكل كما ألفة اللي يربوا اللي زادة ما يربوش الحيوانات زادة وإلا ما يحبهم وشوفهم برشا ناس حتى ما يحبش الحيوان وإلا يحاول يتجنبه في نفس الوقت إذا ينجم يوكل ويوكل يقول لك هذيك معناها بكمة موجودة على الأرض يلزمها تأكل يلزمها تشرب يلزمها تعيش ومن غير ما تأذي حتى حد أكيد إذا كان لقيت الماكلة متاحة وكيفاش تعاملت معها الناس بلطف ما نتصورش معناها أنه باش تأذي أي كان معناها كان صغار في العمر ولا الناس كبيرة إن شاء الله كيما قلت نوصو تتبدل العقلية هذه متاع برشا ناس كيفاش يرعوا الحيوانات وكيفاش تكون حتى من جزء من حياتهم يحسوا بها أيوة يحسوا بالحيوان هذي اللي موجود في الشارع وبيناتنا. هو يقول لك الكلب وفي معناها للصاحب متاعه ولا الإنسان اللي ربيه ونشوفه حتى كل يوم على وقت التواصل الاجتماعي الفيديو اللي يدوره كيفاش تشوف للرحمة وتشوف انه الحيوان قديش يحس حتى أكثر من الإنسان ولا كيفاش يعمل في صاحبه اللي رباه واللي رعاه بطريقة معناها تتفاجأ ساعات تقول هذي حيوان معناها يعمل هكا ولا يتصرف هكا ويحس الناس هذي ما تعملوش هو فما ناس بين ذفري ما يعملوش هكا أو ما يحسوش بغيرهم مهما تعمل معاهم هذي برشا ناس تقولوا له الكلام مش كان أنا ومنحبش معناها خاطر أكيد اللي يسمعوا فينا يقولك الله غالب أنا عندي فوبي ولا لا غالب أنا منحبوش ولا نخاف منه يا سيدي ما ضروش وصدقني مع الوقت تتعود أو تتحب الحيوان هذيك وتحس بيه وتقتنع أهم حاجة أنه يلزم يأكل ويشرب كيف ما أنت تأكل وتشرب وعايش. باش نحكو على دراسة وأبحاث طبية وكرحنا نحكو على دراسات وأبحاث معناها من المصدر متاحة مش أحنا نقولوا في الكلام هذا وبرشا يوافقون الرأي خاصة الناس تتربي في الحيوانات تحس بهذا أو عاشت هذا الأبحاث الطبية اللي تأكد لهنا أنه تربية القطط توفر فوائد صحية ونفسية زادة تقلل أهم حاجة من التوتر برشا ناس يقول لك انا والله نحس كي نتعامل مع القطوسه نتاعي يحيلي برشا ستريس وبرشا هكا قلق بعد نهار خدمه وبعد نهار تعب وغيره تحسن زاد كيف كيف في نمط الحياه بصفه عامه فما تاثير علمي على التوتر والمشاعر السلبيه اللي تبدلها للقطط والناس اللي عندها القطط واللي مربيتها في الديار نتاعها لفترات طويله وغيرها باش نكتشفوا هذايا من بعد شويه مع طبيب بيطري روضة منصور بأكثر تفاصيل معها وكما قلت زيد باش نحكي على الجانب القانوني إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ هشام الزواري زيد كيف من المتطوعين واللي تحطوا على القانون اللي يهم أو يحمي الحيوانات بصفة عامة وغيرها من التفاصيل

ربك لما يريد. الفنان محمد منير هبيك معنا في برنامج عالم الحيوان. من جديد نتواصلوا معاكم، تنجموا تخلوا الأسئلة متاعكم مستمعين وتكلمونا في المباشر 75-78-900. وفي سؤال واحد من المستمعين بخصوص الحملة الخاصة بالتلقيح ضد الكلب، الحملات الوطنية ولا جهوية اللي هي مجانية وإجبارية اللي تتواصل، اللي كانت بدأت من أول سبتمبر ومازالت متواصلة حتى لآخر سبتمبر، يعني شهر سبتمبر الكل، تنجموا تلقحوا الكلاب والقطط متاعكم كما قلت مجاني ضد الكلب، وتفاصيل حملات التلقيح اللي هي تكون في مختلف ولايات الجمهورية بمختلف معتمدياتها. فما 197 نقطة ومراكز قارة تابعة لمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بكل ولاية تأمن خدمات التلقيح المجاني هذا على مدار السنة بخلاف أيام الأسبوع في التوقيت الإداري واللي فاتتهم زاد الناس الحملات الميدانية، على خاطر تصير ديما حملات ميدانية تنقلوا هما معناها وين بعض المعتمديات باش يقوموا بالحملات متاع التلقيح هذه في رقة بيطرية في مختلف الجهات والولايات عبر نقاط قارة تعلن عليها بطبيعة المندوبية الجوية للفلاحة في كل ولاية. هي تكون مؤقتة معناها ماهوش كل يوم، وزاد كيف كيف تكون فما خيام بيطرية أو زاد يتصلوا بالجمعيات معناها وتجمعات سكانية اللي باش يوصلوا لهم أو باش يتنقلوا لهم الفرق الطبية هذه التابعة للمندوبيات الجهوية. أهمية التلقيح بطبيعة هو الحفاظ على تلقيح الحيوانات الأليفة بانتظام اللي يضمن سلامة العائلة والمجتمع بصفة عامة ويدعم مقاربة الصحة الوحدة لحماية الإنسان والحيوان والبيئة. هذيك علاش تنجموا تبعوا الصفحات الرسمية متاع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في كل ولاية باش تعرفوا الجدول والمواقع الخاصة بالخيام ونقاط القارة زادة كيف كيف، خاصة تنجم تبع باش تعرف إذا كان فما خيام أو نقاط قارة تنجم تكون قريبة معناها من وين أنت تسكن، واللي هي تكون أسبوعيا معناها، وتنجم تمشي تهز الكلب متاعك ولا القطوس متاعك باش تلقح له، وهذا يبطع في صالحك وفي صالح الحيوان متاعك القط متاعك خاصة. نعرفوا لي نسبة كبيرة معناها متاع الناس اللي تربي القطط بصفة عامة. فنذكركم الحملات هذه مازالت متواصلة حتى لآخر شهر سبتمبر مع الفرق الميدانية اللي هم يحطوا كما قلت المواعيد متاعها ديما، ولا تنجم تمشي للمندوبية الجهوية للفلاحة في كل ولاية وبطبيعة تلقح راهو، نعود نأكد التلقيح هذا راهو إجباري ومجان زادة. هذا في سؤال واحد من المستمعين بخصوص الحملات المكثفة ضد الكلب واللي هي الموعد متاحة توا بخلاف الموعد السنوي اللي يكون معناها موجود نجم تمشي في أي وقت. الناس اللي ما تنجمش تمشي البيطري خاص نجموا تمشوا للمندوبية راهو تلقحوا مجان. باش نواصلوا معاكم بعد شوية كما قلت بشكون معايا ضيفتي دكتور بيطري روضة منصور، باش نتحدثوا معاها في الموضوع الخاص بالجانب النفسي والصحي.

0: بيك معنا في الجزء الأخير من برنامج عالم الحيوان. بش نمشو مع دكتور روضة منصور طبيب بيطري حاضر معنا للجمعة الثانية، يعطيها الصحة على تواصل معنا وعلى المعلومات المفيدة اللي تقدم فيها، وإن شاء الله ديما تكون فما الإفادة وانتم تاخذوا بعين الاعتبار هذه الكل مستمعينا وخاصة مربي القطط بصفة عامة. اليوم موضوع حقيقة جانب مهم برشا نشوفه أنا على خاطر عشتو حسيتو كيما برشا ناس أكيد اللي يسمو فينا باش يوافقونا رأي بخصوص الأثر العلمي من القطط اللي يساعد برشا ويعاون برشا للناس باش تبعد عليهم المشاعر السلبية والطاقة السلبية كيما نقولوا احنا، الفوائد المرتبطة بالأمراض المزمنة زيادة وخاصة الجانب النفسي مهم برشا في الإطار هذي باش تفسروا دكتورة بأكثر تفاصيل معنا. بشكرة جدا على تواصلك معنا، على الخدمة الكبيرة اللي تقوم بها، على الرحمة اللي عندك. والله أنا حبيت قبل ما نمشي لموضوعنا دكتور الحقيقة وهذا لاحظته، حبيت نفتح قوس معاك بخصوص معناه الفرق ما بين الأطباء البيطريين اللي موجودين في تونس الكل. الحقيقة فما فرق كبير ما بين فما طب كيفك أنت وبرشا نعرف زيادة يخدموا بخلاف الخدمة متاحهم اللي هي ذيك خدمتهم معناها ومن حقهم ذيك كما نقولوا معناها اللي يعيشوا بها، ولكن راهو فما رحمة معناها عند بعض الأطباء البيطريين اللي كتجيب له القط ولا الكلب في حالة معناها صعيبة يعاونوا باللي يقدر ويقولوا أنا معاك معناها كل شيء وبخلاف الحملات اللي يشاركوا فيها مع الناس حملات تطوعية. ولكن زاد في المقابل فما أطباء الحقيقة للأسف أنا نقولها على خاطر هو قبل كل شيء لازم يكون عنده الرحمة والإنسانية ويحس بالحيوانات هذيك بالحيوان هذيك مش فقط يداويها على خاطر هذيك خدمته يمشي على روحه. الحقيقة هذا اللي لاحظته هنا فما فرق كبير دكتور هيك ولا
1: نادية؟ أنا تكوني باش نحكم على ناس بخاطر ما نحكم على حتى عبد ولا حتى طبيب بيطري، كل واحد حر في أموره.
0: ما هو احنا نحب نوصلوا مساج اللي لازم الناس كلها تكون رحيمة، خاطر طبيب بيطري هو إذا ما كانش هو رحيم وفي الصف الأول
1: مش معناها كما يتعاملش مع حد يطلب حقه وفلوس لا معناها موش رحيم.
0: موش في الجانب حتى المادي دكتور، نقصد حتى كي تهز له حيوان ساعات تبدأ الحالة متاعه ميؤوس منها مثلا أو الحالة متاعه صعيبة برشا يقولوا لا أنا هذيك غالب هز سيء هذيك حالته سيء ما عادش ينجم يعيش وما يعملش معاها وما يجتهدش معاها. هذه صار معنا في الواقع أنا شفته.
1: هي كل واحد وإمكانياته وكل واحد شنو اللي قناعاته. عرفت أنا نقول الحيوان روح نعمل معاها تجهد ما نجمش نشيلش بيه الآخر قال هكا هو ما ينجمش ممكن إمكانياته ممكن زيش نجم نقول أنا بنفسي كطبيبة بيطرية نموت على الحيوانات ونحكي على الحيوانات.
0: صحيح.
1: واليوم احنا قلنا الموضوع متاعنا على العلاقة بين القطوس والإنسان وعلى شنو النجم يضيف وجود القطوس في حياتنا النفسية النفسية والاجتماعية. باش نحكي على الراحة النفسية وعلى تأثير وجود الحيوان في الدار على الإنسان وعلى الخرخرة لغونكونوثيرابي متاع القطوس أو الـ رون الغنطب الرونونيات كيفاش نقولوا احنا القرقرة لازم تكون مريحة ومهدئة بعض الناس والتفاصيل مع الحيوان نجم يساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر. اما ما نقولش ان الخرخرة تشفي الامراض او تعوض العلاج
0: الطبي
1: واضحة. باش نحكيو زيادة على الاطفال، القطوس ينجم يعلم الطفل الرحمة المسؤولية احترام الكائنات الحية. وبالنسبة لبعض الأطفال اللي عندهم توحد أوتيزم ولا متلازمة داون اللي هي تريزومي 21 التفاعل مع الحيوان ينجم يساعد في بعض الحالات على التواصل التفاعل والراحة النفسية، لكن كل طفل عنده احتياجاته الخاصة
0: لازم
1: يكون طبيب
0: باش
1: معقول احنا نقولوا مش نجيبوا قطوط رانا مش نداويو.
0: ايواش بطبيعه.
1: وباش نحكيو على كبار السن زيدا يا نادية والناس اللي يعيشوا وحدهم،
0: صحيح
1: القطوط لازم يكون رفيق يومي ويخفف الاحساس بالوحده ويعطي دفء وجود في الحياه اليوميه. هيك تراتوا في بعض دور نتاع شيخوخه ولاو يقبلوا خاصه في الخارج حيوانات تجي وتقعد معها وهما يمسح عليها ويتواصلوا معاك الحيوان ذاك. أما ديما نحب نذكر بحاجة يا نادية مهمة جدا. الحيوان مش لعبة مش حاجة صحيح. نحبوها كين تكون صغيرة وجميلة
0: صحيح.
1: على خاطر برشا عباد ياخذوا قطوس أما من بعد ما يكبر عنده شعر يوصحني وين جيجي يعمل راهو مش يكبر وراهو مش يولي عنده شيء هذين. الحيوان روح يحس بالجوع والخوف والألم
0: صحيح.
1: يحتاج للحماية والعلاج والرعاية طول حياته. والرحمة بالحيوان جزء من الرحمة اللي علمنا عليها ديننا الإسلام. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ربي أمره باش يحمل في السفينة من كل نوع زوجين. هذيك القيمة اللي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى للحيوان. وهذا ذكرنا معناها باللي الحيوانات زيدة مخلوقات من خلق ربي وعندنا مسؤولية تجاهها. وتو نحب نقول لك يا نادية وبعد نخليك كان تحب تسأل حاولت نلقط لك هذا الكل. احنا نعطيه للحيوان الماكلة الأكل والحماية والعلاج أما هو زي يعطينا محبة وفاء رفقة وراحة نفسية
0: صحيح.
1: واليوم نحكيه على القطوس أما إن شاء الله نادية في الحصص الجاية بس نحكيه على حيوانات أخرى وعلى قصص جميلة حقيقية تربط الإنسان بالحيوان. الرحمة بالحيوان هي زيادة تربية على الرحمة بالإنسان
0: أكيد جدا.
1: وإذا ما عندي نقوله توقع عندك أسئلة
0: أنا حبيت نأكد معاك اللي هي هذه خاصة الناس اللي عاشوها أنه الخرخرة على الأقل متاع القطط بصفة عامة تعالج الجسم من ناحية أنه تحسن المزاج وتقلل زي ده كيف كيف من الطاقة السلبية مع الوقت يصير معناها علاج للجسم وإلا فقط المهمة متاعها أنه التخفيف أو التحسين في المزاج
1: هي التخفيف
0: والتحسين ما ينجمش يكون علاج مع الوقت خاطر في الدراسات يقول لك معناها يخفف برشا من بعد من الامراض المزمنه كيما القلب
1: اما ما هو العلاج العلاج هو جذري معناها العلاج هو سي انتريتمون اللي يداوي اما راهو سوف ان الراب مثلا او تحب نقول مثلا ثم والدين يراو اللي صغار هم يحبوا الحيوان راهو زيد راهو حب الحيوان في القلب راهو تقول لي انت كيفاش البيت في قلبك
0: صحيح.
1: ثم عبيد تموت على الحيوان نجمش تلقى قطوط ولا كلب ولا ما تمسحش عليه وما تكلموش وما تجيبوش وما تهزوش وما تداويش. هلو ثم والدين تحكمت وقت اللي راو اولادهم الصغار يحبوا الحيوان تسيب عليك وسخ مسخ مرض ما نعرفش شنو هلو هو ينجم مش يعالج يخفف برشا برشا ألم. ساعات قبلي عايشة في دارهم وحدها تلقاها صغيرة في العمر الوالدين في جهة وهي في جهة تحب حيوان تقول لهم مش عليك كيف يروحك كيف قرايتك كيف ما نعرفش شنو دونك انا نقول ديجا وجود الحيوان مش لا غونو ثيرابي اكاهو مش الخرخرة اكاهو راهي وجود حيوان ينجم يساعد ويعاون الحيوان في حياته اليوميه
0: معي. طبعا برشا دراسات حتى تعملت معنا وبرشا حديث تعملت في الخارج بخصوص تقليل خطر الازمات القلبيه عند الناس تعملت على الالاف من الاشخاص على مدى عامين. هذه في اخر الدراسات لقوا انه الناس اللي عندها القطط اللي تربي فيهم هم اقل عرضه للوفاه بسبب النوبات القلبيه او السكتات الدماغيه خاصه بنسبه توصل حتى 30-40% مقارنه بالناس اللي ما ربوش في القطط.
1: صحيح راهو شوف القطط والكلاب كل راهم يسميو دي سنتينيل يحسوا معناها معناها لقدر الله عبد باش تجي سكتة قضية هو قاعد بحذاه راهو الحيوان يوري ان شاء الله ينادي هو غاديو اما بتاتخ ان شاء الله وقت اللي فما دي سيكونس فيديو يبين ويوري وزيد يحاذي الحيوان مثلا الكلاب ينجموا يجيو وقت اللي حد يتيح عنده مرض اسمه لبيستاك لبيليبسي يتيح هو يجي ما بين راسك وما بين القاعة اذا كان عنده ديابيت ومش يدوخ نجم هو يعرض له. راهو الحيوان نعمة من نعم ربي. راهو لا غونو ثيرابي سي سوبر امبورطون ياسر مهم
0: صحيح.
1: اما معناها احنا نعيشوا في هالضغوطات اللي اليومية اللي صايرة كل يوم. راهو الحيوان نجم كان يعاوننا
0: ان شاء الله ان شاء الله. وهذا كما قلت حتى حسب ما اثبتته الدراسات الطبية معناها في العالم الكل. شكرا لك على الجانب هذه تحدثنا فيه وزدنا فسرناها أكثر. إن شاء الله يوصل لناس ونعرف اللي ربوا في الحيوانات هذه أكيد يوافقونا الرأي معنا خاطر عاشوا التجربة هذه وحسوا بها. إن شاء الله في موعد آخر معك دكتور. يعطيك صحة ربي يبارك لك. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا صوت للحيوانات هذه.
1: أنا الجورناليست وأنت الفيتيرينير. أنا راني
0: وأنا نحس زادة
1: نحكي على الرحمة خاطر ديما نقعد نقول الرحمة بالحيوان هي زيادة تربية على الرحمة بالإنسان. ربي
0: ما نجمش الحقيقة نحس حاجة ومنا نقولهاش ماذا بيه نوصل معناها للعبيد باش نقنعهم. هو في الأخر الهدف من البرنامج هذايا باش نبدلوا هالعقلية معناها ولا التفكير متاع العبيد اللي هك فماك الخوف المفرط وهيك التوتر الزايد معناها من الحيوانات هذوما اليوم بالعكس ما يقدوش وبالعكس هاك حكينا لهم اليوم على جانب صحي معناها يهمهم هما بالأساس. يعطيك الصحة ربي يبارك لك أنت ربي يجازيك ويخليك.
1: في المرة الجاية نحكيو على الكلاب على خطر الناس ما تخافش برشا من القطط قد ما يخافوا من الكلاب.
0: مشكلة
1: هذيك
0: صحيح. هذيك الفرق اللي ما بيناتهم كما قلت هو الخوف فقط. الخوف اللي الأكبر خاصة عند الكلاب من القطط. القطط ممكن خوفك بسيط شوية ولا هكا فوبيا والحكايات هذوك الكل. يعطيك صحة مرة
1: ناجي نشكر جد حمودة ليوا حتى اون كونتاكت. ربي يفضلك وربي يفضله وميرسي.
0: يعيشك ربي يفضلك انت دكتور مرة اخرى. ان شاء الله الجمعة الجاية نعود ونتواصل معك بطبيعة في موضوع اخر. وكما قلت هو البرنامج اسمه عالم الحيوان. هو عالم كبير باش نتحدث في برشا جوانب في برشا طرائف في برشا قصص في برشا تجارب عاشوها الناس. باش نحكوا حتى على الجانب السلبي للأسف على خاطر انا اليوم حبيت معناها نوصل مساج به ونوصل صوت الحيوانات هذوما مع الناس اللي تعرف بهم وتحبهم وتعاون فيهم. ولكن راهو فما جانب كبير كبير كبير زاد عند ناس اخرى ما يحبوهمش يأذوا فيهم بخلاف القتل بخلاف الجرائم اللي يقوموا بها بخلاف حتى نوعية التعذيب اللي يقوموا به والقتل الحيوانات هذه. الحقيقة تجي تفسر كيفاش يخمموا العباد هذوما هل هما بشر معنا كيفنا كيفهم وإلا لا تستغرب وبرشا نقاط استفهام. على كل إن شاء الله نتحطوا في المواضيع هذه وغيرها في مختلف حصص برنامج عالم الحيوان. باش نشكر حمودة هو ما يحبش يدخل معنا إنسان زاد لطيف جدا مع الحيوانات يعاون برشا في الحيوانات قاعد زاد كيف معناها يوصل في صوت الناس هذوما اللي يحبوا الحيوانات ويعاون. وهذا هو احنا اللي نحبوه معناها ماذا بينا مش شامل حتى للجنوب. الناس كلها تتعاون الناس كلها تقف مع بعضها الناس كلها يد واحدة تكون فما حملات تطوعية حملات توصل مساج للناس باش يرقفوا الحيوانات هذوما زاد كيف مساج ديما للمسؤولين انه باش إن شاء الله مع الوقت تبدل الاستراتيجية اللي يخدموا بها توا هذه متاع القنص وغيرها. فما تعقيم فما تلقيح فما حلول أخرى يكون فما مأوى إن شاء الله بلادنا توصل للحل هذايا اللي هو حل من الحلول. زي ده كيف الجانب القانوني اليوم حابين نتحدثوا فيه. لكن للأسف الأستاذ هشام زواري اعتذر في آخر وقت لأنه عنده جلسة إن شاء الله نحكوا فيه في الحصة الجاية. الجانب القانوني زي ده مهم برشا إن شاء الله. زي ده كيف يتم تفعيل القانون هذايا هو موجود ولكن ماهوش قاعد يتطبق وغيرها من جوانب هذه. أكيد إن شاء الله باش نشوفوا صورة أجمل ونشوفوا واقع أجمل للكائنات هذوما اللي عايشين معنا. وراهو فما برشا حيوانات أخرى باش تكتشفوه معنا راهو في الحصص الأخرى مش كالقطط والكلاب. ولكن حبيت نبدأ بيهم لأنه المواضيع اليوم الكلها والجدل اللي صاير الكل على الحيوانات هذوما الزوز. إن شاء الله وصل المساج. نشكر الناس الكل اللي تتعاون معنا اللي تحب توصل صوتها انتوما زاد مستمعينا. إن شاء الله في كل مرة إذا كان فما وقت تدخلوا معنا علاش إن شاء الله نحاول نعطيكم فرصة تدخلوا معنا تحكون على تجاربكم ممكن قصص صارت لكم بيا ولا ماهيش بيا تواصلوها معنا ويوصل المساج هذه للناس الكل. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم الناس الكل ديما في الاستماع معنا لبرنامج عالم الحيوان على إذاعة تطاوين. شكرا لك هدي لغريبي في جنب التقنية عادل جميل في غرفة الهاتف نادي صالمك رفقتكم من أمام الميكرو. شكرا لكم الناس الكل.

0: حب فرح الناس يا ويلو ما بيحب.
1: عالم الحيوان عالم الحيوان عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلموك.

0: ملاعب وأهداف.
1: أحباء الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى ملاعب وأهداف. عدد أول من ملاعب وأهداف خاص بالرابطة المحترفة الثانية في انطلاقة موسم جديد 26 سبتمبر 2026، الموعد الرسمي لانطلاقة بطولة 2026-2027 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها بين اليوم ويوم الغد. المباريات انطلاقا من الثالثة كل اللقاءات في البرنامج اليوم في ملعب بير بورقبة، مواجهة بين المستقبل سليمان وفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين بتحكيم لأحمد الذوادي، بملعب بن عروس سبورتينج بن عروس مكرم المهدية بتحكيم لمنتصر عمار، بملعب قربة النجم الخلادي بعث بوحجلة إسلام الزوالي حكم المباراة، بملعب مصطفى عمارة الملعب الأسوسي كوكب عقرب التحكيم لحسن السالمي، الملعب البلدي بلا شبه هلال المكان الرلوي التحكيم لوائل العجنقي، ملعب

0: أمل المكان ضد النادي القربي التحكيم لجاسر جيرات ملعب قفصة قوافل قفصة مستقبل قاسرين التحكيم لرائد جوير وبملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين أيضا العائد للربطلة الثانية نادي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية والتحكيم لمالك ماشا نذكر 28 فريق بمجموعتين بين تغييرات على مستوى الأطر الفنية ومحافظة على الأسماء المجموعة الأولى سبورتينج بلاروس تدريب لعثمان الشهيب المهدية عماد جبلة سليمان من كامونتا تاوين وسام الشريف ابن خلات قيس خلفة بوحجلة لسعد الأشريت الملعب السوسي شكري مراد عقارب وسيمة معلة شابة سيفة غزال الرالوي بسام رمضان قرقنا خالد الواتي مساك لطفي اسماعيل مستقبل جابس صالح داوة مجرين فتح الحاج اسماعيل 8 مدربين قدم و6 مدربين جدد لفرق المجموعة الأولى. المجموعة الثانية أريانا خالد المنيت الملعب الجابسي شاكر مفتاح الكاف مكرم العمري قصر الأساف هشام بن جيمة المكنين محمد السويح لرديف صابر المرزوقي الشبيب القيروانية لطفي القادري جندوبة هيكل العياري بوشما مراد مزهود قرب أحمد النجار القوافل فرحات زروق القصرين هشام السويسي مدنين كريم بن حمزة والقلعة حلمي حمام 9 جدد و5 قدم. بالنسبة للمجموعة الثانية ذكر الموسم الفارط نزول الشباب القيروني مستقبل سيمان ومستقبل جابس من الرابطة الأولى للرابطة الثانية وصعود الملعب السوسي بعث أو جمعية ابن خلاد الكاف أولمبيك مدنين إن شاء الله يكون موسم متميز لمختلف الفرق ويكون الصعود الأجدر مع نهاية الموسم. نعم الإطلالة الأولى لملعب جابس نشوف روف عزيز وما قبل لقاء مستقبل جابس وجمعية مجرين. روف أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا يا كريم أجمل تحيات رياضية ليك للفريق المرافق لكل السادة والسيدات المستمعين بالحظ والتوفيق إن شاء الله لكل فرق الرابطة الثانية مع انطلاقة هذا الموسم الرياضي اللي طبعا باش ننقلوا اليوم من خلاله مباراة مستقبل جابس وضيف جمعية ميجرين دون إطالة وربحا للوقت. يعني نمشي لاستعراض الورقة الفنية للمباراة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الجمعية الرياضية بميجرين حسام المشرقي في حراسة المرمى لؤي زروق عزيز عمر حمدي الترخاني كأحمل شارة القيادة في الفريق محمد عزيز القروي مكرم قنطارة حسام الأسود حمزة دمرجي أيوب زناتي محمد عبد الرزاق الشريفي وغازي مبارك يختم الأحداش الأساسيين لأبناء المدرب فتحي الحاج اسماعيل على بنك احتياط الفريق الضيف رحيم بن احمد كحارس مرمى معوض محمد الطاهر قطايفي محمد عزيز الواتي ياسين زميتا محمد احمد التومي محمد ريان الشنوفي ايمن الجماعي مصدق عبد اللاوي وياسين الحمروني. بالنسبه لفريق مستقبل جابس التشكيلة الأساسية والأحداش الأساسية ريال يحيوي في حراسة الأخشاب نزار قصارة عزيز البشراوي مهاب التواتي إيهاب بن مسمية أحمد الفزاني أنس البرباطي الكابتن حسين منصور العائد عزيز الخليفي بالقاسم المهبي وياسين الجديد على بنك احتياط أبناء المدرب صالح داي حمزة بن عتيق كحارس مرمى معوض معتز بيداني حسن التواتي عبد القادر مشري آدم الجيزاني مهدي الفاسي آدم حسين مؤنس الهادفي وأسامة الطيفي. طاقم تحكيم المباراة يقود حسام الحاج علي بمساعدة عبد الكريم مكور وهشام أولاد علي الحكم الاحتياطي ريان الزيري يراقب هذه المباراة الجيلاني ذي الفلة والمنسق الإعلامي محمد علي عكاشة. تقريبا 5 دقائق وتعطى ضربة البداية لهذه المباراة للدور في طقس ربيعي في ظل حضور لحد الآن جماهير قليلة العدد بالحظ والتوفيق لكلا الفريقين ولنا عودة إن شاء الله مع ضربة البداية وأكثر تفاصيل على برنامج وتحضيرات الفريق وكذلك انتدباتهم.
0: وهو كذلك شكرا لك روف عزيز. بعد شوية نرجع لك مع انطلاقة المباراة في انتظار هادي السياري إذا كان في الاستماع هادي وحاضر وجاهز للتدخل من ملعب بيربو رقبة مباراة الاتحاد الرياضي بتطاوين ومستقبل السيمان زوز فرق. مستقبل السيمان نزل الموسم الفارط اتحاد تطاوين نزل الموسم قبل الفارط يعني زوز فرق كانوا في أجواء الرابطة المحترفة الأولى اتحاد تطاوين لآخر الردهات الموسم الفارط يلعب من أجل الصعود يعني مباراة تعتبر مباراة قمة في المجموعة الأولى. بعد شوية إن شاء الله يلتحق بنا هادي السياري ويكون حاضر معنا في مداخلة مباشرة من ملعب بيربو رقبة يعطينا من خلالها تشكيلتي الفريقين والطاقم التحكيمي وأجواء ملعب بيربو رقبة في ظل عطب وعدم جاهزية ملعب سليمان لاحتضان مباريات فريق. ومنعرفش إذا هادي حاضر هادي

0: تحية لهادي السياري صديقنا هادي الغريبي لهندسة هذا اللقاء تقنية عادل جميل من غرفة الهاتف وكل الزملاء من مختلف المواقع اللي يأثوا ملاعب وأهداف اليوم في ثلاثة دقائق. هادي يعطينا الأجواء قبل موجز الساعة الثالثة. هادي سياري أهلا وسهلا.
1: مساء الخير كريم، تحية ليك ولكل يوم في إذاعة تطاوين. هذا هو ملعب بير بورقبة يحتضن بعد قليل بداية الموسم الكروي 26-27 للرابط المحترف الثانية. بسرعة قبل الموجز تشكيلة الفريقين، اتحاد تطاوين اليوم زياد الغانم، أيوب القريشي، حلمي برحومة قائد فريق، محمد أمين مورو، أمان الله المولي، هشام عمر، فراس خير الله، يا ابن عمر، وجي العواني، فاروق الكلبوسي، ومحمد أمين المرسني على بنك الاحتياط، ريان نوير كحارس مرمى الثاني. كذلك فما ياسين بقير مع مهدي المغزاوي، اسكندر عمر، محمد علي بن سعدان، ريان العيساوي، محمد امين الهنتي، اشرف العجيمي، ومنتصر اشرب شوب، يدرب الفريق اسامه الشريف. تشكيله المستقبل رضي بسليمان، محمد ريان ربع في حراسه المرمى مع ياسين ورزلي، ادم عفلي، امين مصباحي، اشرف الخريسي، حمزه غلاب قائد الفريق، حسام التواتي، خليل ساسي، خالد المساعدي، حسين الشلي، ونصف راغب على بنك البودري، عمر الجبنوني، سفيان بن مصور، احمد المواتي، ضياء الدين جابلي، عبد الرحمن الجريدي، حمزه كويدر، محمد امين بريكا، كريم الترابلسي، ومحمد عزيز البلومي، درب الفريق منير الزمزمي. طاقم تحكيم المباراة في قيادة الحكم الرئيسي نسيم أو أحمد الفرشيشي، حتى فقط يعني قد يكون هناك خطأ على
0: أحمد الذوادي حكم المباراة.
1: نعم أحمد الذوادي بالتأكيد. المساعد الأول نسيم المشرق، المساعد الثاني بلال سعد، الحكم الرابع طاهر تليش، يراقب المباراة أحمد الفرشيشي، وفد التنسيق الإعلامي رمزي بن سعيد، وآزر السبتي لحظات قبل انطلاق المباراة مع النشيد الرسمي التونسي.
0: شكرا لك، شكرا هادي على الإجاز. أذكر بسرعة اليوم محيط خرقنا ضد مساكن، هلال الشاب ضد الدرالوي، بن عروس ضد المهدية، مستقبل جابز ضد مجرين، الملعب السوسي ضد عقارب، ابن خلاد ضد بوحجلة، وسليمان ضد اتحاد الطاوين، كل مباريات انطلاقا من الساعة الثالثة. عبدالله معتوق يقدم الموجز ثم نواصل وننطلق في الوصف والتعليق من مختلف الملاعب للرابطة المحترفة الثانية مع انطلاقة الموسم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفاد المدير الجهوي لصحة تطاوين بأنه سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة. من المنتظر أن ينطلق يوم 29 من سبتمبر الجاري موسم جني الرمان بولاية قابس، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس. تحتضن تونس يومي 30 من سبتمبر وغرة أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمية للتمر. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمة الصحية. في العالم، يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف الضربات ضد طهران بعد انتخابات التجديد النصفية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا مرحبا من جديد. ينطلق المشوار الآن في الوصف ولا تعليق لمباراة الرابطة المحترفة الثانية مع انطلاقة الموسم اليوم لقاءات المجموعة الأولى وغدوة لقاءات المجموعة الثانية للمتابعة لقاء ملعب بير بورقبة بين مستقبل السيمانة اتحاد الطاوين مع هادي السياري ولقاء ملعب جابس بين المستقبل الرياضي بجابس وجمعية مجرين مع رؤوف أعزيز. البداية مع هادي السياري في ملعب بير بورقبة. تفضل يا هادي. نهادي مش حاضر, نمشي لرؤوف عزيز في جابس. تفضل رؤوف.
1: في انتظار وصول صوت الهادي طبعا من بير بورقبة. ما زالت المباراة هنا ما انطلقتش بين مستقبل جابس وضيف جمعية مجرين. نذكر ربما بتحضيرات واستعدادات الفريقين في انتظار ضربة البداية لهذه المباراة الافتتاحية للجولة الأولى للمجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية. الفريق الضيف كان حل تقريبا منذ الأمس بجابس, أجرى حصة لإزالة الإرهاق يعني بملعب بوشمة, وكان حضر يعني الموسم بتربص في الزهرة وكذلك عديد الانتدابات وجملة من اللقاءات الودية جمعته بجمعية ريانا اتحاد قرطاج والنادي القربي مع عودة طبعا المدرب الفتح حاج اسماعيل اللي كان تقريبا في الموسم قبل الماضي وصل للعين كما يقولوا, يعني قريب نقطة بعيد نقطة على مستقبل مرسى اللي كان عاد للرابطة المحترفة الأولى. عديدة هي الانتدابات اللي قام بها فريق الضيف, ساجد الفرشيشي, غازي بن مبارك, ياسين بن عمران, ياسين السليماني, ضياء الدين الطرخاني, الهادي العياري, محمد عزيز بن غربية, برهان الجلاسي, عبد الرزاق الشريقي, ريان الشلوفي, حمزة الدمرجي, والحارس حسام المشرقي. مستقبل جابس رغم الصعوبات المادية تقريبا يعني حضر الموسم في 5 أسابيع, خاض خلالها 2 مباريات ودية ضد كوكب عقارب وأمل بوشمة دون تربص, عديدة كذلك الانتدابات رغم الصعوبات كما قلت. أيمن المحمدي, ياسين الجديدي, مهاب التواتي, رياض الغريبي, حسين منصور, أحمد الفزاني, نزار كزارة, ريال يحيوي, إيهاب بن مسمية, بالقاسم المهبي, وأنيس البرباتي. الفريق الضيف يعني باش يبدأ على الجهة اليسرى لمنصة الصحفيين لمن يعرف ملعب جابس اللي هي في حالة يرسل لها صراحة أتربة وبعض الفضلات يعني موقعتش تعهدها تقريبا منذ الموسم الفارط. على يسار كما قلت المنصة الصحفية فريق جمعية مجرين بأزياء بنفسجية, مستقبل جابس في الجهة المقابلة على الجهة اليمنى بأزياء المعهودة. في هذه الآونة تعطى ضربة البداية للمباراة, كرة مقطوعة في وسط الميدان, الضغط من لاعبي فريق مستقبل جابس على الجهة اليمنى عزيز الخليفي, وتدخل المدافع الظهير الأيسر محمد عزيز القروي يضع كرة في تماس قريب من زاوية الركنية لصالح مستقبل جابس. يمشي الظهير الأيمن الجديد نزار قصارة ليعت الكرة باليد, يلعب مع حسين منصور, تعود الكرة لقصارة, يرفع كرة داخل مناطق الجزاء, تصطدم بالدفاع مرة أولى ومرة ثانية, تبقى دائما لجمعية مجرين ويضغط حسين منصور يرمس الكرة وما يخليش المدافع يخرجها. التماس هذه المرة لجمعية مجرين في مناطق مباراة واعدة أكيد الجميع رغم الصعوبات ورغم يعني ربما نقص التحضيرات وعدم الجاهزية 100% يبحث عن بداية موفقة في هذا الموسم من أجل كسب الرهانات. كرة تخرج تماس جديد على مستوى خط وسط الميدان تقريبا لصالح جمعية مجرين في الكرة في إعادة الكرة باليد محمد عزيز القروي. محمد عزيز القروي يبحث على محمد عبد الرزاق الشريفي لكن فما عملية دفع من لاعب جمعية مجرين ضد المدافع قصارة. أول الكرة يقول الحكم تماس لصالح مستقبل جابس, استفاد بسرعة
0: شوفوا انت
1: كرة على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء, تدخل الدفاع ضربة زاوية. تفضل زوز قايق لاعب تقريبا يزيد عنا ببعض الثواني. دائما أصفار في لقاء مستقبل جابس وظيف جمعية مجرين.
0: شكرا رؤوف. قبل ما نمشي لهذه السياري بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم بعد مسار في المباراة الأولى بين المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي في مدرجات الجماهير. أهم في البلاغ أنه في ظل الاستحقاقات الرياضية للمنتخب تدعو على جميع كافة الجماهير الرياضية للتحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي واضحة لرسالة لجماهير المنتخب اللي كانت جماهير فرق مش جماهير منتخب في المباراة الأولى، وعندنا مباراة يوم الاثنين القادم ضد المنتخب البوتسواني. الكلمة ليك هذه في ملعب بير بورقبة ومباراة سليمان واتحاد التوين، تفضل.
2: أهلا وسهلا بك كريم من جديد. تقريبا 6 دقائق 5 دقائق منذ تلقى المباراة، ولازال التعادل أصفار هنا في بير بوركبة. مباراة المستقبل الرياضي بسليمان والاتحاد الرياضي بتطاوين في إطار الجولة الأولى من الرابط المحترف الثاني لكرة القدم الموسم الكروي 26-27. تذكير بسرعة بتشكيلة الفريقين: اتحاد تطاوين في المرمى زياد الغامي مع عيوب قريشي، حمي برحومة قائد الفريق، محمد أمين مورو، أمان الله المولي، هشام عمر في رأس خير الله، إيهاب بن عمر، وجيه العواني، فاروق الكلبوسي، ومحمد أمين المرسلي. تشكيلة مستقبل سليمان في المرمى: محمد ريان رابح مع ياسين ورزلي، آدم عفلي، أمين مصباحي، أشرف الغريسي، حمزة غلاب قائد الفريق، حسام التواتي، خليل ساسي، خالد المسعيدي، حسين الشلي، وناصف راغب يدرب اتحاد تطاوين، أسامة شريفة، ومدرب اليوم المستقبل في سليمان منير الزمزمي مكان أمين كامون، طاقم التحكيم أحمد الذوادي كحكم رئيسي، المساعد الأول نسيم المشرق، المساعد الثاني بلال سعد، الحكم الرابع طاهر الكليش، ورقب المباراة أحمد الفرشيشي، وفي التنسيق الإعلامي رمزي بن سعيد وآزر السبتي. ترجع كورة قلت في توقيت بالضبط تقريبا إلى حد الآن 6 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، أتعادل أصفار بين الفريقين. تمشي كورة برمي التماس للمستقبل الرياضي بسليمان، يأخذ الكورة حمزة خلاف قائد الفريق القادم من النادي الرياضي الحنامين في رسا كورة لحارس مرماه محمد داريان رابح. اليوم فريق اتحاد تطاوين يلعب على اليمين من جهة المدرج الرأسية بألوانها التقليدية الحمراء والزرقاء مع الأرقام البيضاء، والمستقبل الرياضي بسليمان كذلك بألوانها التقليدية على الجهة اليسرى من جهة المدرج الرئيسية بألوانها البيضاء والخضراء مع الأرقام الخضراء. في كرة لاتحاد تطاوين تمشي رمي التماس، مقطع الكرة كانت من قائد الفريق حلمي برحومة، مخذش الكرة كما يلزم اللاعب محمد بن المرسي، تمشي كرة في التماس، رمي تماس. المستقبل الرياضي بسليمان تتنفذ على طريق قادم عفلي، يلعب كرة على مستوى وسط الدفاع إلى اللاعب ياسين الورزلي، حط كرة على اليسار من جديد ياسين الورزلي في قلب دفاع المستقبل الرياضي بسليمان، يستلم الكرة قائد الفريق حمزة غلير، حط كرة على اليمين، الكرة تجاوز وسط الميدان عن طريق اللاعب حسام الفاتي، لكن تقطع كرة من لاعب اتحاد الرياضي بي تطاوين عن طريق اللاعب محمد أمين المرسي، يمشي بالكرة يلوش على المساندة ورعية على مستوى خط وسط الميدان في الاستقبال إيهاب بن عمر، والكرة تمشي في التماس، رمي التماس للمستقبل الرياضي بسليمان على الجهة اليمنى في مكانه. أرجع الكرة على مستوى دفاع المستقبل الرياضي بسليمان. مباراة تعتبر مباراة قمة في الجولة الأولى، المجموعة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، باعتبار المستقبل الرياضي بسليمان النازل حديثا من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والاتحاد الرياضي بتطاوين اللي كان لعب الأدوار الأولى آخر الموسم الفارط من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. الهجوم للاتحاد الرياضي بتطاوين يمشي بالكرة في رأس خير الله، في رأس خير الله يحط كرة على اليمين لكن تقطع من جديد، ترجع لكن مقطوعة من لاعب المستقبل الرياضي بسليمان خالد البوسعادي المهاجم القادم من الملعب الكابسي بكرة. هجوم المستقبل الرياضي بسليمان على المستوى الجيل يسقط بعد الهجوم قبل ما نمشي لرؤوف في كابس، لكن تقطع كرة تمشي تماس في توقيت بالضبط كريم 9 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل أصفار هنا في بير بوركبة بين المستقبل الرياضي بسليمان والاتحاد الرياضي بن تطاوين، والتحية إلى الزميل رفع عزيز في جبس.
0: هو بلا تأكيد في الاستماع الكلمة لكما الاثنين، يعني 3 دقائق في كل ملعب بين جبس وبير بوركبة، للتعليق ثنائي لروف عزيز وهادي السياري، تفضل يا روف.
1: تحية مجددة ليك للهادي طبعا في ملعب بير بوركبة في جيبس. وصلنا تقريبا لستة دقائق لعب وتجاوزناها ببعض الثواني. ثاني ركنيات لفريق مستقبل جيبس، حسين مزور يرفع كرة بقوسة على مستوى القائم الثاني، تدخل الدفاع، تبقى الكرة دائما لمستقبل جيبس، خطيرة العملية وفما راية او 6 امتار ما كانش متسلل لاعب فريق مستقبل جيبس بالقاسم المهذبي على ما اعتقد، يعني ما احسنش الترويض داخل مناطق الجزاء، شيء ربما اللي ضيع اولى فرص افتتاح نتيجة لفريق مستقبل جيبس. بداية يعني متوسطة بين الجانبين، فيها برشا تماس من هذا الجانب وذاك، زوج ركنيات دون مقابل لفريق مستقبل جابس. كرة مقطوعة من الدفاع تمشي دائما للرواق وين موجود عزيز الخليفي في حوار مع المدافع محمد عزيز القروي. دائما الحوار يفصل الحكم بالأعلان عن مخالفة وخطأ لمدافع جمعية مجرين. تتوضع الكرة مكان المخالفة. أكيد قلت الرغبة من الجانبين في بدء الموسم بالتوفيق وبنتيجة إيجابية. مستقبل جابس مسنود بالأنصار رغم يعني أن العدد متوسط، لعل ربما غلاء ثمن التذاكر بين 20 و 8 دينارات، كان ربما سوم أو سعر موحد بعشر دينارات كان أفضل. هذه تسديدة أولى ضعيفة، تسديدة أولى ضعيفة من جانب لاعب جمعية مجرين في ديال الحارس ريان البجاوي.
0: روف لحظة بربي، يظهر لي ثم جديد عند هادي سياري في ملعب بيربو رقبة، مباراة الاتحاد الرياضي بتطاوين ومستقبل سليمان. هادي هادي سياري في ملعب سليمان في ملعب بيربو رقبة.
2: أهلا وسهلا بك كريم من جديد. تغير نتيجة الاتحاد الرياضي بالتطاوين في الدقيقة 5 من هذا الشوط الأول. افتتاح نتيجة للاتحاد الرياضي بالتطاوين عن طريق محمد أمين المرسني في الدقيقة 5، كنت سحب هدف محمد أمين المرسني، تصبح النتيجة هدف مقابل 0 للاتحاد الرياضي بالتطاوين أمام المستقبل الرياضي بسلمان.
0: وهو أول أهداف الرابطة المحترفة الثانية هذا الموسم. محمد أمين المرسني افتتح على تسجيل لفريق الاتحاد الرياضي بالتطاوين، افتتح يعني أرقام وأحصيات التسجيل بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية. لاعب المنتدب من جندوبة الرياضية أيضا بعث بوحجلة افتتح التسجيل أمام النجم الرياضي بني خلاد. بعد شوية نجيك لباقي التفاصيل هذه حول هذا الهدف. عودة ليك روف تفضل.
1: هو مانيش مش مطول خاطر نعرفك تحب التفاصيل، فقط نذكر انه 8 دقائق لعب في زمن الفتره الاولى، ما زلنا في انتظار اولى الاهداف في مباراه مستقبل جابس جمعيه مجرين. واكيد تفاصيل اول هدف في بطوله الرابطه المحترفه الاولى مع الهادي.
0: التحيه لصديقنا احمد حلاوت اللي تابع في النقل البث النقل المباشر والبث الحي للمباراه. شكرا احمد حلاوت. قلت انه اتحاد تطاوين يفتتح على تسجيل لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين امام فريق سليمان في ملعب برقبة. نرجع لك هادي تفضل
2: كريم. هدف التعادل للمستقبل الرياضي بسليمان في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب خليل ساسي. خليل ساسي تمكن من تعديل النتيجة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان. قلت في الدقيقة 13 بالضربة تصبح النتيجة التعادل، هدف قبل هدف الاتحاد الرياضي بتطاوين والمستقبل الرياضي بسليمان.
0: باش نرجع لك هذه تعطينا تفاصيل زوز اهداف. فقط نذكر انه زياد العنلي اللي وصل مشوار مع بعث بوحجله يسجل هدف الاول لبوحجله في شباك ابن خلاد. باقي النتائج متعادله سلبيا، يعني الملعب السوسي وعقارب، مستقبل جابس ومجرين، بن عروس والمهديه، الشابه والرلوي، ومحيط قلقنا، والهلال الرياضي بمساكن 5 مباريات بنتيجة التعادل السلبي. وزوز لقاءات فيها 3 أهداف، 1-1 بين سليمان واتحاد تطاوين، وهدف مقابل 0 لبو حجلة أمام ابن خلاد. تفضل يا هادي يعطينا تفاصيل الأهداف. بعد شوية نرجع لهادي هادي السياري، نرجع له بعد شوية. تفضل روف في جبس.
1: تفاصيل مضاعفة يلزمها جهد مضاعف أكيد من الهادي لمجلس السادة والسادات المستمعين في تفاصيل زوز الأهداف في هدف افتتاح النتيجة لاتحاد تطاوين.
2: روف
1: هدف التعادل تفضل.
2: روف المعذرة كريم، خليني نوصف الوضع والمكان اللي نعلق فيه للسادة المستمعين حتى يكونوا على عينه. أنا واقف يعني في الحقيقة في بلاصة بعيدة شوي على الملعب باعتبار أنه الحقيقة ما فهمناش كما تعرفوا مرس الصحفيين في بيربو رقبة، لكن الحقيقة كون معناها الوضعية صعبة شوي. الحقيقة تمكنت باش برشا ناس كيما عوال الأمل، الحقيقة لأن برشا ناس عاونوني باش خديت كرسي وخديت بلاصة تو الحقيقة نجم نعدي المقابلة بكل أريحية. فمعذرة لكل السادة المستمعين لانه ما عطيناش برشا تفاصيل خاصه في هدف الاول تحضر في بتطوين ما عطيناش قيمته وحقه الحقيقه كانت كان مكان صعيب لكن الان الامور 5-5. خلينا نرجع للهدف الاول الاتحاد الرياضي بتطوين في الدقيقه 5 كان سجله المهاجم محمد امين المرسني تمكن افتتاح النتيجه لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين بعد 8 دقائق بتسديده من خليل الساسي في الدقيقه 13 يتمكن من تعديل النتيجه للمستقبل الرياضي بسليمان قد تسديده قررت في مرمى الحارس زياد الغاني تصبح النتيجة التعادل هدف مقابل هدف. وصلنا الآن ل 15 دقيقة لعب ربع ساعة لعب التعادل هدف مقابل هدف بين الاتحاد الرياضي بتطوين والمستقبل الرياضي بسليمان. تعشى كورة رمية تماس للمستقبل الرياضي بسليمان في مراتك على مستوى الجهة اليسرى رمية تماس باش تتنفذ رمية التماس من اللاعب ياسين ورزلي الظهير الأيسر في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان. الحكم محمد الذهودي وقف اللعب ثم يأمر لاعب من جديد بتنفيذ رمية التماس. رمية التماس قلت باش ينفذها ياسين الورجي ينفذ رمية التماس ياسين تمشي على مستوى الجهة اليسرى ترجع من مدافع الاتحاد الرياضي بتطوين حلمي برحومة وقائد الفريق تماس مرة أخرى لفريق المستقبل الرياضي بسليمان في مناطق الاتحاد الرياضي بتطوير. الحكم يقول له مخالفة يعطي مخالفة لمستقبل سليمان بشي نفذ قائد الفريق حمزة غلاب بشي نفذ المخالفة ينفذ كرة طويلة خارج أرضية الميدان تمشي للاتحاد الرياضي بتطوين على المستوى الجهة اليسرى يتولى الكرة بالاستقبال اللاعب فاروق الكلبوسي الكرة تمشي في التماس رمي التماس والحقيقة الطقس حار شوية مع الحقيقة الجمهور دون يعني حضور جماهير فما تقريبا من يتعدى العشرات من أو قل يعني أقل حتى من 20 شخص كلهم يعني أولاد صغار الحقيقة يتفرجوا في المباراة ما فماش جماهير لا من ذاك ولا من ذاك. احنا نعرف اللي فريق المضيف هو اللي يستقبل والفريق المضيف اليوم اللي هو المستقبل الرياضي بسليمان باعتبار الأشغال على مستوى ملعبه. هذه كرة للمستقبل الرياضي بسليمان على مستوى الدفاع تقطع من جديد ترجع للاتحاد الرياضي بتطوين لكن في الدفاع ترجع مباشرة للحارس محمد ريان ريرا حارس المستقبل الرياضي بسليمان في توقيت تقريبا رؤوف 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين.
1: بينما نقترب من ربع ساعة أول 14 دقيقة وما يزيد عنها ببعض الثواني هناك تأخير في انطلاقة المباراة لإجراءات التنظيمية في بداية الموسم دائما أصفار وفي انتظار اهتزاز الشباك من هذا الجانب وذاك في حوار مستقبل جيبس وضيف الجمعية مكرينة لكرة عملية خطيرة داخل منطقة الجزاء كرة توزع والمتابعة والكرة تخرج رمية 5.50 متر رغم محاولة اللحاق من بلقاسم المهذبي كانت كرة موزعة من الجهة اليمنى من عزيز الخليفي على مستوى القائم الثاني لكن خلط متأخر ولا كرة كانت تسبق منه بالنسبة لبلقاسم المهذبي محاولة وحيدة من مخالفة مباشرة للفريق الضيف 17 حمزة الدمرجي القادم والمنتدب من المحمدية يعني كرة كانت خطيرة على مرمى الحارس ريان اليحيوي لكن في الأخير تمكن من إنقاذ الموقف. مباراة لحد الآن فيها برشا تقطعات تقريبا ما لا يقل عن 10 مخالفات لهذا الجانب وذاك أكثر من ذلك بالنسبة للتماس والكرة في محور دفاع فريق مستقبل جابس بن مسمية كرة طويلة في وسط الميدان والدفع من لاعب جمعية مجرين والمخالفة لمستقبل جابس ول 27 بس ياسين الجديدي في مناطق جمعية مجرين قريب من خط وسط الميدان والدائرة المركزية لوسط الميدان مهاب التواتي العائد في محور دفاع مستقبل جابس يضع الكرة مكان المخالفة يعطيه الحكم حسام الحاج علي مكان التنفيذ ننتظر طبعا صعود تقريبا جل لاعبي فريق مستقبل جابس فما 3 مدافعين بما في ذلك منفذة المخالفة مهاب التواتي والجمعية والجميع داخل مناطق الجزاء المجرين يلعب ثنائي يخير التنفيذ ثنائي كرة تمشي للجهة اليمنى سريعة على لاعب فريق مستقبل جابس عزيز الخريفي تخرج تماس لصالح الفريق الضيف يمشي لها كالعادة الظهير الأيسر محمد عزيز القروي يلعب تماس لكن مباشرة للاعب مستقبل جابس البرباطي أنس البرباطي في حوار مع لاعب جمعية مجريد يتجاوز لاعب يتجاوز الثاني يسقط يتحصل على الخطأ في توقيت بالضبط يعني 17 دقيقة لعب في زمن وفعالية الشوط الأول دائما دون أهداف، تعادل سلبي هنا بين مستقبل جابس وجمعية بقرين. كلمة ليك هادي. هادي
3: شكرا ليك رؤوف. نعود إلى ملعب بير بورقبة في توقيت قلت تقريبا 17 دقيقة لعب، 20 دقيقة لعب، عفوا 20 دقيقة لعب هذا الشوط الأول، تعادل هدف مقابل هدف فقط صحيح، هدف فريق المستقبل الريفي بسليمان عن طريق قائد الفريق حمزة غلاب قلت في دقيقة 12، مع أنه الهدف الأول لاتحاد الريفي بتطاوين كان سجل محمد أمين المرسني في الدقيقة 5 من هذا الشوط الأول. ترجع الكورة لمستقبل سليمان على مستوى الجهة اليمنى، ياخذ الكورة لاعب حسين الشلي وهو اللاعب في الموسم الفارط كان لاعب اتحاد الريفي بتطاوين، يلعب ضد فريقه السابق حسين الشلي او حسين الشلي عفوا. ترجع الكورة برمية التماس اتلفت تمشي اتحاد تطاوين على مستوى الجهة اليسرى، قائد الفريق في اتحاد تطاوين حني برحومة، حني برحومة يطول كورة على مستوى الجهة اليسرى، هذا هجوم يحضر فرقة تطاوين عن طريق اللاعب رقم 12، حط كورة، حط كورة لاعب فاروق الكربوسي والحكم يقول تسلل، تسلل مع انذار لفاروق الكربوسي على الاحتجاج، ورقة صفراء لفريق الكلبوسي يرفعها الحكم أحمد ثوادي في وجه قلت فاروق الكلبوسي، تمشي الكرة إذن لفريق المستقبل الرياضي بسليمان، تتنفذ الكرة تمشي عن طريق هذا الفريق حمزة غلاب، حمزة غلاب يلعب الكرة يقترب من خط وسط الميدان، الحكم يأمر بعد ضربة المخالفة، تتنفذ تمشي بسرعة لخليل الأساسي على مستوى الجهة اليسرى، خليل ساسي يقترب من خط وسط الميدان، مقطوع الكرة من جديد، ترجع برمي التماس، رمي التماس المستقبل الرياضي بسليمان في مناطق الاتحاد الرياضي بتطوين على مستوى الجهة اليسرى، تتنفذ رمي التماس، ترجع من الدفاع من جديد من لاعب رقم 15 ياسين ورزلي في تشكيل مستقبل سليمان، هذا هجوم لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين، محمد من مرسي، مرسي متحكم في كورته من جديد، ياخذ كورته مرسي يراوغ يلوج على المساند على مستوى الجهه اليسرى وحده، ولا مرسي مقاش المساند يلقاها مع اللاعب رقم 15 حوشان هشام بن عمر، هشام بن عمر يسقط على ميدان الحكم يطلب اللاعب، ولا هجوم يتعكس لفريق المستقبل الرياضي بسليمان، قائد الفريق حمزه غلاب، غلاب على مستوى ضربه وسط الميدان يسقط مرتين، الحكم يأمر باللعب، هذه كرة لمستقبل سليمان على مستوى الجهة اليمنى، يمشي بالكرة نصف فراغ، نصف فراغ يحط كرة على اليسار على مستوى وسط الميدان لمستقبل سليمان على مستوى خط ال 18، كرة عرضية لمستقبل سليمان على عرضية ترجع بالراس من جديد لمستقبل الرياضي بسليمان، أمين مصباحي، أمين مصباحي يوزع كرة عرضية كان ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين، تكسر الهجوم تمشي كرة الكلبوسي يخرط ميخرطش يخرط الكلبوسي، لكن الكرة تخرج فتماس، رامي تماس في فريق المستقبل الرياضي بسليمان، تتلعب مع حارس محمد أمين رابح حارس المستقبل الرياضي بسليمان، تلعب كرة على مستوى وسط الميدان تمشي لفريق مستقبل سليمان في الاستقبال، آدم عفلي على مستوى الجهة اليمنى، آدم عفلي يقترب في مناطق المستقبل الرياضي والاتحاد الرياضي بتطاوين من قائد الفريق حمزة غلاب من جديد، ترجع لفريق المستقبل الرياضي بسليمان عن طريق حسام التواتي في مناطق الاتحاد الرياضي بتطاوين برحومة، وهو حمزة غلاب، حمزة غلاب بفريق المستقبل الرياضي بسليمان، والحكم يصفر مخالفة لاتحاد لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في توقيت بالضبط 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل هدف مقابل هدف لك الكلمة روف،
1: بينما 21 دقيقة فقط هنا في ملعب جابس في حوار مستقبل جابس ضيف جمعية مقرين، دائما التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة يعني فيها نسق أحيانا يرتفع وينخفض من الجانبين، فما رغبة للوصول للشباك لكن فما برشا تسرع خاصة من جانب فريق مستقبل جابس، في حين يعتمد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة والكثافة الدفاعية وكذلك يهاجم بأكثر عدد ممكن عندما تكون الكرة في حوزه من أجل المباغتة، التماس داخل مناطق الجزاء دون خطورة تصل في الكرة لديل الحارس ريان اليحيوي حامي أخشاب فريق مستقبل جابس، بالساق اليسرى يرجع كرة طويلة تجاوز دائرة مركزية وسط الميدان تمشي في اتجاه ياسين الجديدي، أسبق منه الكابتن حمد الترخاني القادم من الاتحاد الجديدة، يخرج كرة في تماس يتنفذ بسرعة، كرة في وسط الميدان لأنس البرباطي، أنسل وأحمد الفزيني يعود الكرة إلى الوراء للمهاب التويتي. مهاب التويتي مهاب التويتي مهاب التويتي ماذا يفعل؟ يضغط عليه لاعب الجمعية، يعيد الكرة إلى بن مسمية. إيهاب بن مسمية كرة عرضية في محور دفاع فريق مستقبل قبس في محاولة لإخراج لاعبي جمعية مقرين من المنطقة، وتوزع كرة داخل منطقة الجزاء. ما فهم الكرة كانت يعني مباشرة للحارس على مرتين ياخذ الكرة، لكن فما شارة وصافرة وتسلل ضد عزيز الخليفي من جانب فريق مستقبل قبس للحارس حسام المشرقي. حسام المشرقي كذلك بالساق اليسرى يستعد لتنفيذ التسلل، كرة طويلة في اتجاه غازي مبارك، فما الدفاع اسبق منه. مهاب التويتي يضع الكرة في التماس على الجهة اليسرى لهجوم فريق جمعية مقرين، لصالح جمعية مقرين يمشي له الظهير الايسر محمد عزيز القروي، مساندة يعني مستمرة من هذا الظهير لخط هجوم فريق جمعية مقرين. كرة توزع تصدم بالدفاع، تخرج تماس ثاني على التوالي دائما تقريبا في نفس المنطقة، يربح به فريق جمعية مقرين بضعة امتار. تماس يتنفذ، تتلعب الكرة مع الدامرجي، ضغط الدفاع يسدد كرة تبقى دائما لجمعية مقرين. كرة على الجهة اليسرى وين موجود محمد عبد الرزاق الشريف، يوزع كرة داخل منطقة الجزاء مرة أولى الدفاع ومرة ثانية، والحكم يأمر بمواصلة العب. توزع كرة في اتجاه 27 من جانب فريق مستقبل قابس زين الجديدي، أسبق منه المدافع المحوري لؤي زروخي، خارج كرة في تماس لصالح مستقبل قابس. ننتظر طبعا ارتفاع نسق في مباراة صحيح بداية موسم، لكن ننتظر ارتفاع النسق من الجانبين، خاصة أن فريق مستقبل قابس يبحث العائد والنازل من الرابطة الأولى يبحث عن بداية موسم موفقة لطمأنة أنصاره على باقي المشوار. تماس يتنفذ اتجاه حسين منصور، تدخل الدفاع، كرة طويلة من الدفاع إلى الدفاع وللفزاني الموجود في التغطية. مهاب التويتي مهاب التويتي يتأنى يلعب كرة مع بن مسمية، كرة طويلة في اتجاه ياسين الجديدي، والدفاع مباشرة في التماس مرة أخرى. الكرة إبعاد الكرة يتنفذ بسرعة، وهذه هجمة خطيرة وسريعة، لكن موجود محمد عزيز بشراوي يقطع الهجمة على جمعية مقرين ويصنع هجمة جديدة لمستقبل قابس، يتحصل على الخطأ، يطالب بالمخالفة، الحكم قريب من العملية يأمر بوصلة العب، تصبح الهجمة معاكسة للفريق الضيف. خطيرة العملية على جهة اليمنى وين موجود أيوب الزناتي، يدخل مناطق الجزاء يوزع كرة خطيرة، والدفاع موجود بن مسمية. هجمة كانت لفريق مستقبل قابس تقطع، تصبح هجمة خطيرة لولا وجود يعني مهاب التويتي في بعد الكرة، لكن ربما الخطورة محدقة بالحارس ريان الحيوي حارس فريق مستقبل قابس. نلعب في توقيت، وصلنا لتوقيت تقريبا 25 دقيقة لعب، دائما أصفار هنا بين مستقبل قابس وضيف جمعية مقرين.
3: شكرا لك رؤوف. ورقة صفراء، ورقة صفراء للاعب محمد أمين المرسي من تحت طوين، كان داخل منطقة الجزاء يسقط داخل منطقة الجزاء، قلت الملاعب تحت طوين طالبوا ضرب الجزاء، لكن الحكم أحمد ثوابي غرى أنه تمويه ورفع الورقة الصفراء في وجه محمد أمين المرسي. هي الورقة الصفراء للاتحاد الرياضي بتحت طوين في هذا الشوط الأول في توقيت 28 دقيقة لعب، قلت وتعادل هدف مقابل هدف. ترجع الكرة لمستقبل الريثي بالسلمين على الجهة اليسرى، هذا هجوم تقطع من أمين مصباح الاتحاد أو لمستقبل السلمين، كترشي في التماس، رمي التماس، الحكم يقول رمي التماس لفريق المستقبل الريثي بالسلمين، تتنفذ تمشي على الجهة اليسرى الكرة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان عن طريق لاعب أمين مصباحي، مصباحي مقطوعة من دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين في التماس، رمي تماس، رمي تماس لفريق المستقبل الرياضي بسليمان على الجهة اليسرى، تتنفذ رمي التماس بالراس، يسعد أيوب الكريشي من جديد، كرة لمستقبل سليمان، لكن هجوم على الجهة اليمنى لفريق المستقبل الرياضي أو الاتحاد تطاوين، يخش الكرة لاعب فاروق الكلبوسي تمشي في التماس، مقطوعة من خليل ساسي، رمي التماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، باش تنفذ رمي التماس على الجهة اليمنى أيوب القريشي باش ينفذ الكرة. حبيت ناس الكريم أيوب القريشي أيوب القريشي الحقيقة حبيت الناس لأنه لاعب هذا كان يلعب في الموسم الفارط في فريق الملعب القابسي فقط نتأكد
0: القريشي أيوب القريشي أيوب القريشي لاعب الملعب القابسي الموسم الفارط وهو ابن الاتحاد الذي المنسيري وجاء في نطاق الإعارة بموسم لفريق الاتحاد الذي بتطوين أيوب القريشي.
3: وبالتالي أيوب القريشي شكرا لك كريم على المعلومة. ترجع الكرة والحكم يصفر ضربة مخالفة انذار ثالث لفريق اتحاد تطوين واللاعب رقم 2 اللاعب عمان الله لم يولي الورقة الصفراء الثالثة من الحكم أحمد الثوادي لفريق اتحاد تطوين احتسب ضربة مخالفة لفريق مستقبل سليمان في مناطق الاتحاد الرياضي بتطوين. المخالفة اتبعت أكثر من 40 متر على المرمى الحارس زياد بلغامي في تنفيذ ضربة المخالفة. اللاعب قائد الفريق حمزة غلاب قلت القادم من النادي الرياضي لحمام لمف حمزة غلاب يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. حمزة غلاب حكم ينبه على اللاعبين الموجودين داخل المنطقة ثم يطلب من حمزة غلاب تنفيذ ضربة المخالفة. حمزة غلاب ينفذ ضربة المخالفة في القائمة الثانية ترجع بالرأس بالرأس من دفاع اتحاد تطوين تمشي في التماس رمي التماس في توقيت تقريبا 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والتعادل هدف مقابل هدف بين اتحاد تطوين والمستقبل الرياضي بسليمان.
1: بينما هناك 28 دقيقة لعب دائما في انتظار أولى الأهداف في حوار مستقبل جابس وضيف جمعية مجرين أولى الإنذارات يرفعها الحكم في وجه لاعب فريق مستقبل جابس ستثبت بالرقم لاعب فريق مستقبل جابس يتحصل على أولى الإنذارات في هذه المباراة بعد تدخل على لاعب جمعية مجرين. اللاعب هو أحمد الفزاني يتحصل على أولى الإنذارات في هذه المباراة مباراة دور في كنف الروح الرياضية رغم يعني أهمية النتيجة الآنية والرغبة في تحقيق أولى النتائج الإيجابية. المباراة كما قلت الدور في كنف الروح الرياضية تنفيذ المخالفة من محمد عزيز القروي على يسار على يمين الحارس اللي حيوي ترفع كرة مقوسة تدخل الدفاع مرة أولى بالرأس يبعد كرة ترجع للقروي كذلك بالرأس كرة ترويض بالصدر وتسديد كرة ضعيفة محاولة ضعيفة من غازي مبارك كان الترويض جيد بالصدر ثم يعني تسديدة كانت ضعيفة نسبيا مرت محاذية للقائم الأيمن لمرمى ريان اليحيوي حارس فريق مستقبل جابس يستعد لتنفيذ رمية 550 يلعب ثنائية مع مهاب التواتي يربح بضعة أمتار يوزع كورة على الرواق تمشي مباشرة لكابتن الفريق الضيف حمدي الترخاني يضغط عليه حسين منصور يضع الكرة يجبره على إخراج الكرة في التماس لمحمد عزيز البشراوي ليشغل الرواق الأيسر لفريق مستقبل جابس لاعب تكون في الترجي في من صنف الأداني الترجي الرياضي التونسي وكذلك إلى حدود صنف الأكابر باء لعب يعني في المنتخبات الشبان 15-16 وكذلك 19 سنة
0: رؤوف في توقيت المباراة الآن
1: في توقيت نصف ساعة بالضبط أكيد يعني موعد مقدس ربما يعني أذان العصر كالمليك
0: وهو كذلك رؤوف شكرا تماما الساعة 3:35 دقيقة حان الآن مستمعينا الكرام موعد رفع أذان صلاة العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتفع صوت الحق مؤذنا ومناديا لصلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: ملاعب وأهداف.
0: نواصل المشوار في ملعب وأهداف قبل العودة لهذه اللسارة. رؤوف عزيز، نذكر إلى حد الآن بالنتائج الحاصلة في مختلف الملاعب في ترى الجولة الأولى للمجموعة الأولى للرابطة المحترفة الثانية الشابة ومساكن وقرقنا ومساكن الشابة والرالوي بن عروس والمهدية مستقبل جابس ومجرين الملعب السوسي وعقارب، خمس مباريات بنتائج سلبية، صفر مقابل صفر. بعث بوحجدة متقدم أمام ابن خلاد، هدف مقابل صفر، هدف زياد العنالي وهدف مقابل هدف بين سليمان واتحاد تطاوين. افتتح الاتحاد بتوقيع المرسني وعدل مستقبل سليمان بتوقيع حمزة غلاب. عودة لرؤوف وهادي. رؤوف ذكرنا بالتوقيت ثم نمشي لهادي في ملعب بير بوركبة. رؤوف
2: أدركنا دقيقة 34 في ملعب جابس في حوار مستقبل جابس جمعية مجرين. دائما التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
0: كلمة ليك هادي، تفضل. كلمة ليك هادي، تفضل.
3: شكرا لكم. توقيت بالضبط 37 دقيقة في هذا الشوط الأول في ملعب بير بوركبة. تعادل هدف مقابل هدف بين المستقبل الرياضي بسليمان والاتحاد الرياضي بتطاوين. ضربة ركنية لمستقبل سليمان باش ينفذها خليل ساسي، تأتي على يسار الحارس زياد الغامي حارس الاتحاد الرياضي بتطاوين باش ينفذ ضربة الركنية. خليل ساسي، خليل ساسي يستعد لتنفيذ ضربة الركنية، ينفذ ضربة ركنية في القائمة الثانية. ترجع بالرأس، ترجع بالرأس من دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين والهجوم لفريق الاتحاد. توزيعة ما كانتش الحقيقة مواترة، التوزيعة من إيهاب بن عمر لوجيه العوالي، لكن الكرة كانت بعيدة خارج التماس. رمي التماس لفريق المستقبل الرياضي بسليمان، تتنفذ ضربة ورمية التماس يمشي من حمزة غلاب. حمزة غلاب يمشي يقترب بالكرة نصف الميدان، يخو الكرة لاعب رقم 25 أشرف الغريسي. أشرف الغريسي حط كرة على الجهة اليسرى من جديد لحمزة غلاب. حمزة غلاب على مستوى الدفاع المستقبل الرياضي بسليمان، واللاعب ياسين الورزلي. ياسين الورزلي يبدأ كرة على اليسار من جديد، ترجع الكرة على مستوى الدفاع ورائية إلى الحارس محمد ريان رابح، يرجع بدوره الكرة تجاوز وسط الميدان، مقطوع به التدخل من محمد أمين المرسني. الكرة الاتحاد الرياضي بتطاوين قائد الفريق محمد أمين وحلمي برحومة. برحومة يرجع كرة ورية للحارس زياد الغانمي القادم، قلت زياد الغانمي القادم من فريق المستقبل الرياضي بالقصرين، حارس المستقبل الرياضي بالقصرين في الموسم الفارط. يمشي كرة رمي تماس، رمي التماس الاتحاد تطاوين باش يلعب الكره اللاعب ايوب القريشي، يلعب الكره ورائيه على مستوى دفاع اتحاد تطاوين. طول الكره، الكره في اتجاه المرسني لكن بعيده، الكره تمشي مباشره الى الحارس محمد ريان رابح حارس المستقبل. ارسل الكره على اليمين ادم عفلي الظهير الايمن في تشكيله المستقبل، ورائيه الكره لأمين مصباحي أو حسام التواتي. حسام التواتي يلعب الكرة مع قائد فريقه حمزة غلاب، يجد صعوبة بين الحين والآخر فريق مستقبل سليمان في تجاوز أو الخروج بالكرة لاختراق دفاعات اتحاد تطاوين. فارجع الكرة بل طويلة من الحارس محمد رين رابح لكن مقطوع لاتحاد تطاوين، واخطأ خاطئ، كانت كرة خاطئة من لاعب رقم 6 في تشكيل اتحاد الرياضي بتطاوين. هذه كرة مستقبل سليمان والتدخل في الوقت المناسب، التدخل في الوقت المناسب أن الله أمان الله المولي يخرج الكرة في الركنية. كمل الركنية فيك الخط رؤوف، ضربة ركنية على يسار الحارس سيد اللغالمي، ضربة ركنية لفريق مستقبل سليمان. كالعادة في الركنيات موجود خليل ساسي، يمشي خليل ساسي لتنفيذ ضربة الركنية. حكم أحمد الذهود يوقف اللعب، فما لاعب المستقبل سليمان أو فما يعني شحاب يقول حكم ينبه عزيز لعبية لاعب مستقبل سليمان واللاعب اتحاد تطاوين محمد أمين مورو ويبدو لي أشرف غريسي بالفعل. في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان، ثم يأمر خليل الساسي بتنفيذ ضربة ركنية. ينفذ الركنية خليل الساسي كالعادة في القامة الثاني، ترشى بالرأس من مدافع حتى الذي تسديده، تسديده ممتازة جدا، تسديدة كانت تقوية من حمزة غلاب قائد الفريق في مستقبل سليمان، والتصدي الرائع كان من الحارس زياد الغامي. الحقيقة تصدي ممتاز ممتاز جدا، يخرج الكرة في الركنية مرة أخرى ويبقى ملقى على أرضية الميدان، والحكم أحمد الذوادي يطالب الطاقم الطبي بالتدخل من فريق حتى طويل لإسعاف الحارس زياد الغانمي في توقيت رؤوف 41 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل هدف مقابل هدف بين حتى طويل ومستقبل سليمان.
2: 39 دقيقة فقط هنا في جابس الستة لنهاية الفترة الأولى، دائما متعادل الغلبة لفريق مستقبل جابس على مستوى الركنيات، 5 ركنيات مقابل لا شيء للفريق الضيف، لكن السيطرة الميدانية نسبية يعني ميمكنهاش ربما تمكن فريق مستقبل جابس من تحقيق النقاط الثلاث. لابد من وصول لشباك الفريق المنافس في مباراة غايبة عليها حتى أنصاف الفرص من الجانبين. كرة لمحمد عزيز البشراوي بين زوج لاعبين يستميت، لكن يتمكن متوسط ميدان مكرم قنطارة من افتكاك الكرة واخراجها في التماس درءا للأخطار. عزيز البشراوي يلعب تماس مع مهاب التواتي، كرة ورائية تمشي لحسين منصور، تعود من جديد لمهاب التواتي متمركز كما يلزم فريق جمعية مقريب في مناطقه، يلعب بسرعة الهجمة المرتدة. حسين منصور كرة لعزيز البشراوي على الرواق اليسر، يرفع كرة داخل مناطق الجزاء، تدخل الدفاع، الدفاع مرة أولى مرة ثانية، كرة تمشي لمحمد عبد الرزاق الشريفي يبحث عن غازي مبارك في التغطية المتوسطة الدفاع إيهاب بن مسمية، لكن يأخذ الكرة اللاعب محمد عبد الرزاق الشريفي، يحاول يمر الشريفي في حوار مع بن مسمية، تبقى الكرة دائما للشريفي، الشريفي يعود للوراء، كرة دائما لجمعية بقرين من جديد الشريفي، 1-2 طيب العملية، يرفع كرة وتصدم بالدفاع ضربة زاوية، أولى الركنيات للفريق الضيف، وكأني بجمعية مقرين تبحث عن المباغتة في نهاية هذا الشوط الأول من خلال العملية الأخيرة، فما برش السرعة على مستوى 20 متر الأخيرة. كرة تخرج كما قلت ضربة زاوية، يبقى لاعب فريق مستقبل جابس، أحد لاعبي فريق مستقبل جابس إيهاب بن مسمية ملقى على أرضية ميدان بعد يعني تعرضوا للتوزيع لعب جمعية بقرين. الحكم يوقف مؤقتا اللعب، يطلب المسعفين لتمكين لعب سلامة اللاعبين قبل كل شيء في توقيت تقريبا 41 دقيقة لعب إلا 4 لنهاية الفترة الأولى المتعادلة دائما أصفار بين مستقبل جابس جمعية بقرين. الكلمة ميك في بير بورك بهادي.
3: شكرا لك رؤوف. نلعب في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الأول في انتظار لوحة الحكم الرابعة للإعلان على الوقت البديل، قد يضيف 3 دقائق الحقيقة، نشوف اللوحة مازال في يد الحكم، مازال ما رفعهاش في 3 دقائق حتى نتأكدوا فقط من الوقت البديل. هذه كرة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان ترجع لاتحاد طويل، لكن مقطوعة مقطوعة الكرة بعد ما عطينا الكلمة لرؤوف في جابس بعد إسعاف الحارس حمزة الغانمي، كان خطأ كذلك من لاعب اتحاد طويل، ثم خطأ من قلت دفاع اتحاد طويل تجاوز ودارك الموقف الحارس حمزة الغانمي، تدخل مرة أخرى يخرج الكرة لكن الكرة ما خرجتش كما يلزم، لاعب مستقبل رياضي أو مستقبل سليمان بالفعل حسام التوتي يحاول يرفع الكرة بالحارس زياد الغانمي، لكن الكرة مرت على يمين أو على يسار الحارس زياد الغانمي، تبقى نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. نشوف الحارس زياد الغانمي يشتكي من أوجاع على مستوى الساق اليسرى، سلامات صلى اللباس لزياد الغانمي، ترجع كرة لفريق مستقبل سليمان على الجهة اليسرى، يمشي في الكرة لاعب مستقبل سليمان آدم عفلي من جديد خليل الساسي لقاد فريق حمزة غلاب، حمزة غلاب جوز الميدان يحط كرة على اليمين لفريق مستقبل سليمان، واللاعب الرقم 2 آدم عفلي يسقط أرضية الميدان، اللاعب رقم 4 حسين التوتي والحكم يطلب اللعب، ترجع من جديد لمستقبل سليمان على مستوى الجهة اليسرى، والكرة يكون الحكم رمي تماس الوقت القانوني والرسمي انتهى. الحقيقة الحكم قد يكون أضاف 3 دقائق وقت بديل، مازلنا ما نعرفوش، ننتظر الحكم باش يرفع اللوحة، لأن الوقت البديل ترجع الكرة
4: لفريق مستقبل سليمان برمية تماس على الجهة اليسرى باش ينفذ رمية ثلاث تماس قاعد الفريق حمزة غلاب. حمزة غلاب حط كرة على اليمين ورائية ورائية بالفعل الحكم يرفع اللوحة متاعه ويضيف ثلاثة دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول. وإحنا نلعبه في دقيقة يقول ما عرفش إذا كان نمشي ولا رؤوف في دقيقة حتى نقسم يعني التوقيت البديل. تفضل رؤوف.
2: شكرا شكرا ليك. هذه تقريبا مازال زوز دقائق تفصلنا على الوقت القانوني هنا. دائما أصفار بين مستقبل جابس جمعية المقرين اللي كانت منذ قليل قريبة من افتتاح النتيجة. هذه كورة وتسديد فوق المرمى يعني قلت يعني برأسية غازي مبارك من الركنية في تنفيذ كان حمزة دمرجي يعني كورة كانت محاذية للقائم الأيمن لولا فطنة وجاهزية الحارس ريان اليحيوي لا أتمكن جمعية مقرين من أخذ الأسبقية. مرة أخرى لاعب من فريق مستقبل جابس يلقى على أرضية الميدان بعد يعني تلقي الإسعافات من قبل عزيز البشراوي. يبدو لي اللاعب التواتي يتلقى في الإسعافات إن شاء الله السلامات. نعود للاستكمال نهاية الشوط الأول في بير بوركبا.
4: شكرا لك رؤوف.
0: تذكير بالنتيجة الحاصلة بن عروس منهزمة أمام المهدي هدف مقابل صفر. هدف بسام الشاوش الملعب السوسي يفتتح التسجيل أمام عقارب بتوقيع صلاح الدين الكشباتي. باقي النتائج صفر مقابل صفر بين مستقبل جابس ومقرين قرقنا ومساكن والشابة والرلوي. تفضل هدي.
3: شكرا لك. تقريبا دقيقة الأخيرة قبل صافرة الحكم أحمد الزوادي النتيجة تعادل هدف مقابل هدف هنا في بيب ورقم مباراة المستقبل الرياضي بسليمان والاتحاد الرياضي بتطاوين. قبل دقيقة يعني قبل دقيقة بشوية كانت فرصة لمستقبل سليمان توزيعة كانت من اللاعب أشرف غريسي بالرأس حسن الشلي كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني لمستقبل سليمان. ترشح كورة رمي التماس لاتحاد تطاوين في مناطق مستقبل سليمان. رمي التماس قريبة من زاوية الركنية على الجهة اليمنى وعلى يسار الحارس محمد أمين ومحمد ريان ربح. تتفت رمي التماس والكرة توزيعة طويلة تمشي فوق مرمى الحارس محمد ريان ربح. تبقى نتيجة تعادل هدف مقابل هدف ضربة مرمى. قد تكون الكرة الأخيرة قبل صافرة الحكم أحمد الزوادي حكم هذه المباراة. تتنفذ ضربة المرمى مع اللاعب حسام التواتي. حسام التواتي يلعب الكرة مقاعد فريقه حمزة غلاب خاتم حمزة غلاب لكن مقطوعة من جديد لمستقبل سليمان من اللاعب أدم عفلي ويتحصل ضربة مخالفة تتنفذ بسرعة من قائد الفريق حمزة غلاب لفريق مستقبل سليمان. كرة ورائية لخليل ساسي. خليل ساسي تول الكرة على الجهة اليسرى في هجوم لفريق مستقبل سليمان. ترجع مدي في عطي حتى طويل والكرة مقطوعة من جديد لفريق الاتحاد الرياضي بالتطاوين. توزيعة توصل لفريق الكلبوسي. فريق الكلبوسي ورائية باهي المساندة من اللاعب ياب بن عمر. ياب بن عمر حط كرة على اليسار للمرسني محمد أمين المرسني على مستوى الجهة اليسرى. محمد أمين المرسني يلعب الكرة من جديد مع اللاعب ياب بن عمر خاطئ كرة من المرسني ومقطوعة من دفاع المستقبل الرياضي بسليمان واللاعب رقم 4 حسام التواتي حكم يعطيه ضربة مخالفة. جوزنا تقريبا الوقت البديل وفي هذه الأولى بالذات الحكم أحمد الزوادي يعلن عن صفيرة نهاية الشوط الأول بالتعادل هدف مقابل هدف. هدف الأول كان لمحمد أمين مرسي لاتحاد تطاوين في الدقيقة 5 وعدل في الدقيقة 12 حمزة غلاب لفريق المستقبل الرياضي سليمان ملتقانا إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني.
0: شكرا هادي. ملتقانا مع انطلاقة الفترة الثانية من لقاء سليمان وتطاوين الشوط الأول متعادل إيجابيا وهدف مقابل هدف. تفضل رؤوف.
2: نستكمل تقريبا الدقيقة الأخيرة في زمن الشوط الأول أو الوقت البدل الضايع في الفترة الأولى المقدر بثلاثة دقائق. لعبنا زوز دقائق 45:2 وبعض الثواني اللحظات الأخيرة قبل صفيرة الحكم حسام الحاج علي. دائما التعادل أصفار في الشوط أول دون المتوسط من الجانبين رغم المحاولات.

0: لا ننتظر الكثير في بداية هذا الموسم إن شاء الله. طبعا مع تتالي المباريات يتحسن المستوى, وفي هذه الآونة يعلن الحكم حسام الحاج علي عن دخول اللاعبين لحجرة الملابس كما خرج منها لأول مرة متعادلين صفر من الجهتين. نلتقي إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن لمتابعة فعالية الشوط الثاني من هذه المباراة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى المجموعة الأولى بين مستقبل جابس وجمعية مقري.
1: وكذلك روف شكرا لك. تذكير بالنتائج الحاصلة في الأشواط الأولى اللي انتهت بالنسبة للمجموعة الأولى, سليمان واتحاد تطاوين هدف مقابل هدف, هدف مقابل صفر لبو حجلة أمام بني خلاد, هدف مقابل صفر للملعب السوسي أمام عقارب, صفر مقابل صفر بين مستقبل جابس وجمعية مقرين, هدف مقابل صفر المهدية أمام بن عروس, صفر مقابل صفر بين الشابة والرلوي, وصفر مقابل صفر بين قرقنا ومساكن. نعمل استراحة فنية قصيرة ثم نتواصل مع انطلاقة الأشواط الثانية في زوج مباريات اللي نتابعوا في معبر موشي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية بنمهيرة قبل موفى السنة الجارية. وعن المشاريع العمومية الصحية بتطاوين، سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالجهة. في إطار عمل لجنة مجابهة الكوارث الطبيعية، تتواصل لليوم الثاني على التوالي جهود مصالح بلدية جرجيس الشمالية للتخفيف من أثار الأمطار من خلال تنظيف الطرقات الرئيسية والفرعية من الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار. من المنتظر أن ينطلق يوم 29 من سبتمبر الجاري موسم جني الرمان بولاية قابس وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1,000,000,000 دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. في العالم، يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم جلسة طارئة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. إلى لبنان، أين شن الطيران الحربي الصهيوني اليوم السبت سلسلة غارات على منطقة الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح بجنوب لبنان، فيما حلق في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء على علو منخفض. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 26 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس مغيم جزئيا، الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بخليج قابس هذه الليلة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب محليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لتوقعات جوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس مغيم جزئيا، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب محليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس غدا صباحا، الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج قابس غدا صباحا، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: ملاعب وأهداف،

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا الى ملاعب واهداف. نتابع زوز مباريات لحساب الدفعه الاولى للجوله الاولى للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم في جوله افتتاحيه للموسم. شوط اول بين سليمان واتحاد تطاوين متعادل ايجابيا هدف مقابل هدف. افتتح محمد امين المرسني اول هدف في الموسم لعب الاتحاد الرياضي بتطاوين، عدل حمزه غلاب لسليمان. وايضا نتابع مباراه ملعب جابس بين مستقبل جابس ومجرين، وشوط الأول متعادل سلبيا. بقي للنتائج قلقنا ومساكن تعادل سلبي، الشاب ورلوي أيضا تعادل سلبي، المهدية وابن عروس شوط أول المهدية هدف مقابل صفر بتوقيع بسام الشاوش، الملعب السوسي عقارب شوط أول الملعب السوسي هدف مقابل صفر بتوقيع صلاح الدين الكشباتي، وابو حجلة وابن خالد شوط أول لابو حجلة هدف مقابل صفر هدف زيادة العنلي. أيضا نعطيكم نتيجة نية لمباراة كرة اليد بين النادي الهلالي وأولمبيك مدينة الجولة الثانية لبطولة الوطنية ليف 3-3 بعد مرور 10 دقائق من انطلاقة المباراة. عودة لهدي السياري في ملعب بيربو رقبة ولقاء المستقبل الرياضي بسليمان والاتحاد الرياضي بتطاوين. هادي مرحبا من جديد.
1: مساء الخير من جديد كريم، وصلنا تقريبا دقيقة وعشرين ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني، تعادل هدف مقابل هدف. قد تركنا الشوط الأول تعادل هدف مقابل هدف، تغيير لحد الآن وحيد هو تغيير في فريق اتحاد تطاوين، خروج اللاعب هشام عمر ودخول مهدي المفزاوي، تغيير وحيد مقابل صفر تغيير لحد الآن في تشكيلة مستقبل الرياضي بسليمان. قد تقريبا دقيقتين لعب منذ تلقى الشوط الثاني والتعادل هدف مقابل هدف.
0: فضل وصل هذه في التعليق إلى حين قدوم وعودة صوت روف عزيز من ملعب جيبس.
2: موجود روف.
0: مرحبا يا روف، أهلا وسهلا، ما أعلنت شو وجودك، تفضل يا روف أعطينا تفاصيل الانطلاقة في الشوط الثاني.
2: تحية متجددة للجميع. زوز خيق لعب في زمن الشوط الثاني لا تغيير في النتيجة، باقي النتيجة الحاصلة دائما التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين. أكيد المعاينات القراءات التوصيات والتغييرات القادمة هل تبدل في وجه المباراة القادم؟ طبعا سيأتي بالنفي والإثبات، لكن لحد الآن بعد مضي ثلاث دقائق لعب تقريبا في زمن الفترة الثانية دائما في انتظار اهتزاز شباك من هذا الجانب وذاك في حوار مستقبل جابس والضيف جمعية مقرين.
0: كالعادة للتواصل بينكم روف، وهذه البداية هذه المرة معك هذه السيارة في ملعب بيربو رقبة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين.
1: شكرا لك كريم. في توقيت ثلاث دقائق لعب في هذا الشوط الثاني تعادل هدف مقابل هدف في بيربو رقبة مباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين في إطار الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تفكير سريع بتشكيلة الفريقين. اتحاد تطاوين في المرمى زياد الغانمي مع أيوب القريشي، حلمي برحومة قائد الفريق، محمد أمين مورو، أمن الله المولي، هشام قلت أمن الله المولي خرج لا سمحني فقط هشام عمر أمن الله المولي هشام عمر خرج وخلى مكانه لمهدي المفزاوي، في راس خير الله إيهاب بن عمر وجيه العواني فريق الكلبوسي فريق الكلبوسي عفوا ومحمد أمين المرسني. هذه كرة اتحاد تطاوين داخل منطقة الجزاء ترجع من جديد مقطوعة من المدافع حسام التواتي مدافع المستقبل رياضي سليمان، تمشي الكرة في التماس. تشكيلة مستقبل سليمان في المرمى محمد أمين رابح معها ياسين ورزلي آدم عفري أمين مصباحي أشرف الغريسي حمزة غلاب قائد الفريق حسام التواتي خليل سيسي خالد البصعادي حسن الشلي وناصف راغب يدير هذه المباراة الحكم أحمد الثوادي. في توقيت الرابع دقائق لعب ما زالت النتيجة تعادل هدف مقابل هدف. هذه كرة اتحاد تطاوين على الجهة المستقبل في سليمان مقطوعة من دفاع مستقبل سليمان الهجومي مستقبل سليمان من اللاعب حمزة غلاب طول الكرة داخل منطقة الجزاء على مستوى الجهة اليمنى لفريق الاتحاد الرياضي والمستقبل في سليمان. التسديدة في شكل توزيعها تزيد في الشكل توزيع بعيد على مرمى الحارس حمزة زياد الغامي من جديد دخل منطقة الجزاء كرة من فريق مستقبل سليمان. الدفاع يتدخل دفاع الاتحاد الرياضي في تطاوين الكرة على مستوى الجهة اليمنى من اللاعب رقم 27 مهدي المفزاوي يدخل مع مطلع على الشوط الثاني يمشي بالكرة مهدي المفزاوي يقترب من وسط الميدان يتجاوز الميدان كرة الاتحاد تطاوين لكن مقطوعة من دفاع مستقبل سليمان على مستوى وسط الميدان ترجع من جديد لفريق مستقبل سليمان على مستوى وسط الميدان من جديد ورأي الكرة ورأي الكرة إلى حارس المرمى محمد أمين رابح حارس المستقبل الرياضي بسليمان اللي تعاقد في أول مرة مع الحارس حمزة بشريفية، لكن القطيعة بعد تقريبا أسبوع ثم أمضى حمزة بشريفية كرة لفريق المستقبل سليمان، لكن الحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق الدفاع فريق اتحادنا وفريق مستقبل سليمان في توقيت 6 دقائق لعب تقريبا والتعادل هدف مقابل هدف. لك الكلمة روح.
2: 6 دقائق لعب في زمن الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة بعد التعادل بدون أهداف، دون تغييرات كذلك في تشكيلة الفريقين، وأكيد التغييرات قادمة بعد قليل من قبل المدربين فتح إسماعيل لجمعية مدريد، كذلك صلاح داي من جانب فريق مستقبل قابس. تذكير سريع بتشكيل زوج فرق لبدات المباراة وتوصلها لحد الآن لمن فاته للاستماع. طبعا في بداية النقل الفريق الضيف جمعية مجرين حسام المشرقي في حراسة المرمى، لؤي زروق عزيز عمر تبع هذه العملية، كرة لجمعية مجرين وخطيرة تتوزع داخل مناطق الجزاء وبالرأس غازي مبارك فوق المرمى، كل الحكم تلمس المدافع تخرج ضربة زاوية هي الثالثة لجمعية مجرين والأولى طبعا في هذا الشوط الثاني. قلت عزيز عمر، حمدي الترخاني الكابتن، محمد عزيز القروي، مكرم القنطارة، حسام الأسود، حمزة دمرجي، أيوب زناتي، محمد عبد الرزاق الشريفي، وغازي مبارك صاحب المحاولة والرأسية الأخيرة لجمعية مجرين. نجليزة ريان يحياوي في حراسة المرمى، نزار قصارة، عزيز البشراوي تتنفذ الركنية ثنائية والكرة لجمعية مجرين، محاولة رفع الكرة تصطدم بالدفاع تبقى دائما ل 17. حمزة الدمرجي يحاول يمرر يرتكب الخطأ مخالفة لدفاع فريق مستقبل قابس. قلت عزيز البشراوي، مهاب التواتي، يقابل بسمية أحمد الفزاني يعني صاحب الإبداع الوحيد في المباراة، أنس البرباطي، حسين منصور، عزيز الخليفي، بالقاسم المهدبي، وياسين الجديد كابتن الفريق بالنسبة للجليزة هو مهاب التواتي وليس حسين منصور. كرة تخرج تماس لمستقبل قابس لمحمد عزيز البشراوي، يلعب كرة طويلة، تدخل لاعب المجرين يقطع الكرة ثم تعود للتواتي، يلعب عرضية مع إيهاب بن مسمية، إيهاب بن مسمية متوسط الدفاع الجديد في فريق مستقبل قابس، يلعب كرة عرضية مع الظهير الأيمن نزار قصارة، يرفع كرة الترويف من ياسين الجديدي ويرتكب الخطأ، يقول الحكم أو من بالقاسم الفهدبي يرتكب الخطأ على الدفاع جمعية مجرين ومتوسط الدفاع الكابتن الترخاني ينفذ المخالفة، كرة طويلة على الرواق الأيمن وين موجود أيوب الزناتي، تقطع من دفاع مستقبل قابس، كرات فضائية بالرأس في وسط الميدان تمشي فيها الكرة لعزيز الخليفي أسبق منه في التغطية المدافع لؤي زروق وتدخل مهاب التواتي يلعب كرة في التماس، مبدأ سلامة وبعد الخطر طبعا عن المناطق الدفاعية. أولى التغييرات تقريبا قادمة في تشكيلة فريق مستقبل قابس، ننتظر رفع اللوحة للإعلان عن 13 يعوض 29، يعني حسين منصور سيغادر وأسامة لطيفي هو البديل. أولى تغييرات المباراة بجانب فريق مستقبل قابس، صالح داي يدفع بأسامة لطيفي مكان حسين منصور، يلعب أولى الورقات في هذه المباراة بحثا عن أولى 3 نقاط هذا الموسم، يتنفذ التماس لجمعية مجرين، الضغط من المدافعين والكرة تخرج ضربة زاوية ركنية هي الرابعة في المباراة في كل حد الآن والثانية منذ بداية اللقاء تبعها ومنذ بداية الشوط الثاني، تأكد ربما يعني خروج أبناء جمعية مجرين للهجوم في بداية هذا الشوط الثاني. نتبع ركنية ثم نعطيك الكلمة هادي في التنفيذ الركنية لؤي زروق، لؤي زروق طبعا ننتظر تنفيذ ضربة الزاوية، تجمع اللاعبين المجرين وكذلك الحكم ينفع اللاعبين لتفادي الاحتكاكات الخير القانونية، لؤي زروق ينفع على لاعبين الفريقين
3: لؤي زروق في تنفيذ ضربة الزاوية لصالح جمعية مقرين على مستوى القعب الأول بالبوكس الحارس ريان لحيوي بعد الكرة لتبقى النتيجة على حالية بعد 10 دقائق لعب في زمن الشوط الثاني. دائما أصفار هناك يقفز بمستقبل مكان وضيف جمعية مقرين. هادي
1: في ملعب بير بوركبة تسمع فيه؟
0: اي تفضل هادي تفضل في الاستماع اي واصل هادي
1: شكرا لي. قلت 11 دقيقة لعب في بير بوركبة تعادل هدف مقابل هدف بين مستقبل سليمان واتحاد تطاوين ورأي الكورة للحارس زياد الغانمي حارس اتحاد تطاوين يا اخو كورتو زياد الغانمي قلت تغيير وحيد لحد الان والتغيير في تشكيل اتحاد تطاوين خروج امان هشام عمر هشام عمر غادر وخلى مكانه لمهدي المغزاوي هذا التغيير الوحيد دون أي تغييرات في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان. ترجع الكرة لفريق مستقبل سليمان برامي تماس رامي تماس تتنفذ من آدم عفلي يلعب الكرة ترجع من جديد لفريق اتحاد تطاوين لكن مقطوعة من حسام التويتي حسام التويتي ورأي الكرة لحارس مرماه محمد ريان رابح يلعب الكرة مع خليل ساسي خليل ساسي يمشي بالكرة يقترب من وسط الميدان يلعب كرة على اليمين مع قائد فريقه حمزة غلاب حمزة غلاب حمزة غلاب يربح بعث الأمتار يقترب من وسط الميدان كرة مقطوعة مقطوعة لفريق اتحاد تطاوين لكن يدارك الموقف من جديد لفريق اتحاد تطاوين في مناطق المستقبل عن طريق اللاعب مهدي المغزاوي المغزاوي يدخل مناطق الجزاء يحضر التسديد الثاني الحارس يتصدى يتصدى الحارس محمد أمين محمد رين رابح ممتاز التسديده من مهدي المغزاوي على الجهه اليمنى يراوغ يدخل منطقه الجزاء يحط كره على ساقه اليسار يسدد والحارس محمد رين رابح يتصدى ويخرج الكره للركنيه كابرز تقريبا في هذا الشوط الثاني لفريق الاتحاد الرياضي في تطاوين ضربه ركنيه باش تنفذ لفريق الاتحاد الرياضي في تطاوين في القائمه بالرأس ترجع من دفاع الاتحاد من جديد الكرة عن طريق اللعب إيهاب بن عمر يراجع على الكرة لوسط الميدان الركنية تنفذت من اللعب وجيه العواني ويسقط على أرضية الميدان إيهاب بن عمر يعطي الحكم ضربة مخالفة ضربة مخالفة للاتحاد
3: ملعب جامس المعذرة هذه افتتاح النتيجة لفريق مستقبل جابس يعني مخالفة كرة بالرأس داخل مناطق الجزاء في أول لمس كرة للبديل أسامة اللطيفي براسية يتمكن من مغالطة الحارس أسامة المسوقي يعطي الأسبقية 1-0 لمستقبل جابس في توقيت 15 دقيقة بعد 1-0 للجنيزة أمام جمعية مقرين.
0: شكرا لك رؤوف بهدف مستقبل جابس في شباك مقرين. كل المباريات في المجموعة الأولى فيها أهداف تذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن محيط قلق نوم ساكن هدف مقابل هدف انطلاقة جيدة خاصة في الأشواط الثانية عمر بلال افتتح دقيقة 47 لقلقنا عدلة دقيقة 49 على الدين عطية لمساكن 2-0 للرالوي أمام الشاب حمزة عبد الكريم دقيقة 52 وهان العمري دقيقة 59 تفضل
3: المعذرة صحح صاحب الهدف هو رقم 9 من جانب فريق مستقبل جابس عزيز الخليفي برأسية في شباك حسام المشرف.
0: شكرا لك. قلت الشاب الرالوي 2-0 للرالوي بتوقيع حمزة عبد الكريم هاني العمري هدف مقابل صفر المهدية أمام بن عروس بتوقيع بسامة الشاوش مستقبل جابس تفتتح التسجيل أمام جمعية مقرين بتوقيع عزيز الخليفي الملعب السوسي عقارب 1-1 افتتح صلاح الكشباتي وصلاح الدين الكشباتي الملعب السوسي وعدل نزار العبيدي لعقارب هدف مقابل صفر لبو حجلة دائما أمام ابن خلاد بتوقيع زياد العنلي وهدف مقابل هدف بين اتحاد تطاوين ومستضيف مستقبل سليمان افتتاح من المرسني لاتحاد تطاوين وعدل حمزة غلاب لمستقبل سليمان. تفضل يا هادي.
1: شكرا ماليك كريم. 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني تعادل كما قلت هدف مقابل هدف بين الفريقين اتحاد تطاوين ومستقبل سليمان في ملعب بير بوركبة الكرة على مستوى خط وسط الميدان من خليل الأساسي لعب مستقبل سليمان ويخرج الكرة يخرج الكرة بروح رياضية لعب مستقبل سليمان اللاعب الرقم 12
4: أمين صباح يخرج الكرة في التماس. يعني فما زوز لاعبية من فريق اتحاد تطاوين على أرضية الميدان. يقوم لاعب بن عمر لاباس مازال لاعب آخر الحقيقة بعد شوية حتى نتأكدوا من رقم اللاعب. يقوم هو الآخر سلامات في انتظار زوز تغييرات في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان. نشوف في سفيان بن منصور يستعد للدخول إلى تشكيلة المدرب أمين كامون. مازال الحقيقة لاعب اتحاد تطاوين من قلارية الميدان. إذا كان نمشي للرؤوف حتى يعود اللاعب هنا في بير بورك. بتفضل رؤوف.
3: شكرا لك. هذه تعود في توقيت 16 دقيقة لاعب قلت تغيير وحيد لفريق مستقبل جيمس. مقابل نشوف المدرب فتحي إسماعيل يستعد القيام بثلاثة تغييرات دفعة واحدة ثلاثة لاعبين على حافة الميدان بعد القيام بالحركات الحماية. يستعد طبعا لدخول الميدان وسط مكانه. وهذه كورة وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق غازي مبارك. خطأ من المدافع يستغل مبارك. المتابعة كانت من مهاب التويتي مع غطاش على الكرة كما يلزم. المتابعة من غازي مبارك يتمكن بتسديدة أرضية ما كانتش قوية في الحقيقة. غلطة الحارس حسن المزرقي ويعدل النتيجة في توقيت 17 دقيقة لعب. واحد واحد بين مستقبل جابس وجمعية ميغرين. 13 سيغادر 19 طبعا يدخل. ننتظر يعني التغييرات في جانب فريق ميغرين. 13 سيغادر قلت 19 محمد عزيز النواتي. هذه أولى التغييرات. محمد عزيز النواتي 19 مش ياخذ مكان المغادر عزيز عمر. جماهير كذلك 11 يغادر 11 من جانب فريق جمعية ميغرين. أيوب زناتي يغادر وعشرة نشوف المغادرين في انتظار تثبت طبعا من المنظمين لتشكيلة أبناء الفتحي حي إسماعيل لتمكنوا من إعادة المباراة عن طريق غازي مبارك. شوف في صاحب القميص رقم 8 ياسين الحمروني ينضم كذلك للتشكيلة الأساسية في انتظار سنتثبت طبعا 18 على ما أعتقد محمد أميد التوبي. 18 كذلك ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. وكما قلت يعني هيك ثلاثة تغييرات دفعة واحدة واحد واحد وانطلاقة جديدة المباراة. وهذه كرة جمعية مدريد تتوزع لصاحب هدف التعادل غازي مبارك وتسديد من البديل 8 ياسين الحمروني. كورته تصطدم بالدفاع تخرج تماس لصالح جمعية ميغرين. أبناء صالح داية أكيد يعني صالح داية المدرب على حافة الميدان يحاول يشجع أبنائه بعد قبولهم لهدف التعادل حتى شيء مثل العب. مازالت المباراة طويلة لكن النتيجة تبقى لحد الآن واحد واحد بعد مضي 18 دقيقة لعب. 63 على مستوى التوقيت لكل المباراة. تعادل إيجابي هدف في كل شبكة بمستقبل جابس وجمعية ميغرين.
4: شوف 19 دقيقة لعب في ملعب بير بورك بمباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين. التعادل هدف مقابل هدف منذ حين. ثلاثة تغييرات في تشكيلة مستقبل سليمان. خروج آدم عافية ودخول كريم الترابلسي. خروج من مصباحي دخول سفيان بن منصور. والتغيير الثالث أشرف غريسي وغادر ويأخذ مكان محمد عزيز البلومي مقابل كل تغيير وحيد لحد الآن في تشكيلة اتحاد تطاوين هو خروج هشام عمر ودخول مهدي المغزاوي. ترجع الكرة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان او اتحاد تطاوين في مناطق مستقبل سليمان. رمي تماس اتنفذ من المغزاوي. نشيط جدا الحقيقة المغزاوي منذ دخوله في هذا الشوط الثاني على مستوى المساعد الهجومية لفريق اتحاد تطاوين. ضربة مخالفة الحكم محمد الزوادي يعطي ضربة مخالفة للاعب وجيه العواني. مخالفة تأتي في مناطق مستقبل سليمان. شوف تغيير ثاني في فريق اتحاد تطاوين. تغيير ثاني في فريق اتحاد تطاوين. يغادر اللاعب نشوف فقط 17. يغادر اللاعب فاروق الكالبوسي ويدخل مكانه أشرف العجيمي كثاني تغييرات المدرب أسامة أشريف مدرب الاتحاد الرياضي بتطاوين. نرجع لثالثة تنفيذ ثنائي بين وجيه العواني ومحمد أمين مورو. ضربة مخالفة تبعد أكثر من حوالي 40 متر عن مرمى الحارس محمد ريان رابح حارس المستقبل الرياضي بسليمان. تنفيذ ضربة المخالفة ثنية يحاول تسديد من اللاعب رقم 6 إيهاب بن عمر. وإذا كان تصدم بدفعات مستقبل سليمان وتعكاس الهجوم لفريق مستقبل سليمان كرة طويلة مباشرة إلى الحارس زياد الغانمي حارس اتحاد تطاوين. مشي رجع الكرة لاعب زياد الغانمي يطول الكرة وتجاوز وسط الميدان لفريق الاتحاد تطاوين في الاستقبال دفاع المستقبل. من جديد الكرة الاتحاد تطاوين على الجهة اليمنى من توصلش للمغزاوي. من جديد المغزاوي على مستوى الجهة اليمنى يقترب من ما تخطف 18 على الجهة اليمنى. المغزاوي يراوغ يسقط على أرضية الميدان والحكم يقول تماس لفريق اتحاد تطاوين. باش ينفذ أيوب القريشي. أيوب القريشي رمي تتماس قريبها من زاوية ركنية على الجهة اليمنى. أيوب القريشي يستعد لتنفيذ رمي ثلاث تماس. أيوب القريشي ينفذ رمي ثلاث تماس طويلة داخل منطقة الجزاء. أرجع من خليل الساسي في توقيت 22 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. التعادل بين مستقبل سليمان وفريق اتحاد تطاوي.
3: بينما 22 دقيقة لعب يكاد ينتصف الشوط الثاني هنا 1-1 في تحت نتيجة كان على طريق عزيز الخليفي في دقيقة 13 ما تغير بعد غازي مبارك بجانب جمعية مكرين يعني يعيد المباراة في نقطة انطلاق. وصراحة هدف ربما أعطى شحنة معنوية لأن الفتحي الحاج إسماعيل اللي أصبح أفضل خلال الدقائق الأخيرة. كورة لأسامة الطيفي من مخالفة شبيهة بالمخالفة اللي جابت الهدف الوحيد لفريق مستقبل كابس. ننتظر التسجيل يعطيه الحكم الإشارة يرفع كرة بالرأس المدافع يبعدها عن المناطق. مرة ثانية كرة طويلة في اتجاه صاحب الهدف غازي مبارك وجه لوجه مع الحارس مع مهاب التواتي يتمكن من المغالطة بالساق اليسرى يكون اليسر رغم محاولة المسك التواتي طبعا يمضي الهدف الثاني 2-1 ريمونتادا لجمعية مجرين اللي تسجل الهدف الثاني ثنائية للاعب غازي مبارك. قلت هدف يعني الأول هدف التعادل أعطى شحنة معنوية ومس ربما يعني معنوية لاعبي فريق مستقبل جابس وخطأ جديد تقريبا من محور الدفاع عن طريق نفس اللاعب تقريبا مهاب التواتي حاول يشد المدافع دون ارتكاب الخطأ ربما وركلة الجزاء لكن أسرع منه غازي مبارك بالساق اليسرى يفلت من الرقابة يسدد كرة أرضية بين ساقين الحارس ريان يحيوي يضيف الهدف الثاني ليه والفريق في هذه المباراة ويقلب فريق جمعية مكرين الطاولة له يعني بعد ما كان متأخر في النتيجة 1-0 يصبح متقدم 2-1. ننتظر يعني نهاية مشوقة لهذه المباراة بحكم يعني كل الفرضيات قائمة لعود فريق مستقبل كابس في على مستوى النتيجة أم يستسلم لمشيئة ضيفه. ننتظر باقي مجريات المباراة. كرة لأسامة الطيفي يرفع كرة داخل مناطق الجزاء مقطوعة من الدفاع تعود إلى أرسل مرماتي يلعب مع 25 أحمد الفزاني تمشي للدفاع التواتي كرة طويلة على الرواح استماتة من المدافع لغاية زروف يضع الكرة في تماس لصالح فريق مستقبل جابس يتنفذ التماس بسرعة فزاني يلعب كرة عرضية مع أسامة إيهاب بالمسمية كرة للجهة اليمنى دائما هجمة لفريق مستقبل جابس كرة لأسامة الخليفي وعزيز الخليفي على ما أعتقد ما يتمكنش من إيحاق الكرة يتعثر يخلي الكرة تخرج إلى 550 لحارس الضيوف حسام المشرقي في توقيت 25 دقيقة إلا 20 لنهاية المباراة 2-1 واحد لاعبي أو زوز لاعبين طبعا من جمعية الجرين فما لاعب أكيد في الاستدام الأخير لكن فما لاعب داخل مناطق الجزاء أكيد البحث عن ربح بعض الثواني. الحكم يطلب المسعفين والكلمة ليك هادي في بيربورغ.
4: شكرا لك رفضي تزيد رسية الهدف الثاني. الهدف الثاني لفريق مستقبل سليمان. الهدف الثاني بعد توزيع ركنية على يسار أو يمين الحارس زياد غاني، وتمكن لاعب رقم 15 على ما يبدو لي في فريق مستقبل سليمان ياسين الوزلي اللي هو اللي سجل الهدف الثاني لفريق مستقبل سليمان مع توقيت تقريبا 25 دقيقة لعب بالفعل. يتمكن مستقبل سليمان من إضافة الهدف الثاني. فقط نتأكد من صاحب الهدف الثاني لفريق المستقبل الرياضي بسليمان. على كل استراحة لتناول المزيد من المياه نثبت في رقم اللاعب ثم نرجع لك رؤوف لكل كلمة في كابس.
3: شكرا لك هادي. 26 دقيقة لعب مهدي الفيسي، ثاني تغييرات فريق مستقبل جيبس، وكذلك 21 ب 18 تثبت من الورقة 18 محمد أمين التومي ياخو مكان محمد عزيز القروي في تشكيلة فريق مستقبل مستقبل سليمان يلعب معتي حتى طويل القاسم المشترك. أن سليمان ومقرين يعني قلبوا الطاولة بعد ما كانوا متأخرين في النتيجة، نفس ما حدث لاتي حتى طويل في بير بوروغبا حدث لفريق مستقبل جابس هنا على أرضية ميدانه. كان متقدم في النتيجة 1-0 لسبقية عزيز الخليفي، ثم بثنائية لغازي مبارك في دقيقة 17-23 يعطي الأسبقية لفريق جمعية مقرين في توقيت 27 دقيقة لعب واستراحة ما بين الشوطين يمنح الحكم للفريقين في انتظار السنة في العام الملكي.
0: مناسبة قبل ما نشر الهادي، مناسبة أنه نذكر بالنتائج الحاصلة في مختلف الملاعب بالنسبة للمجموعة الأولى. محيط قلقنا على أرضية ميدان ومنهزم أمام هلال مساكن 2-1، ثنائية مساكن لعلاء الدين عطية وعمر الخشناوي، وهدف قرقنا لعمر بلال 2-0 للرلوية أمام الشاب، ثنائية حمزة عبد الكريم وهاني العمري، هدف 0-0 للمهدية خرج القواعد أمام بن عروس بهدف بسامة لشاوش، 1-1 بين 2-1 بين مستقبل جابس وجمعية مقرين، افتتاح عزيز الخليفي لمستقبل جابس ثم ثنائية غازي مبارك لجمعية مقرين، الملعب السوسي وعقارب بهدف مقابل هدف بين الفريقين، افتتاح الكشباتي للملعب السوسي عدل نزار العبيدي لعقارب بهدف مقابل صفر دائما لبو حجلة أمام ابن خلاد بتوقيع زياد العنالي، 2-1 لسليمان أمام الاتحاد الريدي بتطوين افتتاح محمد أمين المرسني للاتحاد عدل حمزة غلاب في انتظار صاحب الهدف الثاني يمدنا به هادي السيارة اللي نرجع لها في ملعب بيربورغ. وتفضل يا هادي.
4: شكرا لك كريم. صاحب الهدف الثاني هو ياسين ورزيلي، سجل الهدف الثاني لفريق مستقبل سليمان في الدقيقة 25 من الشوط الثاني أو في الدقيقة 70 بالضبط، بالتالي 2-1 لمستقبل سليمان أمام الاتحاد الرياضي في تطاوين. وصلنا الآن لتوقيت 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، قلنا تقدم 2-1 لمستقبل سليمان أمام الاتحاد الرياضي بتطوين. رمي التماس للاتحاد
0: فقط
4: التطوين.
0: هذه مباراة ودية في ملعب 7 مارس ببن قردان، اتحاد بن قردان جماعية جربة، شوط أول ينتهي على نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين في انتظار الشوط الثاني. تفضل.
4: شكرا لك. هذه كرة هجوم على الجهة اليمنى لفريق المستقبل سليمان، الكرة تمشي في الركنية، ضربة ركنية لفريق مستقبل سليمان على يسار الحارس زياد الخامي حارس اتحاد تطاوين، ضربة ركنية. نشوف حكام أحمد الذواد يتوجه إلى بنك الاحتياط، يعني فما لاعب من اتحاد تطاوين ملقى أمام بنك احتياط الحكام. صلى لباس على كل ضربة ركنية لفريق اتحاد مستقبل سليمان بالفعل على يسار الحارس زياد دلغاني، حكم يتوجه الى يعود الى الملعب من جديد الى ارضية الميدان. ضربة ركنية باش تنفذ لفريق مستقبل سليمان كالعادة عن طريق خليل ساسي. خليل ساسي يستعد لتنفيذ ضربة الركنية. خليل ساسي عامل الريح في هذا الشوط الثاني يخدم شويه فريق مستقبل سليمان. ترتفع ضربه ركنيه القائم الاول ممتاز الحارس زياد الخانمي يخرج الكره خارج مناطق الجزاء. مازالت الكره لفريق مستقبل سليمان. خليل الاساسي الكره على اليمين الكره لخليل الاساسي نصف راغب يسقط على ارضيه الميدان والحكم يصفر ضربه مخالفه لفريق مستقبل سليمان. قريبه الكره من الخط يعني الخط الجانبي خط الركنيه قريبه من زاويه الركنيه على اليمين وعلى يسار الحارس زياد الغانمي ضربة مخالفة لفريق مستقبل سليمان في توقيت لحد الآن 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني 2-1 لمستقبل سليمان أمام اتحاد تطاوين. نكمل ضربة المخالفة ونعطيك الخط رؤوف ضربة المخالفة باش ينفذها اللاعب رقم 15 ياسين ورزلي صاحب الهدف الثاني لفريق مستقبل سليمان. باش تنفذ ضربة المخالفة أحمد الذوادي ينبه على جدار الدفاع في فريق اتحاد تطاوين. تنفيذ ضربة المخالفة حق الحكم أحمد الذوادي. الذوادي يعطي إشارة التنفيذ. تنفيذ ضربة المخالفة من لاعب بولي حسام التواتي طيب الكرة لكن تصدم الدفاع. مازال اختار الفريق مستقبل سليمان داخل منطقة الجزاء يتصدى على الحارس زياد الغانمي. زياد الغانمي يتصدى لكرة حسام التواتي ممتاز زياد الغانمي في الكرة الأخيرة ثم يأخذ الكرة مرة ثانية بكل سهولة الحارس زياد الغانمي في توقيت 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والتقدم 2-1 لمستقبل سليمان أمام اتحاد تطاوين.
3: نفس توقيت ملعب بير بوربا 32 دقيقة لعب 13 في نهاية المباراة دائما بقية الفريق الضيف 2-1 جمعية مكرين متقدمة على فريق على حساب فريق مستقبل جيبس. كورة للاعب معتز البديني والمخالفة كما يعني مناوشة بعض بين اللاعبين تحصل على الإثرة لاعب جمعية مكرين 8 البديل ياسين الحمروني على الورقة الصفراء لا فائدة من طبعا النقاشات الزائدة. معتز البيديني اللي دخل منذ قليل في تشكيل فريق مستقبل جابس يستعد لتنفيذ المخالفة على يسار الحارس حسام المشرقي. أكيد الجماهير الحاضرة المتوسطة العدد صراحة اللي تشجع فريق مستقبل جابس يعني تتمنى في العودة في النتيجة. معتز البيداني بالساق اليسرى في تنفيذ هذه المخالفة لصالح فريق مستقبل جيمس. كورة توزع على مستوى القائم الأول تدخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية تصبح الهجمة معاكسة وكرة تشتتها اللاعب 18 محمد أمين التومي مباشرة في التماس لصالح فريق مستقبل جيمس. من الجهة اليمنى الهجوم إلى الجهة اليسرى معتز البيداني من تنفيذ المخالفة إلى إعادة الكرة باليد من تماس في مناطق جمعية مكرين وأكيد يعني بيضغط فريق مستقبل جابس من أجل العودة في النتيجة وسيحاول أبناء فتح إسماعيل استغلال الفراغات والمساحات لإضافة هدف آخر قد يقتل المباراة. انذار كذلك جديد يوزع الحكم على البديل 14 ياسين زنبيطة بعد تدخل الأخير على معتز البيداني. تتغير مكان المخالفة من جهة اليمنى للجهة اليسرى هل تأتي بالجديدة للكرات الثابتة في ظل انعدام الحلول للوصول لمرمى الحارس حسام المشرقي باستثناء رأسية عزيز الخليفي في دقيقة 13 أو دقيقة 58 من زمن المباراة 13 من الشوط الثاني. ننتظر طبعا تنفيذ المخالفة تجمر للاعبين الفريقين داخل مناطق جزاء جمعية مكرين. كورة على مستوى القائم الأول بالرأس أسبق الدفاع ثم أبعد الكورة من ياسين الحمروني موجود في التغطية الفزاني. فزاني يلعب الكورة مع ياسين أسامة الكيفي يعود بالوراء للمعتز البيداني على الجهة اليسرى يرفع كورة خطيرة يخسرها الدفاع ثم يستعيدها ضربك في الدفاع الكوره ولا مطالبه بمخالفه. مخالفه يعني يخطئ لاعبي جمعيه بجري في هذه الاونه يرتكبوا تقريبا في المرف الخطيط ثلاث مخالفات خطيره، خاصه هذه المخالفه موجهه لمرمى الحارس حسام المشرقي. ننتظر طبعا تنفيذ المخالفه ثم ساعطيك الكلمه. في ملعب بير بوربا مخالفه كما قلت يعني مواجهه ومقابله للحارس حسام المشرقي، كره ثابته خطيره قد تاتي بالجديد وقد تعيد فريق مستقبل قابس عن طريق مهدي الفاسي او معتز بداني. ننتظر فما ثلاثه اربع لاعبين امام الكره، الفزاني بداني كذلك الفاسي. ننتظر من سينفذ جدار دفاع بخمسة لاعبين يوجهوا الحارس حسام المشرقي في محاولة لإيقاف هذه الكرة الثابتة الخطيرة على مرمى الضيوف. يثبت الحكم جدار الدفاع على مسافة 9 متر و15 معتز البداني أو الفزاني. ننتظر لمن ستقول الكلمة الأخيرة في تنفيذ المخالفة. يعطي الحكم إشارة تنفيذ البداني. كرة قوية يسارية مباغتة لكنها مرت جانبية محاذية لمرمى الضيوف لتبقي نتيجة على حالها بعد مضي 36 دقيقة لعب أسبقية، وتقدم حيني 2-1 لجمعية بلغريد على حساب مستقبل جيمس.
4: شكرا لك رؤوف. دخلنا لدقيقة 36 و20 ثانية بالضبط هنا في بير بولكبا، تقدم 2-1 لمستقبل سليمان امام الاتحاد القاضي بتطوين. تغيير رابع في تشكيلة مستقبل سليمان، خروج خالد البوسعيدي ودخول حمزة كويدر. 4 تغييرات في تشكيلة مستقبل سليمان مع زوز تغييرات لحد فقط في تشكيلة اتحاد تطوين اليوم، خروج هشام عمر دخول مهدي المرزاوي وخروج فريق الكلبو فاروق الكلبوسي ودخول أشرف العجيمي. ترجع الكورة لفريق مستقبل سليمان عن طريق اللاعب رقم 19 حسن الشلي. حسن الشلي يلعب كرة على اليسار، الكرة في وصول لفريق مستقبل الرياضي بسليمان، الكرة على اليسار كمختة مختل كرة من اللاعب رقم 10 سفيان بن ناصور، وتقطع من دفاع اتحاد تطوين والهجوم على مستوى الجهة اليسرى لفريق اتحاد تطوين. لكن الكرة الأخيرة مختل كانت ترشيف التماس تماسي اتحاد تطوين. الكرة الأخيرة كانت باللاعب رقم 17 أشرف العجيمي اللي دخل في الشوط الثاني تفيد رمية التماس من أيوب القريشي. أيوب القريشي يلعب الكرة مع اللاعب أشرف العجيمي. العجيمي لكن مختة تقطع من قائد الفريق من جديد، يترك الموقف اللاعب قلت رقم 31 وأيوب القريشي يرجع الكرة ورعية لدفاع اتحاد تطوين. واللاعب من الله المولهي هتكون على اليمين لفريق الاتحاد تطوين. ضربه مخالفه من صفر حكم احمد ثوادي بعد سقوط اللاعب ايوب القريشي. الحكم يطلب اللاعب مهدي المغزاوي في الاستقبال يلعب الكره على اليمين مهدي الغزاوي. المغزاوي لوش على المساعده، كره مخطئه مقطوعه من خليل الساسي، مقطوعه الكره من خليل الساسي الى حسن الشلي ليرتكب خطا على المدافع رقم 2 اللاعب امان الله المولهي. يبقى ملقى على أرضية الميدان من الله المولهي. تتلعب ضربة مخالفة يكون مسلمات من الله المولهي. الكرة الاتحاد تطوين على الجهة اليسرى للفريق، تطوير الكرة قريبة من الزاوية وخط ال 18 مباشرة إلى الحارس محمد ريان الرابحي أو محمد ريان الرابع عفوا حارس مستقبل سليمان. يلعب الكرة طويلة على الجهة اليمنى في هجوم لفريق مستقبل سليمان عن طريق ناصف فريق بس فريق دخل مدخل الجزاء يحاول التسديد اللاعب رقم 19 حط الكرة بعد الهدف الثالث. الهدف الثالث من اللاعب حمزة قويدر. الهدف الثالث من اللاعب حمزة قويدر بعد الامداد من اللاعب قلت كان نشيط جدا كذلك حسن الشلي وسفيان بن سمان نصور في العملية الأخيرة. يحط الكرة في طبق لحمزة قويدر يسدد في من داخل منطقة الجزاء، يحط الكرة في مرمى زياد بلغامي في توقيت تقريبا 39 دقيقة لعب يعني في الشوط الثاني وثالث أهداف فريق مستقبل سليمان مقر هدف وحيد لفريق اتحاد تطوين. لك الكلمة رو.
3: 39 دقيقة كذلك هنا في قابس، دائما أسبقية وتقدم حيني للفريق الضيف ليحاول كما قلت يعني إضافة هدف ثالث. المدرب فتحي إسماعيل استوفى كل تغييراته المدرب صلاح داي قام ببعض التغييرات من أجل العودة في نتيجة المباراة هذه الكرة لنادي الفيصل.
0: هاي رؤوف انقطع على خاتم رؤوف عزيز، عودة ليك. هذه في ملعب بير بورقبة مباراة مستقبل السيمان والاتحاد الرياضي بتطوين، تفضل.
4: شكرا لك. هذا وصول لفريق الاتحاد تطوين والحارس أسبق. الكرة كانت من اللاعب أشرف العجيمي والأسبق الحارس محمد رين الرابح، لكن الحكم يعطي مخالفة لاتحاد تطوين. كرة جانبية قريبة من الخط الجانبي لمنطقة ال 18، خطأ لفريق اتحاد تطوين. الكرة باش ينفذها وجيه العواني، وجيه العواني، والانذار، الانذار من الحكم احمد الزوادي للحارس. فضل
0: روف، ثم تقطعات على مستوى التطبيق، ثم تقطعات، انقطع على الصوت. فمشينا لملعب سليمان، نكمل مع الهادي المخالفة ثم نجيك في ملعب
3: بيكس.
0: فضل هادي.
4: شكرا. ضربة المخالفة باش تنفذ في فريق اتحاد تطوين. قلت الحكم احمد الذوادي ينظر الحارس محمد ريان رابح حارس فريق مستقبل سليمان، تنفيذ ضربة المخالفة في مكان الحقيقة للكرة الثابتة، مكان متميز لكرة الثابتة، باش ينفذ ضربة المخالفة. وجيها العواني ينتظر إشارة الحكم محمد الذوادي، بالفعل يعطيه إشارة، ينفذ وجيه العواني داخل مدخل الجزاء، ترشح الحارس بكلتا يديه الحارس محمد ريان رارح، والحكم أحمد الذوادي يعطيه ضربة مخالفة في توقيت 42 دقيقة لعب، تقريبا 3 دقائق عن انتهاء الوقت القانوني والرسمي، انتظار يعني نهاية الوقت الرسمي. لك الكلمة روف.
3: شكرا لك. هذه نفس التوقيت هنا، ومستقبل جالس كما قلت يبحث عن العودة والتعديل، بينما الفريق الضيف يبحث عن الحفاظ على نتيجة لما لا تدعيم، على غرار ما حصل منذ قليل، وكورة انهالت على العارضة الأفقية لمرمى

0: فريق اتحاد تطاوين. نتأكد فقط من صاحب الهدف يعني قلت حسن الشلي هو اللي أضاف الهدف الرابع لفريق اتحاد أو مستقبل شيمان في توقيت 43 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني. فضل راو.
1: وفي نفس التوقيت تبقى نتيجة دائما 2-1 لجمعية الجرين. يبدو أن هدف التعادل قبل فريق مستقبل جيبس أثر على معنوية اللاعبين ومسهم نفسانيا وأعطى شحنة معنوية على العكس طبعا للفريق الضيف ياسين الحمروني اللي أعطاه يعني إضافة كبيرة للخط الأمامي لفريق جمعية الجرين منذ دخوله. المخالفة ضد ياسين الحمروني لمدافع فريق مستقبل جيبس على جهة اليمنى نزار قصارة يترك الكرة لزميله إيهاب بن مسمية لتنفيذ المخالفة. لم يبقى القليل طبعا نلعب تقريبا في الدقيقة 44 نقص دقيقة دقيقة هذه في انتظار طبعا باعتبار أنه ما عاش وقت حتى رغم أهمية ربما المباراة باعتبار النتيجة والتقدم 4-1 لسليمان مباراة هذه أكثر ربما أهمية على مستوى النتيجة. لكن على كل تكون الروح رياضية ومكن السادة المستمعين متابعة الزوز مباريات بالتساوي 44 دقيقة ويزيد عنها في بعض الثواني في انتظار الإعلان عن وقت البلد الضايع. دائما في واحد لجمعية جرين أمام مستقبل جامس وكماليكا.
2: قبل ما نمشي للهادي أنا باش ناخذ من توقيت الهادي 30 ثانية لأنه المباراة حسمت نتيجة عريضة وهزيمة كبيرة لفريق الاتحاد مع بداية البطولة 4-1 أمام سليمان. باش نذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن في مختلف الملاعب كما قلت 4-1 لسليمان أمام اتحاد تطاوين، حمزة غلاب، ياسين الورزني، حمزة قويدر، حسن الشلي لسليمان، وقبلهم هدف محمد أمين المرسني لاتحاد تطاوين، ابني خلاد أبو حجلة 2-1 لأبو حجلة، زيد العنالي أمين العمدوني، وهدف محمد شعبان لابني خلاد 2-2 بين الملعب السوسي وعقارب، صلاح الدين الكشوباتي، جمال رمضاني من ضربة جزاء للملعب السوسي، نزار العبيدي، فادي التليلي من ضربة جزاء لعقارب مجرين، والمستقبل الرياضي بجيبس 2-1 لمجرين، ثنائية غازي مبارك قبلهم هدف عزيز الخليفي لمستقبل جيبس 2-1 للمهدي أمام بن عروس، بسام شاوش، حمدي الذوادي، وهدف شوق الزيتوني لبن عروس 2-1 للرالوية أمام الشابة حمزة عبد الكريم عن العمري، وهدف يحيى العشور للشابة، واثنين مقابل واحد لمساكن أمام قرقنا على دين عطية، عمر الخشناوي لمساكن وعمر بلال لقرقنا. فقط هذه ذكرني بالتوقيت، هذه ذكرني بالتوقيت، شكرا، ذكرني بالتوقيت هذه
0: الوقت القانوني والرسمي انتهى 45 دقيقة وعشرين ثانية والحكم أضاف 3 دقائق وقت بديل والنتيجة 4-1 لمستقبل سليمان أمام اتحاد تطاوين.
2: شكرا، تفضل رؤوف.
1: شكرا لك كريم. قلت 5 دقائق وقت بدا ضايع، مستقبل جمعية بجرين كذلك كان تقريبا من إضافة الهدف الثالث، وأيضا هو كان سدد منذ قليل، والحارس ريان الحيوي كان موجود في المكان المناسب. هذه مخالفة لياسين الحمروني اللي أعطاه طبعا دخوله إضافة للخط الأمامي من قوسة، والحارس موجود في المكان المناسب يعيد الكرة بالساق اليسرى باتجاه عزيز الخليفي، مقطوعة من الدفاع يستعيدها الفاسي لا يخسرها، تمشي مباشرة لإيهاب بن مسمية في محور دفاع فريق مستقبل جيبس، ينزل تقريبا بكل ثقله للهجوم من أجل التعديل، لكن كذلك الكفافة الدفاعية للاعبي جمعية بجرين. كرة لمستقبل جيبس، الفاسي العام المر يخسر الكرة، الحبروني طيب العملية والمراوغة، 1-2 موجود يقطع الكرة هي بن مسمية يحاول يرفع كرة تصدر لعب ياسين زبريتا، تعود المستقبل جيبس ترفع داخل مناطق الجزاء، دفاع الكرات الفضائية طلبة لدفاعات جمعية بجرين في توقيت 45-2، هذه تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص تستكمل معك المباراة، ثم نعود هنا لجيبس لاستكمال.
2: لا باش نكمل معك أوف، باش نكمل معك إلى حدود موجزة لساعة 5، تفضل أوف.
1: وهو كذلك على كل طبعا كما قلت يعني المباراة ربما قريبة في النتيجة 2-1، كرة مباشرة لمهاب التواتي، مهاب التواتي يلعب مع الفزاني في مناطق فريق مستقبل جيبس يسعى بكل جهد لكن ما فيهاش برشا تركيز، كرة للفاسي ما يحواش بالراس مباشرة.

0: للحارس حسام المشرقي 45 زائد 3 زوج دقائق مازال تفصلنا عن نهاية المباراة. مباراة بداية موسم كان الجميع يعني من أعصار فريق مستقبل جالس يمنون النفس بالنتيجة إيجابية في بداية المشوار. تمكن الفريق من تحقيق المراد عن طريق عزيز نخليف في دقيقة 13، لكن إصرار الفريق الضيف بثنائية لغازي بارك اللي غادر منذ قليل في الدقيقتين 17 و23 عدل، ثم أعطى الأسبقية لفريق جمعية بجرين، والنتيجة لحد الآن جد إيجابية لأداء المدرب فتحي حاج إسماعيل ومردود طيب صراحة تخش على خاطر النتيجة. تقدم الفريق في النتيجة لحد الآن. الشوط الثاني قدم جمعية بجرين الشوط الثاني ممتاز وكانت الأفضل على مستوى امتلاك الكرة، وكذلك فرص للتهديف زوز أهداف الشباك.
1: شكرا لك يعني رؤوف، باش نرجع لك بعد موجز الساعة الخامسة ناخذ كل التفاصيل لنهاية الزوز مباريات. موجز الخامسة مع عبدالله معتوك، ثم نواصل المشوار فيما تبقى من توقيت في ملعب وهدف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفاد المدير الجهوي للصحة بتطاوين بأنه سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة. من المنتظر أن ينطلق يوم 29 سبتمبر الجاري موسم جني الرمان بولاية جابس، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بجابس. تحتضن تونس يومي 30 من سبتمبر وغرة أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمية للتمور. في تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلاب، تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين خيمة بيطرية تحسيسية حول مخاطر هذا الداء وكيفية الوقاية منها، وذلك يوم غد الأحد بمقر السوق الأسبوعية بغمرس، والسبت 3 أكتوبر القادم بمقر السوق الأسبوعي بالبير الأحمر على الساعة 9 صباحا. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمة الصحية. يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم جلسة إحاطة مفتوحة لها مشاورة مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نرجع لملاعب وأهداف نشوف نهاية المباريات في جابس وفي بير بورقبة. البداية برؤوف عزيز في جابس.
1: نهاية المباراة منذ قليل ودخول هطي التاريخ بفوز مستحق لجمعية مكيري 2-1 على حساب فريق مستقبل جابس. فرحة كبيرة بهذا الفوز مع الأنصار متواجدين هنا لرفق جمعية المجرين. مبروك للفتح إسماعيل هاردلاك لفريق مستقبل جابس. مازال موسم طويل إن شاء الله تدارك يتم في قادم الجولات. نتلقى إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة وإلى اللقاء.
0: وهو كذلك شكرا لك رؤوف عزيز وملتقنا في مواعيد رياضية قادمة. ما يلاحظ نجاعة هجومية كبيرة للفرق مع انطلاقة الجولة الأولى في هذه المجموعة، يعني تقريبا 24 هدف لحد الآن في انتظار نهاية كل المباريات. نشوف هذه السياري في بير بورقبة مستقبل السيمانة حتى طوين. هذه السياري في سليمان في بير بورقبة باهي مش حاضر. هذه السياري إذا نهاية مباراة مستقبل السيمانة حتى طوين بنتيجة أو بهزيمة عريضة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين 4 أهداف مقابل هدف. حمزة غلابي، سين الورزني، حمزة قويدر وحسن الشلي سجلوا رباعية فريق سليمان، وسجل هدف الاتحاد محمد أمين المرسني. أعرض نتيجة في الجولة الأولى، أبو حجلة تنتصر أمام ابن خلاد في نابل بالذات 2 أو في قربة بالذات تحديدا 2-1. زيد العنلي، أيمن العمدوني سجل ثنائية أبو حجلة ومحمد شعبان ذلل الفارق لابن خلاد 2-2 بين الملعب الأسوسي وعقارب. صلاح الدين الكشباتي، جمال الرمضاني للملعب الأسوسي، ونزار العبيدي وفادي التليلي لفريق عقارب 2-1 لمجرين أمام مستقبل جابس. غازي مبارك ثنائية مجرين وهدف عزيز الخليفي لمستقبل جابس. مهدية وبن عروس في بن عروس 2-1 المهدية. بسام الشوش وحمدي اللذوادي من ضربة جزاء للمهدية، وهدف شوقي الزيتوني لبن عروس 2-1 للرلوي في الشابة. حمزة عبد الكريم هاني العمري وهدف يحيى العشوري للشابة، و 2-1 لمساكن أمام قرقنا على الدين عطية، وعمر الخشنوي لمساكن وهدف عمر بلال لقرقنا. يعني فريق 2-3-4-5 فرق من جملة 7 مباريات تنتصر خارج قواعدها، مساكن والرلوي والمهدية ومجرين أبو حجلة. 5 فرق تنتصر خارج القواعد في دفعة اليوم اللي هي الدفعة الأولى للجولة. 24 هدف في 7 مباريات تقريبا بمعدل أكثر من 3 أهداف في كل لقاء. سليمان أبو حجلة ومساكن والمهدية ومجرين والرلوي 3 نقاط، عقارب والملعب الأسوسي نقطة، مستقبل جابس والشاب وابن خلاد وقرقنا وبنعروس وتطوين دون نقاط. غدوة الدفعة الثانية من الجولة الأولى من خلال مباريات المجموعة الثانية في البرنامج. غدوة جمعية ريان الملعب الجابسي، التحكيم لوال المصباحي، أولمبيك الكيف، اتحاد قصر الأساف، التحكيم لنزار الرياح، سبورتينغ المقنين، هلال الرديف، التحكيم لسفيان المنصوري، شبيبة القيروان، جنوب الرياضية، التحكيم لحسام الظاهري، أمل البوشمة، النادي القربي، التحكيم لجاسر جيرات، قوافل القفصة، مستقبل قاسرين، التحكيم لراد جويرو، وأولمبيك مدنين، القلعة الرياضية، التحكيم لمالك مشا، أولمبيك مدنين. اليوم الهيئة المديرة الجديدة برئاسة عبد الرحمن الناصر قدمت القائمة الاسمية الكاملة للهيئة المديرة الجديدة. عبد الرحمن الناصر رئيس جمعية، الشافعي العبدلي نائب رئيس، زين العابدين كسيكسي رئيس اللجنة المالية، عمر الأزرق مكلف بالإعلام، صبر الحمروني عضو مكلف بالشبان، مجدي العدواني رئيس لجنة الأحباء، لطفي بن حميد رئيس لجنة الإعلام، عبد الجليل حمرون مرافق صنف الأكابر، معزل الشويخ أمين مال، محمد السكلي كاتب عام، طارق عرجونة رئيس فرع الأكابر، جمال العباسي عضو فرع الشبان، رضا العماري عضو فرع الشبان، ناجح لجنف عضو فرع الشبان، أحمد الجمودي عضو مكلف بالإعلام، عبد الكريم جتات رئيس فرع الشبان، وخليل الكسيكسي مرافق صنف الأكابر. هذه القائمة الموسعة للهيئة المديرة الجديدة لفريق نادي أولمبيك مدنين. نذكر شوط أول متعادل سلبيا على مستوى ودي بين اتحاد بنقردين وجمعية جربة، مباراة تقام بملعب 7 مارس ببنقردين.

قبل ما نختم نذكر بأهم المواجهات الليلة في دوري الأمم الأوروبية، لقاء منتظر بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإسباني في الثامنة إلى ربع، أيضا نفس التوقيت المنتخب التشيكي ضد منتخب كرواتيا، منتخب مقدونيا الشمالية ضد المنتخب السويسري، إيسلندا إستونيا في الخامسة أيضا يعني في هذا التوقيت، سان مارينو فنلندا وسلوفينيا ضد سكوتلندا، على مستوى خليجي 27 العراق الكويت انطلقت المباراة منذ لحظات، وفي السابعة عمان ضد السعودية. كانت هذه جملة الأخبار والمواكبات والمتابعات الرياضية في ملاعب وأهداف الخاص بجولة أولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مذكر زوز هزائم لفرق جهة الجنوب على الشرقي مع انطلاقة البطولة، مستقبل جابس على أرضية ميدان وينهزم أمام جمعية مجرين 2-1، وهزيمة ثقيلة لاتحاد الطاويق خرج القواعد أمام سليمان 4-1. غدوة نتبع باقي اللقاءات بالنسبة للفرق في نفس التوقيت نفس المساحة الإذاعية، ملاعب وأهداف مع رباب لطرش. تحية لفتح المقبلي لهندسة اللقاء تقنيا، عادل جميل من غرفة الهاتف، أيضا روف عزيز وكذلك هادي السياري، وكنت معكم عبد الكريم الحمدي إعدادا وتقديم. نهاية أسبوع مريحة، نلتقي في موعد رياضي قادم، إلى اللقاء.

0: ويكاند على الكيف. ويكاند على الكيف مع عفاف البرهومي.
1: عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند على كيف. شنو اموركم؟ شنو الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، ان شاء الله ديما لاباس يا ربي. واكيد معاكم انتوا حتى الثمانية متاع الليل كما تعودتكم نهايه اسبوع. المره دي نعود معاكم، نرجع معاكم بعد ما عشنا ماراثون المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. نرجع معاكم مره اخرى في ويكاند على كيف، وان شاء الله نعملوا برشا كيف بالمواكبات بالتظاهرات الثقافيه وايضا بالاستضافات، وان شاء الله معاكم زاد المسابقات اللي وعدتكم بها سبت اللي فات. ان شاء الله اليوم باش تكون هيك نوضح لكم شويه المسابقه اللي فيها 200 دينار للربح شهريا، يعني كل شهر باش يربح مستمع بهذه الجائزه. فقط فيها شويه قوانين للناس اللي باش تترشح كل حلقه، يعني باش نرشحوا معناتها مستمع، والمستمع هذاك اللي جاوب بصحيح زوز مستمعين كل حصه كل ويبقى فقط هو مستمع الى الحصه القادمه. تنرجع لها باكثر تفاصيل بالنسبه لقانون القرعة في هذه المسابقة، وإن شاء الله معاكم بطبيعة الحال إذاعة تطاوين تهديكم الجوائز هذه، ومعاكم إن شاء الله فريق كامل في الإخراج التقني فتح المقبلي. تحية ليك فتحي، أهلا وسهلا. أكيد نسلموا على زملائنا في غرفة الهاتف فيصل شوشين، تحياتي ليك فيصل، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. أكيد نسلموا على كل الناس اللي تتبع فينا، زملائنا في قسم الأخبار في قسم الرياضة، ومعاكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي. نسلم عليكم جميعا ونقول لكم ان شاء الله بخير. صحيح بدينا متاخر شوي لان حكم الرياضه والمباريات والمتابعات الرياضيه ديما نخلو مرج نتاع وقت باش تنتهي المباريات. على كل حال لان فما حصص اضافيه في بعض المقابلات، فهيك علاش اليوم بدينا المشوار الخمسة ونص اللي في العاده نبدو الخمسة. على كل حال نحيي تحيه كبيره برشا زملائنا في قسم الرياضه اللي قاعدين يخدموا في عمل ماراثوني، ان شاء الله ربي يعاونهم، وان شاء الله انتم زاده ديما تلقوا جديد والمعلومه والاضافه على موجات اذاعه تطوير مع كامل الأقسام سواء البرمجة أو الرياضة أو الأخبار. خلينا نبدأ معكم بجديد ديما كالعادة، كل ويكاند يجيكم بجديد اللي هي اليوم باش نتعرف على جديد الفنان ماجد المهندس. أغنية جميلة برشا اللي فيها هيك ترند، هي الأغنية ترند الآن على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، واللي أكيد حبوها تعرفوا أنتم دورت والمنصات في معناتها حب الأغنية عندها تأثير كبير، معناتها كي تخرج أغنية ترند يعني أغنية فيها لحن فيها كلمة حبها المستمع. على كل حال هذه هدية مني لكم مستمعينا الكل في الجنوب الشرقي والناس اللي تبع فينا أيضا على تروادو بالفي بوان راديو تطاوين بوان تينا.

0: الجواب فرح لا سلام مسلم يا كبت قلبي عليك تألم وابتهز زعمة تحس بها محوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفيق غطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلصي لي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم.
1: قولها انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم الحروب يغذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي يتنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي يعطي ما يمن انت المحبه اللي فقدت حبابي.

ورجعنا معكم مستمعينا بعد الومضة. تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا والأباء إن شاء الله ربي يحفظهم ربي يخليهم. أكيد قبلها هي كنا في الاستماع للفنان ماجد المهندس في غنيته الجديدة سوي لي موعد. سمحة برشا الغنية هذه حبوها الناس وإن شاء الله أنتم زادة خلقت شوي إيقاعات. علاش نقول حبينا حبوها الناس؟ لأن فما أغاني تضرب هيك باللغة العامية يقول لك أغنية تعرفت مع المناسبات وحفلات الخطوبة. وهذه خرجت الأغنية بالضبط مع حفلة خطوبة للزوز مشاهير في العراق ومنها هي بدأت الأغنية. تقريبا أخذت المراتب الأولى وتصدرت المراتب الأولى في الأغنيات اللي نزلت مؤخرا. على كل حال هذا جديد الفنان ماجد المهندس سوي لي موعد بتبات الحال اللي سمعتوها. ما زلنا باش نسمعوا برشا إيقاعات وباش نرجع معكم للإيقاعات التونسية العربية المشرق الكل تقريبا إيقاعات الجنوب الشرقي زادة. نحاولوا هيك نرضوا الأذواق الكل ونحييكم فردا فردا ونقول لكم مرحبا بكم انتم على موجات إذا تطوين. أيضا باش نمشي اليوم إلى التتويجات في الوطن العربي ولكن تتويج تونسي بامتياز إن شاء الله باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل. التتويج هذا من جزيرة جربة وابنة الجزيرة اللي نورتنا في قطر وحديث على مشروع وملتقى مهم جدا الحقيقة. هذا التتويج هو مثل تونس بطبيعة الحال من خلال ضيفتي اللي باش تكون معايا إن شاء الله بعد نشرة الستة باش نحكوا في تفاصيل كبيرة. ريما همامي اللي طالبة سنة خامسة طب ولكن غيرت فكرة الاختصاص نتاعها إلى سفيرة مبادرة بالعربي في تونس. هي إحدى المبادرات مؤسسة قطر وأكيد المبادرة هذه توجت فيها طبعا ريما همامي وكانت حاضرة في ندوات ونورت الحقيقة تونس من خلال تتويجها كمديرة ومنظمة مؤتمر بالعربي في جربة وهو أول مؤتمر بالعربي يقام في تونس ويتوج خارج حدود الوطن. على كل حال إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا ضيفتنا ريما اللي نحييها برشا برشا وكن محلاهم الشباب التونسة اللي في كل مرة يخلقوا أفكار ومبادرات يعرفوا بها في جهات الجنوب الشرقي وعرفوا بخصوصية الخصوصية السياحية لجنوبنا الشرقي. لما تحدثوا على الجزيرة فأنا أنا بيدي لاحظت الحقيقة المشرق تقريبا كل بلدان المشرق ما يعرفوش وما عندهمش فكرة على الجنوب الشرقي شنو خصوصيته السياحية. فجاءت الفكرة هذه من خلال ريما وأكيد باش نرجع إن شاء الله على ممكن هيك حضور بعض التلفزيونات العربية والمشاريع والحديث بدأ في تحضير لتونس عاصمة للسياحة 2027 وفما حديث كبير على دور الإعلام السياحي. ولهنا بالمناسبة فما فرصة وهي بدأ الاستعدادات حتى من الديوان الوطني للسياحة بخصوص التحضير شو الحاجات اللي تنجم تحضرهم تونس حتى تكون بطبيعة مستقبلة لأكثر ما يمكن من المشاريع التنموية السياحية العربية. إن شاء الله يا رب تغير الحال وتولي تونس وجهة سياحية أكثر من المعتاد يعني أكثر من اللي هي عليه تو. على كل حال نمشي بكم للإيقاعات. اخترنا سلاف نرجو بكم الإيقاعات التونسية. يلا أوكي نسمع سلاف.

يلا ما عندك سوى إن شاء الله ديما ما عندكم سوى مستمعينا. هذه الفنانة سلافة وصلنا ل 45 دقيقة وأنا نقول لكم تحية لكم جميعا الناس الكل اللي أوفياء الموجات العروس اللي تعودتوا ديما هيك بالجديد وخاصة تعودتوا بالمتابعات وتعودتوا ديما خلوكم على باج مع مختلف الأحداث الوطنية العربية سواء كان في المجال الثقافي وإلا في التشاركات في القطاعات مختلفة الحقيقة ولكن ديما العشوية نحاول نخصهم للأمانة لكل ما هو ثقافي لكل ما هو إبداعي واللي إن شاء الله باش نرجع مع مبدعينا في كل مكان. على كل حال أنا حبيت فقط أن نذكر الناس اللي ديما معنا موعدنا كل عشية سبت من 5 إلى 8 نتاع الليل مع الاحتراز بطبيعة لما تكون فما مادة رياضية فأكيد يتغير شوية توقيتك علاش برشا ماشي في بالهم اللي ما فماش العشويات لا راي موجودة الويكند يتواصل معاكم ولكن ديما تبعوا توقيت الرياضة لأن كل ما تكون فما مادة رياضية يتغير شوي توقيت وموعد بطبيعة ويكند على الكيف وإن شاء الله معاكم ديما عاملين كيف. تحية المستمعين اللي تبعوا فينا واللي ديما معانا لحظة بلحظة سواء كان على الأفام ولا على لايف ستريمينج ولا المستمعين الأوفياء اللي ديما يشاركونا سواء كان بالليستاتيو اللي يذكروا بها بالمواعيد والناس اللي تبع فينا زاد خارج حدود الوطن الحقيقة نحييكم برشا برشا لأن ممكن فما برشا أطراف يتبعوا ما يشاركوش وما يظهروش الصورة ولكن راهم ديما يرسلونا ديما يقولون رانا نتبعوا فيكم. على كل حال أنا نحيي كل الأوفياء في كل مكان. حديثي بعد شوي على مشروع هو خلينا نقوله حويجة تصورت في جرجيس والليلة باش تعرض في قناة فرنسية قناة التيافان اللي هي مشروع ترويجي للسياحة الداخلية في تونس قاموا به أبناء جرجيس. أنا حبيت نحكي على المشروع هذا وعلى فيديو هو فيديو ترويجي الجرجيس والزيارة جرجيس وجمالية جرجيس هك علاش باش نرجعوا على الموضوع بعد شوية باش نعطيكم شوية تفاصيل عليه لأن فيه شرط أساسي بالنسبة للمشروع هذا حتى ترجع مرة أخرى القناة وتصور في عدة مناطق في جرجيس أن يسجل هذا الفيديو أكثر نسبة متابعة يعني قد ما يشاهد أكثر قد ما القناة لأن وعدت القناة أصحاب المشروع أنهم يرجعوا يصوروا مناطق أخرى في جرجيس ويزيدوا يروجوا الجرجيس خارج حدود الوطن إذا حقق هذا الفيديو نسبة متابعة أكثر. كيفاش نتفرجوا فيه وأكثر تفاصيل هذا ما باش نرجع له بعد شوية.

تحياتي للجميع. أكيد باش نرجع معكم للحديث عن فيديو تصور وتسجل في الصيف اللي فاتت وتصور بطريقة رائعة جدا الحقيقة. القناة الفرنسية وأقوى قناة بطبيعة موجودة في فرنسا تيافان أكيد الكلكم تعرفوها، ولكن كانت حول الفريق الصحفي وصور مشاهد حلوة برشا بطريقة سرد مزيانة برشا بالنسبة للفيديو الخاص بمدينة جرجيس، ولهنا انطلقوا في الترويج للسياحة في جرجيس وخاصة الناس أنها تزور جرجيس. فكان الشرط بالنسبة للفريق هذا كان حاضر أن نحيي صديقنا رؤوف دعبك اللي معناته هو اللي تواصل معنا وأعطاني المعلومة فيما يخص القناة هذه، ووعدها أنه لو سجل هذا البرنامج أكثر نسبة متابعة فأكيد باش يرجعوا في شهر أبريل حتى يصوروا في دار الإقامة ودار الضيافة مريم معتوق اللي بطبيعة موجودة في جرجيس. وأوتوماتيكيا معناته باش تشوفوا التطور اللي صاير في العالم، يعني مجرد أنك تحط القناة وتتفرج فيها هو يطلع لهم قديش نسبة المتابعة بالنسبة لهذا البرنامج. فأنا نقولكم شوي الناس اللي تسمع فيها تو بربي حطوا قناة التيافان فرنسية اللي عندها القناة هذه وتفرجوا في الفيديو الخاص بمناطق الجنوب وخاصة جرجيس، وأكيد هذا في إطار التشجيع حتى أكثر نسبة متابعة، يعني أكثر ترويج، يعني أكثر تعريف بتونس وبمناطقنا في الجنوب الشرقي. فتحياتي لصديقي رؤوف، أكيد هو الآن في الاستماع. نحييك برشا رؤوف، نحيي كل الناس اللي بالفعل تحوم وتبحث ديما في الفرص أنها تعرف بجرجيس خارج حدود الوطن. فنذكر مرة أخرى على كل مستمعينا كل متابعينا اللي يتبعوا فيها الآن تحطوا قناة التيافان اللي فيها باش يتعدى روبورتاج وفيديو خاص بمدينة جرجيس بجمالها بسحرها في قراءة مميزة جدا الحقيقة من الصحفية. أنا تفرجت فيه الفيديو هو باللغة الفرنسية، ولكن سيقع بث وسيقع الحديث عن مدينة وجمالية مدينة جرجيس جميلة رائعة. جرجيس ديما رائعة بصراحة وتستحق كل التشجيع. فماذا بيا الناس الكل تو تحطوا القناة حتى تعلى نسبة المشاهدة وحتى تتسجل عندهم نسبة متابعة عالية، ومنها هي يرجعوا مرة أخرى، لأن مش بالسهل راه اليوم في وقتنا تو أن قنوات فرنسية تلتفت إلى مناطق في الجنوب الشرقي. يلا خليكم مستمعينا ونرجع معكم بعد نشرة الأخبار. عمر بودربيلة يقدم لكم نشرة الستة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السادسة مساء في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. وزير التجارة والتنمية صيد دريات يختتم زيارة عمل إلى ولاية مدنين. في جابس تراجع إنتاج الرومان بألفي طن مقارنة بسنة الفارطة، وانطلاق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري. قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة المليار دينار. وفي الشأن التربوي، الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في العالم، ترامب يرفض مقترح طهران لفتح هرمز، والجيش الإيراني يؤكد جاهزيته لصد أي هجوم. إلى تفاصيل النشرة. أدى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي والصيد والصناعي بشماخ جرجيس، حيث اطلع على سير عمل مجانة بطاقة استيعاب 11.360 طير دجاج بيض يتم تسويق 95% منها إلى الثكنات العسكرية بولايتي مدنين وتطاوين، و5% للسوق المحلي، وفق إفادة مدير المركب حبيب الشامخ للزميلة شعلة المجعي.
3: الزيارة هي كانت في إطار متابعة إنتاج قطاع الدواجن، بما أن الضيعة عندنا منتجنا طاقه الاستيعاب نتاعها دشنا 360 طير دجاج بيض. بالنسبة لمستوى الإنتاج، هو الحمد لله معنا في حدود 96% إنتاج، بما أن أخذنا احتياطاتنا في مولدات كهربائية في خلال شهر جويلية وشهر أوت في ارتفاع درجة الحرارة. الحمد لله معنا ما طررناش، قعدنا في مستوى الإنتاج. كذلك معناها في الأمور الصحية الحمد لله نبيس. بالنسبة للإنتاج بتاع الضيعة من مادة البيضي في حدود 96% أي في حدود 10900 كعبة عظم في اليوم. بالنسبة للتسويق، التسويق نتاعها هي كما تعرفوا ديوان الرد الدولية عنده كونفونسيون مع وزارة الدفاع، نزودوا في الثكنات العسكرية في الجنوب، في حدود 95% من إنتاج نتاعنا هو ماشي للثكنات العسكرية، و5% هي ندخل بها في السوق المحلية، هي أن نبيعه للمواطن. هنا نقطة المركب أن نبيعه للمواطن هاته 5%.
2: ولمزيد الترفيع في طاقة الإنتاج، سيتم تركيز مدجنة جديدة بالمركب بطاقة استيعاب تصل إلى 30,000 طير. مدير المركب يضيف:
3: الضغط اللي موجود على مادة البيض في الجهة، بما أن المدجنة الوحيدة اللي هي موجودة في ولاية مدنين اللي تنتج البيض على مستوى ولاية مدنين، ارتأينا أنا وخاصة في الجلسة اللي صوت السيد الوالي في جام في 2026 أن ندعم قطاع البيض، قطاع البيض، وخاصة باش نوفر مادة البيض في الجهة. وفعلا معناها تم اقتراح استثمار في إحداث مدجنة جديدة بالمركب في طاقة استيعاب 30,000 طير، تمت المصادقة عليها، هذه تم إدراجها بالمخطط الموسمي لسنة 2027. المدجنة هذه توم بمبدأ في الدراسات إن شاء الله بحولها في 2027 باش تم إحداث المدجنة هذه، اللي هي باش تكون مكسب كبير ياسر لجهة مادة البيض. الكلفة نتاع المدجنة هذه في حدود 2 مليون دينار.
2: في إطار عمل لجنة مجابهة الكوارث الطبيعية، تتواصل لليوم الثاني على التوالي جهود مصالح بلدية جرجيس الشمالية للتخفيف من آثار الأمطار من خلال تنظيف الطرقات الرئيسية والفرعية من الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار، إلى جانب تنظيف الأرصفة وردم عدد من الطرقات الرملية التي تعرضت للانجراف. كاتب عام بلدية جرجيس الشمالية أنيس المزوزي تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المجعي.
4: المنطقة البلدية الجرجيس الشمالية شهدت تهاطل أمطار طيبة وبكميات كبيرة والحمد لله. أمطار هذه أثرت شوية على البنية التحتية في مدينة جرجيس ككل. بلدية جرجيس الشمالية تدخلت منذ يوم أمس الصباح الباكر لتفتح الطرقات اللي تأثرت خاصة بالرواسب الرملية وبعض الأوساخ اللي هبطت من المرتفعات. بعض الطرقات كانت مقطوعة، دخلنا بالشراكة مع الإدارة الجهوية للتجهيز اللي وفرت لنا الآلة الماس حق الرادار وبالآليات نتاع بلدية جرجيس الشمالية طبعا وبعض الأعوان، وقمنا بفتح أغلب الطرقات. والعملية والمجهود مازال متواصل لحد هذه اللحظة. قمنا بفتح الطريق الرئيسية طريق سياحية خاصة من مرحال الهل وصولا إلى مفترق صانغو، والطرقات الفرعية اللي تتفرع من الطريق الرئيسي هذية واللي أغلبها حقيقة ما لها شدة انجرافة خاصة الرملية منها. حاليا قاعدين ندخل في منطقة الرجاء حول تربيعات طريق دونك مغلقة كيف كيف بالانجراف هذية، وحاليا قاعدين ندخل بها وإن شاء الله العملية متواصلة لبقية الأيام القادمة. جد شوية صبر من أهالينا في المنطقة، رانا قاعدين نخدم والعمل متواصل بحش حدود إمكانياتنا اللي هي مش كبيرة كما تعلم الناس يقول.
2: تراجع إنتاج الرمان بولاية جابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة، حيث قدرت صابت هذا الموسم ب17,000 طن، ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس لحبيب ذياب يتحدث عن أسباب هذا التراجع والحلول الممكنة لحماية هذا المنتوج.
5: اليوم لا حديث إلا على صبغ الرمان في ولاية جابس وافتتاح موسم جني الرمان. بالنسبة لولاية جابس شهدت تراجع في السنة ب2000 طن، السنة الفارطة كنا في حدود 19,500 طن، هذه السنة 14,000 طن، وهذا التراجع بطبيعة الحال لعديد الأسباب، منها تغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك القرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون إعلام لا المندوبية الجهوية الفلاحية ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبت الرمان سواء بالنسبة للصابة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصت هذه السنة بارتفاع درجة الحرارة. تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنيا.
2: أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العابد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية بن مهيرة قبل موفى السنة الجارية. وعن المشاريع العمومية الصحية، سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالجهة. وطنيا، حققت صادراته التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز 1,000,000,000 دينار لتبلغ أكثر من 1,000,000,000 دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ حوالي 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الانتاج والتجميع والتسويق والتصدير. وتعكس نتائج المسجلة توسع قائمة الوجهات التي تستقبل التمور التونسية، حيث لم تعد الصادرات تقتصر على الأسواق التقليدية بل أصبحت تشمل عددا متزايدا من البلدان. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. في الشأن التربوي، أعلن وزير التربية نور الدين النوري السبت بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وقال في هذا الصدد أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. في العالم، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز، وقال إن إيران تريد إعادة فتحه فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إنهم على أتم جاهزية ويعدون الاحتياجات لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني محتمل. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة ومفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على أن أمن الشرق الأوسط يجب أن يتحقق عبر التعاون الإقليمي بين الدول المنطقة دون الحاجة إلى شرطي خارجي. وذكرت وكالة رويترز أن إيران تترقب اليوم السبت ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. إلى ليبيا، أين قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم إنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفات الزاوية بسبب باستمرار الإغلاق القسري لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. وحذرت المؤسسة من الاضطرابات المستمرة في تدفق النفط يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على إيرادات النفط الحكومية وتزيد من تكاليف استيراد الوقود والتضرر التي تضرب الاقتصاد الوطني. من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد أو أي إجراءات قد تفضي إلى تقويضها قد تشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأضافت البعثة في بيان أن التحذير يأتي في وقت ما يزال فيه خط أنابيب النفط الشرارة الزاوية مغلقا، مما يتسبب في خسائر كبيرة في إنتاج النفط والإيرادات العامة ويزيد من المخاطر التي قد تنجم عن القصور في إمدادات الوقود وتوليد الكهرباء. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدولة المرابطية إمبراطورية وحدت المغرب والأندلس، ومثلت إحدى أبرز القوى الإسلامية في الغرب الإسلامي خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، إذ نجحت في توحيد مناطق واسعة من المغرب والأندلس تحت سلطة واحدة، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز الحياة الاقتصادية والثقافية. وتعود نشأة الدولة المرابطية إلى حركة إصلاح ديني ظهرت في منتصف القرن الحادي عشر بين قبائل صنهاجة في الصحراء الكبرى بقيادة الفقيه عبد الله بن ياسين، الذي دعا إلى التمسك بتعاليم الإسلام ونشرها بين القبائل. ومع اتساع نفوذ الحركة برز القائد يوسف ابن تشفين الذي أسس الدولة واتخذ من مدينة مراكش عاصمة لها بعد بنائها في العام 1070. وشهد عهد يوسف ابن تشفين توسعا كبيرا، إذ امتدت الدولة من جنوب الصحراء إلى شمال المغرب، ثم عبرت إلى الأندلس استجابة لنداء ملوك الطوائف لمواجهة تقدم الممالك المسيحية. وحقق المرابطون انتصارا بارزا في معركة الزلاقة في العام 1086 للميلاد، الأمر الذي أوقف التوسع المسيحي في الأندلس لسنوات قبل أن يوحدوا معظم مدنها تحت حكمهم. وعرفت الدولة المرابطية بازدهار التجارة بفضل سيطرتها على الطرق الصحراوية، كما اهتمت ببناء المدن والمنشآت العامة وأسهمت في تنشيط الحركة العلمية والفقهية. ومع مطلعي القرن الثاني عشر بدأت الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية، من أبرزها صعود الحركة الموحدية التي تمكنت من إسقاط الحكم المرابطي، ودخلت مدينة مراكش في العام 1147 لتنتهي بذلك دولة تركت أثرا بارزا في التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
7: بنت
6: عندي ما نقول.
7: هي احكي هالناس ما فيك.
6: امي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: قبل ما يوفى سبتمبر
5: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.

ورجعنا معكم مستمعينا بغنية اثارت الجدل الكبير، اغنيه حبيناها واغنيه عرفناها بصوت الشاب عماد، وتم تداول العديد من الاسماء. اللي قال لك الاصل في الاصل سميره توفيق، فمشكون ننسبها بطبيعه النجاة عطيه، فحسيله كل واحد وشنية اعطى رايه في الاغنيه هذه. على كل حال، هو في نهايه الامر الفنان الشاب عماد قدم قضيته في هذه الاغنيه، بما ان الاغنيه في القضاء ما نجموش نعقب عليها ولا نعطوا اي معلومه عليها الى ان نشوف القضاء شنو ينصف شنو قراره في الموضوع هذا. وهذا بالفعل هو موضوع مطروح جدا اليوم، الفنان كي تكون عنده أغنية نشوفه في عديد المرات الحقيقة، عدة أغاني مليها وفنانينها وأصحابها موجودين على قيد الحياة وإلا توفوا، ولكن للأسف معناتها يتم نسبها إلى التراث وقت اللي هو عمل فني مسجل باسم فنان معين. فإن شاء الله على كل حال المعطيات متداولة، المعطيات مختلفة، المعطيات للأمانة معناتها اختلفت وتنوعت بين الرواية والتأكيد اللي كنت في اتصال مع الفنان الشاب عماد. دوبما طرحت الأغنية في حفل الاختتام للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وغنتها الفنانة رحمة رياض، اللي الحقيقة في التصريح الإعلامي اللي كنت حاضرة فيه تحدثت أنه أغنية كانت قدمتها لها الفنانة نجاة عطية، ولكن هي حسب هيك اللقاء الإعلامي ما في بالها بكواليس هذه الأغنية. قالت من الموروث من التراث والموروث التونسي، ولكن للأمانة استغربت فطرحت هذا السؤال وقلت الأغنية هذه شكون، وطبعا كان طرح السؤال على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، ومنها هي انطلق الحوار والجدل على الأغنية ودولته وبرشة وسائل إعلام فيما يخص هذه الأغنية ترجع لشكون. الحقيقة توصلت بشكل شخصي مع الفنان الشاب عماد ووضح لي، قال لي رأي الأغنية أغنيتي ورأي مسجلة ورأي معناتها برشا لخبطة وخلط في أصل الأغنية. على كل حال أنا ما نجموش نعطوا رأينا في الأغنية ولا ننسبوها لحد إلا ما تطلع، أو خاصة بعد ما تم تقديمها إلى القضاء، إلا بعد ما ينصف القضاء ويعطي رأيه بطبيعة الحال. هذا ديما قوانين العمل الصحفي، أن ما نجموش نحسمه ولا نستضيف صاحب الأغنية وإلا مش صاحبها وإلا أي حاجة طالما الأغنية والقضية في القضاء. فهك علاش اللقاء مع الفنان الشاب عماد كان مبرمج الحقيقة معه، ولكن أجلته إلى أن نشوفوا القضاء شنو باش يعطي كلمته، ومن بعد أكيد جدا باش يكون لنا توضيح مبدئي وتوضيح إن شاء الله كل تفاصيل هذه الأغنية على موجات إذاعة تطاوين. نوجه التحية للفنان الشاب عماد اللي هو برحابة صدر كبير، وشفته معناها تقريبا كل وسائل الإعلام استضافته، وما تستغربوش أن نحن ما وجهنا ليش الدعوة، بالعكس لأن توجيه الدعوة والقضية معناتها موجودة ومطروحة في القضاء وتقدم بالشكوى متاعه، فيعتبر عمل صحفي منقوص الحقيقة. فخلي القضاء يعطي كلمته، من بعد إن شاء الله باش نرجع على تفاصيل العمل الفني. صحيح إذاعة تطاوين ومستمعي إذاعة تطاوين يعرفوها بصوت الفنان الشاب عماد، ولكن فما برشا لغط وحديث وبرشا تفاصيل ما نجموش نغوصوا فيها الآن، ولكن تأكيدا الكلام الفنان الشاب عماد يقول لك أغنيتي من عام 1992، طبعا بعد ما أدتها رحمة رياض للأمانة أدتها بإبداع كبير الحقيقة الأغنية، وكانت غنت بطريقة معناتها محترمة جدا، صوت مميز، وتبقى هذه الأغنية طرح وفي الجدل إلى أن يعطي القضاء كلمته بطبيعة الحال. توقيتنا الآن 6:31 دقيقة، باش نمشي بكم أكيد بعد شوية للتتويج التونسي في ملتقى عربي، ونعرفوا حضور الشباب في هذا الملتقى بالعربي هيك اسمه الملتقى اللي نظمته مؤسسة قطر، وتم اختتام نسخته الرئيسية مؤخرا بالدوحة، وإن شاء الله باش تكون حاضرة معنا المتوجة التونسية الوحيدة بطبيعة اللي قدمت الفكرة هذه، واللي كانت مشاركة كممثلة تونسية مدام والأخت وشابة ريما همامي اللي أصلها من جزيرة جربة، وتقدم هذا المشروع كمشروع مبدئي من الجزيرة، ثم تم تتويج هذا المشروع في قطر بطبيعة الحال. بأكثر تفاصيل إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا ريما بعد شوية بأكثر تفاصيل عن هذه الجائزة وهذا التتويج.

0: يلا تحيتي لكم الناس كله ديما حاضرين معاكم في مختلف التتويجات, مختلف التألقات اللي تصير خارج حدود الوطن, وخاصة لما نتحدث على ملتقيات عربية وتتويج عربي بامتياز. ابنة جزيرة جربة ريما همامي طبعا هي المتوجة في فكرة ملتقى بالعربي, واللي بطبيعة فازت بهذا التكريم, والحقيقة هو تكريم لنا توانسة الكل وللجنوب الشرقي تحديدا. سعيدة جدا نستقبلها معايا حتى ناخذ من عندها الفكرة ساعة كيفاش جات والمشروع هذا كيفاش وصل من الجزيرة وتوجه عربيا. نقول لك مساء الفل ريما وتحياتي ليك.
1: عفينا مدام عفيف,
0: أهلا وسهلا بيك. لله ألف مبروك الساعة قبل كل شيء هذا التتويج اللي هو ثمرة مجهود يظهر لي مشروع كامل ريما.
1: أيه التتويج هذا كان تتويج لتنظيم أول مؤتمر بالعربي في تونس.
0: نعم.
1: اللي قمت تنظيمه في جزيرة جربة. فكان التكريم على هذا الأساس.
0: أيوة خلينا نرجع بشوي بشوي ريما ساعة, شكون ريما وعلش مشيت هكا لهذا الملتقى, شنو الفكرة اللي خدمتوا عليها في هذا الملتقى حتى يعجب من مؤسسة قطرية؟
1: طيب, إذا ملتقى بالعربي هو ملتقى أو إحدى مبادرات مؤسسة قطر. هو ملتقى يعنى بنشر الأفكار الملهمة. كانت الدورة الأولى عقدت السنة الماضية في الدوحة, وقبل الدورة الثانية هذه أطلقت مؤسسة قطر برنامج بالعربي فيه.
0: نعم.
1: اللي يعتمد على إقامة مؤتمرات بالعربي في مدن أخرى خارج قطر.
0: نعم.
1: فتمت إقامة 3 مؤتمرات خارج قطر, واحد في تونس, واحد في سوريا, واحد في الأردن. وتم اختياري كسفيرة مبادرة بالعربي في تونس لإقامة وتنظيم أول مؤتمراتها في تونس.
0: نعم.
1: فقمنا بتنظيمه يوم 9 أوت 2026 في جزيرة جربة.
0: جميل جدا, يظهر لي حتى المشروع في حد نفسه انطلقته من الجزيرة وفكرة عن طبعا هذا المنطقة. أنا عجبتني برشا كيفاش دفعت أن قلت لا لازم معناتها نتحدث على الجزيرة, وقت اللي هم اقترحوا عليك أن يكون يظهر لي في قطر ولا في تونس ريما؟
1: لا, في هي الفكره انه يكون في تونس. هم في البدايه اقترحوا انه يكون في العاصمه.
0: ايوه,
1: حتى في باقي الزملاء معناها عملوه في دمشق وفي عمان, ولكن انا يعني كانت بروسيس نتاع اقناع طويل شويه باش انه نقتنعوا انه يتعمل خارج العاصمه.
0: أيوة.
1: لدعم فكره اللامركزيه. يعني
0: هو بينه وبينك ريما معناتها مش بالسهل انك باش تقنع مؤسسات عربيه صراحه, خاصه لما تحطوا على الخليج العربي في مستوى السياحه وفي مستوى معناتها انك باش تقنع ايضا بالمنطقه نتاعك, لان حسب ما تبين ريما وهذا اللي اكتشفناه انا وانت اللي هو تقريبا ما فماش فكره كبيره على الجنوب الشرقي وخصوصيته بالنسبه للقطر وإلى الخارج العربي.
1: صحيح, يعني أنا وقت كنت متواجدة غاديك وكيف كيف من قبل ما نمشي يعني في التواصل مع فريق التنظيم, يعرفوا تونس أكيد لكلهم ولكن ما يعرفوش في أغلبهم جزيرة جربة بالتحديد. فكانت فرصة للتعريف بالتراث الطويل والعريق لجزيرة جربة.
0: نعم.
1: بموروثنا الحضاري الكبير, وأيضا فرصة لجعل جربة مش فقط منارة سياحية كما تعودنا بها, ولكن قطب لسياحة المؤتمرات والمؤتمرات الفكرية باللغة العربية خاصة.
0: ممتاز جدا. هات نرجع معاك ريما, كيفاش كان العمل, شنو اللي قدمته؟ لأن شفنا حتى حضورك ما شاء الله عليك منورة البوديوم, وكنت هيك بطريقة هيك الحضور التونسي كما قالوا هما تونس الخضراء, فبالفعل معناتها محلاها يشوفوا شبابنا هيك بأسلوب راقي جدا, بتصفيق كبير, باستقبال حار بطريقة مميزة, فما تنجم إلا تدل أنهم هما بالفعل معناها مقتنعين بريما شنو قاعدة تقدم.
1: صحيح مدام عفيف, الحقيقة الاستقبال والترحيب كان مميز جدا. يعني المؤسسة قامت بجهود كبيرة في تنظيم الملتقى وبجهود أكبر في استقبالنا كشركاء لها, كل من نظم يعني ملتقى بالعربي فيه. بالنسبة للفيديوهات اللي شفتوهم هذوك كانوا مقتطفات من ورشة بالعربي فيه.
0: نعم.
1: قدمنا ورشتين, واحدة في اليوم الأول للملتقى واحدة في اليوم الثاني, بهدف التعريف بمبادرة بالعربي فيه اللي هي أنه إقامة مؤتمرات بالعربي في مختلف المدن العربية.
0: مين
1: على تجربة إقامة مؤتمر في جربة, كيفاش بديت الفكرة من البداية.
0: نعم.
1: الصعوبات اللي واجهتنا, كيفاش جاوزناها, فكرة عن كيفية تنظيم العمل داخل الفريق, شنو علاش اخترنا جربة, وأثنية الأثر العميق الذي عاد من خلال المؤتمر على جربة وعلى تونس. وكان هدفه إلهام الحضور حتى يقوموا باحتضان بالعربي في مدنهم, وللأمانة يعني الأثر حصل، كان فما حضور كبير، فما ترحيب كبير وإلهام كبير يعني حصل الحضور من خلال بالعربي في جربة. فمن بعد جيني عدد كبير من أشخاص من الكويت، من بريطانيا، كان هناك فريق من كامبريدج، في باريس، كيف يعني من مختلف الدول كانوا يتواصلوا معايا على أنه نحب ناخذ من عندكم الفكره كيفاش عملتوا بالعربي في جربه حتى نطبقوها في مدننا. يعني
0: هو لهنا توضيح اكثر ريما، بالعربي في جربه شو عملتوا تحديدا؟ معناته شو هي كانت فقرات الملتقى؟
1: احنا انطلقنا من الفكره، هي الفكره اللي انطلقت بها حتى في التواصل مع فريق مبادره بالعربي، هي ادراج جربه في قائمه اليونسكو للتراث العالمي في 2023.
0: نعم.
1: زي تجهيز كبير يعني قد ما باش نقعدوا نحتفلوا به شويه، فحبينا يكون يعني تتويج، هذا التتويج الجزيرة يحتفي به المؤتمر من خلال استضافة عدد من المتحدثين من جربة ومن خارجها أيضا، باعتبار أول مؤتمر في تونس، فكان عنا متحدثين عن يحكيوا على التراث وتجربة إدراج الجزيرة في قائمة اليونسكو.
0: نعم.
1: متحدثين عن المخطوط، عن الموسيقى، عن الشعر، عن التعليم الرقمي.
0: أي.
1: وخلافا لهذا كانت هناك ورشات تفاعلية، وهي كانت ميزة مؤتمر بالعربي في جربة، يعني بقية الزملاء كان في دمشق وعمان كانت هناك فقط فقرات المتحدثين. بالنسبة لنا كانت هناك أيضا فقرات تفاعلية لإشراك الجمهور. أربع ورشات، ورشة خط عربي مع الخطاط الموصف التونسي.
0: نعم.
1: ورشة تعليم رقمي، ورشة مسرح، وورشة مناظرات مع جمعية قرطاج مناظرات اللي هي الجمعية اللي أنا ترأسها وهي منظمة المؤتمر. يعني
0: برافو ريما، بالحق معناتها اللي قاعدة تحكي فيه راه مش هين، وقت اللي أنت حتى طريقة الإلقاء ماخذة برشة هيك من الطريقة الفصيحة، خلينا نقوله باش توصل المعنى.
1: عايشك مدام عفيف، احنا هي الهدف انه نوري للشباب انه اللغة العربية اليوم هي تجم تكون لغة المستقبل، وهي اللغة اللي الشباب ينجم يحكي بها ويوصل بها للمنابر العالمية.
0: انا
1: كما قلت في الدوحة يعني تحدي استضافة هذا المؤتمر في تونس كان تحدي كبير، لانه تونس يعني بلد بالنسبة للشباب نتاعو هناك تركيز أكبر على اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية، فصعيب أنك توجه الشباب نحو حاجات باللغة العربية. فالحمد لله احنا هناك جهود متواصلة من خلال المناظرات بالأساس في تجذير اللغة العربية عند الشباب من جديد.
0: نعم.
1: فاليوم قدمنا مبادرة بالعربي، لقينا إقبال كبير برشا، لقينا أنه الشباب يعني جهودنا في المناظرات أثمرت أنه هناك شباب قادر على استقبال مثل هذه المؤتمرات باللغة العربية.
0: فما طرح فكرة أن في تعاون تونسي خليجي مثلا أو قطري، وخاصة أنت تتحدث على المناظرات، يعني في مسائل نعرف طبيعة المناظرات هي تصير في محاور اجتماعية، في مسائل مثلا تعليمية، في مختلف ممكن هيك المواضيع اللي تهم الشأن التونسي أو العربي، خممتوش ولا فكرتوش في فكرة تعاون بينك وبين ممكن شركاء من المشرق العربي ككل؟ يعني وانت تتحدث لهنا حتى دخلوا معك دول اخرى وبادروا بالاعجاب، وهذه حاجه ونقطه ايجابيه.
1: هو الشيء المميز في عمل مؤسسه قطر انه هي تسعى الى نشر الافكار هذه، ولكن بنفس الوقت تحافظ على خصوصيه كل مدينه وكل دوله.
0: نعم.
1: فما فهميش يعني بالنسبه للمواضيع، اختيار المتحدثين، اختيار مواضيع المؤتمر يكون اختيار خاص بكل بلد. يعني كان نشوف متحدثي دمشق ومتحدثين عمان مختلفين تماما عن متحدثينا في تونس. فالفكرة مش هي توحيد الهوية بقدر ما هي الحفاظ على اختلاف الهويات، ولكن الذي يجمعنا هو التركيز على اللغة العربية. يعني
0: نعم نعم، جميل جدا. هو لهناك نتحدث على اللغة العربية، ما ننسوش ريما أنا عندك منافسين كبار الحقيقة، كي نحكو على سوريا ولا نحكو على العراق ولا نحكو على قطر، يعني مبدعين صراحة في العربية. ولكن الحاجة الجميلة أنك أنت انطلقت من هويتك، من الجزيرة، من أصلك، من منطقتك، من جهتك، ومنها هي مشيت للعالم. فبرافو برافو ريما، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يا ربي التتويج هذا يجيب برشا أعمال أخرى اللي هي تخلي برشا ناس، ونحن نتحدث على تونس عاصمة سياحية السنة القادمة، فلما لا انطلاقا من مشروعك هذا معناتها تلقى فرصة أنك حتى نعرفه بالجنوب الشرقي في العالم ككل، معناتها ما نقتصروش فقط على الشرق الأوسط. مرة أخرى إن شاء الله ألف مبروك ريما، إن شاء الله موافقة أنت وكامل الفريق، وبالفعل معناتها أنت من الشباب اللي ولو أني استغربت شوي قلت لي راني يعني مختصة في الطب, ونلقيك معناتها ما شاء الله عليك تخدم بصراحة معناها مش بسهل أنك تخدم ملتقيات بالعمق هذا, خاصة فيها باحثين في التراث في الموروث في التاريخ خصوصية المدينة, يعني فيها بارشة تحضير. على كل حال هذا هو التنوع اللي نحبه يكون في الشباب والإبداع. إن شاء الله موافقة ريما, وأكيد أنا باش نختم معك بسؤال بركة, شنية الخطوات القادمة اللي تخمم أنك باش تخدمهم حتى ممكن نعطوا فكرة للناس شنية فائدة هذه التتويجات اللي تصير على صعيد عربي؟
1: الخطوة القادمة الأساسية اللي احنا متأكدين منها مبدئيا هي إن شاء الله مؤتمر بالعربي في نسخة ثانية في جربة.
0: نعم.
1: احنا نحب تجربة هذه تكبر من حيث عدد المتحدثين, من حيث عدد ونوعية الورشات التفاعلية اللي تم تقديمها, من حيث عدد الحضور. احنا المرة ذي تلقينا أكثر من 400 طلب مشاركة, ما نجمنا نقبل
0: بقى الله 200. أوه هيل. نعم.
1: ما نجمنا نقبل 200 للأسف, لأنه ساعة القاعة اللي حددناه في الأول كانت أقل من اللي توقعناه. فإن شاء الله النسخة الجاية
0: بمعنى مشاركة ريمة معناها وضحنا أكثر, يعني هم يقترح عليكم أنكم أنتم تشاركوهم وتمشوا بحداهم وإلا كيفاش؟
1: لا, احنا التنظيم مع في تونس يكون تنظيم يعني وطني بحت, يعني احنا التنظيم كان من طرف جمعية قرطاج المناظرات.
0: نعم.
1: يعني تنظيم تونسي تام. يعني ما يكون فماش تدخل في التنظيم اللوجستي من طرف مؤسسة قطر, ولكن احنا بالنسبة للنسخة الجاية قاعدين نحضروا معناها في او ننتظروا في زخم كبير وفي اقبال كبير, فصلها بتكون اكبر من حيث الاقبال الجماهيري
0: واضح.
1: حيث المواضيع
0: هو فكرة سريعة اذا ممكن ريما بعد اذنك على الجمعية, لان برشا ناس ممكن ما عندهمش فكرة كبيرة على نشاط الجمعية وتوجهها.
1: جمعية قرطاج المناظرات اللي أنا نترأسها هي تم تأسيسها في 2019. إذن يعني منذ 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات الجمعية هي مسؤولة بالأساس على تدريب الفرق التونسية.
0: نعم.
1: التي تشارك كل سنة في بطولات العالم المناظرات بالنسبة للمعاهد والجامعات. فإحنا كل سنة في يعني في وقت معين نشارك مع على صفحاتنا يعني استمارة لاستقطاب التلاميذ والطلاب المهتمين بمجال المناظرات في اللغة العربية, نشرفوا على تدريبهم وتأطيرهم, وبعد نعملوا تصفيات نختاروا بها الفريق الوطني اللي يمثل تونس. يعني بفضل مؤسسة قرطاج المناظرات كل عام هناك تمثيل لتونس في بطولات العالم للمناظرات, ونحطوا في مراتب مميزة. يعني فما أنا وصلت تونس إلى ربع النهائي وإلى نصف النهائي, فإن شاء الله ننتظر مستقبلا.
0: أكيد متفائلين كل خير ريما, وبإذن الله أنت قدها وقدود وتنجم توصل بهذه الأفكار لبعيد لبعيد. وأنا في البداية معناتها سألتك على إلقائك وطريقة الإلقاء متاعك ما شاء الله متميزة جدا في بالملتقى بالعربي بطريقة بصراحة معناها مبدعة ريما. هذا يظهر لي خلي شوي هكا ممكن برشا ناس ما تعرفش لي أنت ابنة الشاعرة سونيا الفرجاني, ولا نوجه لها تحية بالمناسبة نقولها مدام سونيا يعطيك ألف صحة أنك أطرت ريما وخليتها تحب من الطب إلى تحب زادة اللغة العربية, وهي شاعرة متميزة نوجه لها التحية. فإن شاء الله ديما مبدع ريما, وإن شاء الله تحية توصل طبعا لكل شاب مبدع في تونس بالحق. معنا تعادنا شباب عندهم يقولوا فرواحهم مع شوي دعم مع برشا اجتهاد بإذن الله نوصلوا الحاجات ومراتب متميزة إن شاء الله. نورتني ريما, شكرا لك, موفقة, وإن شاء الله يا ربي نرجع لك في تتويج آخر بإذن الله.
1: شكرا
0: بارك الله فيك لله. شكرا جزيلا. طبعا كانت حاضرة معنا ريما همامي, هي واحدة من المتميزات الشباب المتميز خارج تونس أصيلة جزيرة جربة. كما سمعتوا الملتقى انطلقت فيه من الجزيرة, عرفت به بالجزيرة, ومنها هي تم دعوتها من مؤسسة قطر في الملتقى ونسخته الثانية. حتى نحط الإطار والناس كل في الإطار بالنسبة لهذا الملتقى, هو بحضور تقريبا 1600 مشارك. مؤسسة قطر اختتمت

وزيرة التربية ووزراء وناس بالفعل معناتها مختصة في هذا المجال. يظهر لي حاجة تشرف جدا كي نلقوا كما يقولوا هم ابنة تونس الخضراء على البوديوم ومتوجة ومكرمة ومستعرفين بمجهودها، فحاجة تفرح برشا. ألف مبروك مرة أخرى ريما همامي، وشكرا لشبابنا المبدع اللي إن شاء الله يا ربي ديما الأفاق مفتوحة قدامه رغم الخيبات الكل اللي ساعة لساعة يقول لك ملينا فدينا. لا يا سيدي، ها ونماذج جيدة النجم ناخذوها كقصة نجاح، ومنها هي نمنع عليها إن شاء الله أحلام تحقق بإذن الله. يلا نواصل بالإيقاعات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أكد رئيس أقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتطوين فيصل العابد أحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية ابن مهرة قبل موفى السنة الجارية. من المنتظر أن ينطلق يوم 29 من سبتمبر الجاري موسم جني الرمان بولاية قبس. تحتضن تونس يومي 30 من سبتمبر وغرة أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة ظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورة مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع واستأنف ضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

عودة معكم مستمعينا بعد الإيقاعات اللي ترجع بينا الجو كيف ركب على الحمراء. الأغنية اللي تدول عليها برشا أسماء الحقيقة اللي يغنوها كل واحد بطريقته كل واحد بالميزة متاعه, ولكن ديما نحييكم مستمعينا إن شاء الله الإيقاعات اللي ديما تخليكم عاملين برشا كيف للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق. نقولكم ثنية زينة سيسر وحكم توصلوا السلامات إن شاء الله. توقيتنا 7:12 وأكيد باش نرجع معكم نفتح قوس فيما يخص المسابقة اللي إن شاء الله باش ننطلق فيها انطلاقا من هذا العدد بإذن الله. كل شهر بشكون 200 دينار للربح, فائز فقط بهذه الجائزة, ولكن الترشح للجائزة هما زوز أشخاص. أوكي, يعني جوز أشخاص باش يربحوا في كل حصة, باش يترشحوا عفوا في كل حصة, وفي نهاية العدد وفي نهاية الشهر نعملوا قرعة لكل لفائز فقط. معناتها زوز يترشحوا كل حصة كل سبت, وبعتيدي نجمعوا المترشحين الكل نعملوا ما بيناتهم قرعة, ويربح شخص فقط ب 200 دينار من أهداء إذاعة التطوين. يظهر لي واضح قانون اللعب باش من بعد ما تقولوا ليش قلتوا زوز ربحين. راهو زوز مترشحين كل عدد, ومن بعد آخر عدد يعني في آخر عدد من كل شهر نعملوا قرعة ويربح شخص وحيد. إن شاء الله تكون الأمور واضحة. فقط الأسئلة هما منقسمين على زوز أسئلة, سؤال في الثقافة العامة, وسؤال على يخص تاريخ ولا حاجة تخص حاجة بثيناها في برنامج ويكاند على الكيف, سؤال يخص المنوعة, ولا سؤال يخص إذاعة التطوين, مختلف البرامج. المهم أنكم تكونوا مركزين معايا من اللي نبدو في البرنامج للي نوصلوا للمسابقة, لأن ينجم كما يقولوا احنا يتيح لك سؤال من استضافة من معلومة دوناها وحكينا فيها في البرنامج. أوكي, واضحين يظهر لي. وسؤال في الثقافة العامة أكيد كل مرة هيك نطرحوا سؤال أنت وزهرك شنية السؤال اللي باش يكون سهل صعيب, نحاولوا أن نجتهدوا ونقدموا أسئلة فيها إفادة. على كل حال 75-870-900 هذا رقمنا, مرحبا بكم انطلاقا من تو ننطلقوا في المسابقة, ننطلقوا في استقبال تليفوناتكم.

0: يلا تحياتي لكم الناس كل هذه ليست وصلنا ل 7:18 دقيقة الإيقاعات هذه توصلنا للمسابقة. نعاود نذكر مرة أخرى باش يترشحوا زوز من الناس للمسابقة الشهرية اللي باش يربح فيها شخص فقط 200 دينار من أهداء إذا عاد تطوين. أول تليفون حاضر معنا نقول لك مساء الفل ومرحبتين.
1: أهلا وسهلا.
0: تحياتي سي عبد الله. أهلا وسهلا بيك.
1: نحييك وخذ التليفون والفريق والسادة المستمعين.
0: فيصل شوشان في التليفونات أكيد نحيو زاد فتح المقبلي في الخرج التقني اليوم. شنو الأمور سي عبد الله؟ لباس الأمور طيبة؟
1: لا باهية الحمد لله ونشكر.
0: الحمد لله يا ربي إن شاء الله ديما الأمور طيبة وباهية. قل لي سي عبد الله قانون اللعبة واضح بالنسبة ليك واضح بان انت عندك زوز أسئلة سؤال على ما انت حاجة حكينا فيها في منذ بداية الحصة وسؤال نقوله نحن في الثقافة العامة. اوكي
1: الثقافة منذ بداية الحصة ممكن ما
0: انت وقتش خلطت على البرنامج باش
1: والله هو ما كنتي ما خلطتيش في الموعد احنا قعدنا الراحة
0: هو الموعد يبدأ الخمسة ولكن استثنائيا بحكم الكورة بدينا الخمسة ونص
1: مرة من المرات الخمسة ونفس والستة غرفان قال البرنامج يمشي وتوكلي على الله وخلاص المقصود العبرة في المشاركة احنا
0: به. يلا نبدو معاك سي عبد الله. السؤال الأول اللي خص ما عديناه في البرنامج نسأل على الفائزة والمكرمة مؤخرا في طبعا قطر معناتها مشاركتها بمبادرة الملتقى بالعربي. شنو اسمها التونسية اللي أصيلة جزيرة جربة واللي كانت ضيفتنا اليوم وتم تكريمها من مؤسسة قطر على هذه المبادرة؟
1: هيك عارف هنا صدف البارحة نحيي حبيب الغام أمها عاملة مداخلة مع حبيب الغام
0: صحيح
1: وهي منيا الهمامي ولا
0: هي لا هي اسم بنتها هي سونيا الفرجاني الام
1: هي ما خلينا احنا خلينا من سونيا الفرجاني بنتها
0: شو اسمها
1: الهمامي اما اسمها بالضبط
0: قربت مش منيا لا ما تجيش عند منيا الام ومنيا البنت
1: يا ودي بنت سونيا الفرجاني
0: اعطيني اسم يا سي عبد الله اسمعني باش نختصر الموضوع سونيا الفرجاني هي الام اوكي ولا
1: يا ودي خلينا منها
0: لحظه خليني نكمل لك
1: هي بنتها ولا
0: اي بنتها شو اسمها
1: اي ما الهمامي من اسمها بالضبط ريحتك
0: بكري معاك اوكي اجابه ناقصه به خليني نمشي معاك للسؤال في الثقافه العامه فما اديب فاز ركز بالقداء فما أديب عربي فاز بجائزة نوبل للأداب عام 1988 شو اسم الأديب هذا؟ أنا باش نعطيك احتمالات
1: بر
0: وانت اختار نجيب محفوظ وإلا طه حسين
1: طبعا نجيب محفوظ
0: أوكي واضح يا سيدي أكيد خليك في الاستماع سي عبد الله بعدها هي باش نمشوا طبعا نعطوا الإجابة صحيحة وتعرف روحك من المترشحين لهذه الجائزة وإلا لا على كل حال سي عبد الله نحييك برشا وهذه هي نقطة أن باش ندعو كل الناس كل معطى نتحدثوا فيه يركزوا في كل تفاصيله لأن ينجم يتيح في السؤال في الثقافة العامة ولا سؤال اللي باش يشمل المسابقة. تحياتي لي سي عبد الله شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة. نمشي اللي بعده تليفون اللي بعده. يلا مساء الفل مرحبتين.
2: ألو مساء الورد.
0: مساء الورد يا لله
2: يعيشك.
0: الاسم
2: جميلة.
0: جميلة منين يا جميلة؟
2: من تطوين.
0: جميلة من تطوين. بربي إذا ممكن تعطونا اللقب ولا معناتها من تطوين منين تحديدا؟
2: من تطوين المدينة
0: باش تبدا هيك الأمور واضحة. هذا اسمك في الواقع شوش تو تعطوني اسم بعد في الكواليس تعطوني اسم اخر ما نقبل كان الاسامي الحقيقيه اوكي به نمشي للسؤال الاول جميله سالت من شوي على اسم الفائزه والمكرمه في مبادره ملتقى بالعربي في قطر شو اسمها
2: اللي كان ما فيهاش اقتراحات والله ما نعرف
0: كيفاش اقتراحاتي كان ضيفتي من شوي
2: والله هي الحق
0: نمشي من
2: جيمة.
0: أوكي به نمشي للسؤال في الثقافة العامة
2: أي.
0: أوكي نسأله نفس السؤال تقريبا مش خلوه فما كاتب فاز بجائزة نوبل للأداب عام 1988 شو اسمه نجيب محفوظ وإلا
2: طه حسين
0: متأكدة من الإجابة ولا
2: لا والله مش بالصدفة. متأكدة لكن يعني احنا هكا
0: به تاه حسين سجلوا إجابتك للا خليك معنا الآخر الحصة جميلة باش تعرف روحك من المترشحين وإلا لا أوكي
2: باهي
0: يا للا يلا نمشوا التليفون اللي بعده. مساء الفل مرحبتين أهلا وسهلا يضر لي نمشوا للمكالمة اللي بعدها أهلا مرحبا بسام
3: رياض نوعان مكتعب
0: الأمر طيبة لباس
3: الحمد لله يا رب نعيم
0: الحمد لله. قل لي بسام انت تابعت من بداية الحصة ولا ما زلت كخلط؟
3: لا كخلط قبل الساعة الثالثة.
0: تو شرط المسابقة يلزم تكونوا متابعين من بداية الحصة ان شاء الله طلع الإجابة على كل حال به باش نمشي معاك
3: للسؤال اختي عفاف
0: تفضل
3: عندنا الشريف ابن غداش قصان هنياد يصل لي قصوص
0: قصوف الأحسين المطر تصب والماء قاس هذه من أكثر الإشكالات المطروحة على كل حال
3: إن شاء الله
0: واضح على كل حال إن شاء الله للمسؤولين على وفرع السناد تبعين بنخداش إن شاء الله يلتفتوا ويرجعوا لكم الماء بالحجم والله من المفرقات العجيبة معناتها تكون المطر تصب والماء في السبالة مقصوص إن شاء الله يكون صوتك وصل بسام. بسام متابع شوي هيك في الملتقيات العربية تبع شوي في التتويجات تبعش شوي به قولي السؤال الأول هو نسأله على اسم الفائزة وبي التكريم اللي تحدثنا فيه من شوي التكريم بملتقى بالعربي هيك اسم الملتقى تم اختيارها تونسية الوحيدة الممثلة والمكرمة بهذه المبادرة نسأله على اسمها يا بسام شو اسم الشابة اللي نالت هذا التكريم من مؤسسة قطر
3: سونيا
0: لا مش سونيا يا بسام جيت شوي تراح حاول اعطيني الاسم ولقب بسرعة يا بسام مش عارف ان نمشي السؤال اللي بعده نمشي للسؤال اللي بعده يلا اوكي نسأله على اسم الكاتب معانا بسام تسمع فينا بسام الصوت واضح
3: نسمع فيك
0: باه الأديب العربي اللي خذ ولخذا ولنال جائزة نوبل للأداب عام 1988 شو اسمه الأديب نجيب محفوظ وإلا طه حسين
3: طه حسين
0: انت تقول طه حسين اوكي باه سجلنا المحاولة يا جماعة ركزوا لي شوي يا جماعة راهي الإجابات كلها ناقصة تقريبا السؤال الثاني زاد كيف كيف فيها شوي هيك مراجعة باش ما نعطيش الإجابة الصحيحة تحياتي ليك بسام شكرا ليك خليك الآخر الحصة وأكيد باش تعرف معنا شكون المترشح حاب الرشح زوز من الناس يا جماعة ركزوا لي شوي ركزوا لي شوي سهلة ياسر نسألوا على اسم الفائزة بالتكريم اللي صار في قطر بملتقى بالعربي نسأله على اسم الفائزة بهذا التكريم هي أصيلة جزيرة جربة كانت حاضرة معنا من شوي في التليفون احكينا على الملتقى هذا وسؤال ثاني نسأله على الأديب العربي اللي فاز بجائزة نوبل للأداب عام 1988 ولكن نسأله على اسمه زادة من هو نجيب محفوظ وإلا طه حسين يظهر لي أسهل من هيك ما فهمش فما تليفون اوكي يلا مساء الفل مرحبتين مرحبتين لله اهلا وسهلا بيك الاسم
4: امال عبد الله من الحارمه
0: مرحبتين بيك يا امال امال نمشي للسؤال الاول ولا الثاني اللي متاكده منه
4: السؤال الاول
0: به عندك الاجابه
4: عندي اي اسمها ريما الهمامي
0: ريما الهمامي اوكي باهي السؤال الثاني من الاديب الذي فاز بجائزه نوبل للاداب عام 1988
4: هو نجيب محفوظ
0: اوكي واضح الاجابات متابعه امال ولا بالصدفه معناها
4: لا لا متابعة كنت تابع فيكم يا ديساري من الهمامي كانت معاكم
0: بكري اعطينا شويه تفاصيل عن الملتقى اللي صار شين المعلومات اللي شديدهم الملتقى هذا ولا
4: اللي شديدها هي اللي هي كانت عندها هي كانت في مجال الطب وما شاء الله عليها متوفقة في تاريخ وكل عندها ثلاثة الألقاء وكل كنت متابع هيك في شوي هيك
0: بيه اوكي متفقين يا لله. خليك معنا امال اكيد في اخر الحصه مش نعلم على المترشح. شكرا يفضلك يا لله. اكيد بعد الحصه هو مش بعد معناتها في اخر الحصه ديما نعلم عزوز المترشحين معنا لنيل. هي مش جايزه معناتها جايزه ماليه باش يفوز فيها واحد فقط, ولكن باش ننطلقوا الاختيار والقرعه كل حصه يربحوا زوز من ناس ومن بعد نعملوا القرعه ان شاء الله يفوز بها شخص فقط. نمشي التليفون اللي بعد. يلا مساء الفل مرحبتين. اهلا اهلا.
5: الو اهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
5: محمد موسى بن قردان.
0: يا اهلا وسهلا بيك سي محمد, كيف الحال في بن قردان؟
5: والله الحمد لله.
0: مطر ما شاء الله, شفت من شوي هيك صور في راس جدير تقريبا فما امطار.
5: خيرات راس جدير ام البلاد مازال ناقصه شوي.
0: ربي نوب ان شاء الله يا رب. قل لي سي محمد تو المتابعه معناتها من بديت معنا من الاول تتبع. اوكي
5: الجبهه الاولى ريم الهمامي من جربه. والله الجبهه الثانيه نجيب محفوظ
0: باه, ولكن انا سي محمد اي
5: تفضل. ريم الهمامي هي اختصاص طب. بنت شاعرة كبيرة على الاسم ضاع مني. أصلا من جزيرة جربة, مشاركة في منا جمعية قطر. وكان الملتقى اليوم أثناء في جربة وكان الملتقى ناجح إن شاء الله. نتمنى لها دائما نجاح والتوفيق في مسيرتها.
0: يعطيك صحة. أكيد هذا ديما
5: شرفتنا كالجنوب التونسي, شرفت وشرف تشريف كبير جدا ونتمنى لها نجاح فيني.
0: به شكون الأديب العربي اللي فاز؟
5: نجيب محفوظ.
0: ما عندك فكرة على نجيب محفوظ شنية كتاباته؟
5: هو كاتب, هو كاتب وروائي كبير. أنا يدرس البكالوريا. أنا هو مصري الأصل.
0: فقط هذا ما تعرف عليها. به على كل حال أنا بقيت نسمع فيك لكن الإجابة مش عارفة إذا صحيحة ولا لا. فقط تخليك في الاستماع سي محمد, وأكيد آخر الحصة باش نعلم على الزوز المترشحين معنا اليوم إن شاء الله. متفقين. شكرا لك سي محمد, تحياتي لك. الله يخليك بارك الله فيك سيدي. الأسئلة هي باش كنا راهو هذه البداية معناها تو تتعودوا بها بشوي بشوي. كي تبدو مركزين من أول الحصة تبدأ معمل أنت شنية المعلومة اللي باش تتيح لك, على الأقل كي تكون اشتر إجابة صحيحة باهية شوية, لكن ديما ماذا بينا الإجابة تكون كاملة, ماذا بينا اللي باش يترشح يكون إجابته كاملة, حتى اللي عنده إضافات مثلا ولا معطيات ولا معلومات يحب يذي فما فيها باسرة. وبالعكس احنا الغاية من المسابقة هذه مش الجائزة, الغاية منها أن نفيدوا بعضنا, أن نكونوا مركزين مع المحتوى اللي نقدموه. وإذا فما زاد مقترحات من الأسئلة من الحاجات اللي تحبوا معناتها نسألوا عليها ما فيها باس, معناها ديما تعرفوني ديما نسمعكم وتسمعوني تبادلوا المعطيات والمعلومات. نمشي التليفون آخر. فتحي مساء الفل مرحبتين.
6: السلام عفاف.
0: أهلا وسهلا بيك, تحياتي سي
6: محمد معك.
0: سي محمد استناني خلنا سي محمد بشراوي.
6: لا دي شرقي قدام شرقي.
0: العامري.
6: العامري
0: أيوة الحمد لله ما حشمناش ربي.
6: مرحبا بيك نشاتك الجماعة.
0: هاي مرحبا بيك سي محمد. سي محمد نحسكم لك جديين شوي ولا ني جدية اليوم ما فهمتش, نحسكم شوي
6: كلنا طحنا ببعض ما نتوحني بالله العظيم لا واحد يخليها للآخر.
0: هاي سيدي هي والله العظيم الفايدة في المعلومة, الفايدة أن واحد يكون مركز وإذا فما إضافة ولا حاجة نزيدوها لبعضنا سواء كان من طرفي أنا ولا أنتم ما فما حتى إشكال. به احنا مشينا للسؤال الأول سألنا فيه على اسم الفايزة بهذا التكريم. أنت عندك الإجابة صحيحة ساعة ولا لا سي محمد؟
6: والله شو نقول لك, هي مبكر حكيت انتياها ريم الهمامي هذه.
0: شو اسم الملتقى؟
6: الملتقى في جربة.
0: هي أصيل جربة, أما صار في جربة ومن بعد صار التكريم في قطر, لكن أنا نسأل معناتها المحتوى الملتقى هذا على شنو؟
6: والله هكاك ما نحبس نسمع فيك من حكايه التوائم ما ركزتش شاسع.
0: شفتوا كيفاش انا وليت نسال خاطر نحس المعلومه تتعدى وبرشا ما يركزوش معاها, وهذا بالحق
6: يعني ما فهمت انا اسهل من جربه. وتكون يعني لبس بها يعطيها الصح وان شاء الله مباركولها يعني بهالجائزه ويعطيك الصح انت وياها. هذا ممكن حسب ما ظننا نجيب محفوظ.
0: أنت تقول الكاتب نجيب محفوظ.
6: أي نقول الكاتب نجيب محفوظ وإن شاء الله تكون إحنا عبروا في المشاركة كيف ما قلوا فيها ما ندورش في الحياة السياسة.
0: فهمتك.
6: المهم عسل تظل مع ديما في كل واحد.
0: العفو يا سيدي، ان شاء الله هيك تتعودوا من نسق المسابقه. انا نحييك برشا سي محمد، شكرا لي. شكرا، يعطيك صحه سي محمد،
6: طيب ان شاء الله.
0: عايشك، خليك معنا سي محمد، اكيد اخر الحصه باش نعلموا على المترشحين معنا. يظهر لي توقيت مقدس، نمشوا لرفع الاذان، من بعدها باش نمشوا زاد القسم ثاني، وخلينا نقولوا معناتها مجموعه من التليفونات تقريبا وصلنا للاجابات الصحيحه، معناتها هكا فما شوي اجتهاد، فما اجابات صحيحه. شكون اللي جاوب صحيح وانا الاجابه صحيحه، هكا هو اللي مازلنا باش نعرفوه اخر الحصه. على كل حال نجم يتغير راه سؤال في اي لحظه، فركزوا معنا مستمعينا، ان شاء الله تكونوا من المترشحين ان شاء الله. يلا توقيت مقدس اكيد على موجات اذاعه تطاوين لرفع اذن صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جاورها، فان شاء الله ربي يتقبل صلاه الجميع. واكيد معاكم باش نرجع ان شاء الله لمنوعه ويكند على كيف مع كامل الفريق.

تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج ويكاند على الكيف.

0: يلا عودة معكم مستمعينا للجزء الثاني من المسابقة والتليفونات. نعرف اليوم هيك حسيت روحي هيك جدية شوي معاكم، ولا الأسئلة كانت جدية شوي، ولا ما فماش مساحة أنا باش نحكوا أكثر ونفدلكوا أكثر. تو بشوي بشوي تتعودوا بالنسق جديد للمنوعة وللأسئلة، ومنها هي نحبكم هيك تكونوا مركزين معنا وزادة كيف كيف تستفيدوا ونفيدوا بعضنا ونستفيدوا الناس الكل. الحقيقة نحيي كل مستمعينا في كل مكان. إن شاء الله في هذا الجزء الثاني باش تغير الأسئلة، راه مش باش تبقى ناخذ دفعة أولى ثم تتغير الأسئلة في الدفعة الثانية. المهم في هذا الكل أن تحصل الفائدة للجميع. على كل حال يظهر لي فما تليفون على الخط. أوكي ناخذ تليفون معنا. مساء الفل، مرحبتين.
1: أهلا عشاب أختي،
0: تحياتي لله وأهلا وسهلا بيك. ضحى من حامة هيك ولا؟
1: أي
0: يا بنتي وين حيك يا طفلة؟
1: يا خوتي والله نطلب لنا نتحصل.
0: عندي مدة ما سمعتك يا ضحى.
1: والله ما نتحصل.
0: مرحبتين بيك لالا. بيه سؤالنا ضحى طبعا باش نغيروه، مش الأسئلة اللي سألتهم للأخوة اللي كانوا معنا. أنا باش نمشي معك زادة في معطى آخر كنا تحدثنا فيه من بداية الحصة، هو الحديث على مدينة تم زيارتها في فصل الصيف وتصوير روبرتاج من أرقى، وخلينا ما نقولوش أرقى بقدر ما نقوله أعرق القنوات التلفزية في فرنسا، وهي قناة القناة التلفزية تيافا. صورت روبرتاج مصور على خصوصية هذه المنطقة وعرفت بها بجمالها بسحر بحرها بممكن معناتها أجمل الأماكن اللي فيها والكل، وتقدم في هذا المجال تقدم معناتها تعرض. وشرطة القناة هذه أنا باش ترجع مرة أخرى وتصور الفيديو إذا سجل أو البث إذا كان فيه أكثر نسبة متابعة يرجعوا مرة أخرى. أنت تعرف قيمة معناها تصوير روبورتاجات كما هيك والتعريف بمنطقنا خارج تونس، فأنا نسأل على المدينة اللي تصور فيها هذا الروبورتاج.
1: جرجيف.
0: متأكدة؟
1: أي متأكدة.
0: أوكي به واضح. نمشوا للسؤال الثاني ضحى. به نسألوا على طبعا أنت سمعت على امتداد هذا الأسبوع المواكبة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
1: أي.
0: سؤالي هو كالتالي، وقتاش بدأ أو تأسس المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وشكون الشركاء في هذا المهرجان؟
1: والله
0: غبت عيني، اعطيني اقتراحات. معي اعطيني، ما فماش اقتراحات ضحى. يا تعرفي ما تعرفش.
1: لا ما عنديش فكره.
0: المهرجان هاني مش نسهل عليك، المهرجان سنة الدورة عدد قداش؟
1: والله شفتي معناتها شفت
0: كنا فيه وعودناها المعلومة برشا مرات.
1: اي ما
0: انتبهت. الدورة 25 ولا الدورة 26 ولا الدورة 23؟
1: 26 نقول
0: دورة 26. هذا معناها نقوله نحن مكش متأكدة ولا متأكدة؟
1: لا مش متأكدة، ما نقول 26 كان هيك عليك.
0: احتمال واضح يا لله. مش عارفة ديما كي تسمعوا حاجة ديما حاولوا ثبتوا في الجزئيات والتفاصيل. دورة قداش؟ شو اسم المهرجان؟ علاش أنا نقول هكا؟ لأن السبت القادم إن شاء الله كان عشنا وحينا ربي بشكون الأسئلة ديما على كل ما هو تعدى في هكا ساعات معطيات تعدى يصير عليها سؤال، فهك علاش أنا نقول لكم ركزوا بالقداء، لأن في نهاية الأمر باش نرجعوا لها، معناها كل حاجة تتعدى معنا باش نرجعوا لها. واضح؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يا ضحى. الحمى فيها مطر ولا لا ساعة؟
1: لا كان الأيامات اللي فاتوا مع
0: الأولاد. يا بيه ان شاء الله
1: يا رب يرحمنا سوا.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا لك ضحى، خليك معنا اخر الحصه نعلموا على الفايزين. معنا زوز مناس باش ناخذوهم عن طبعا نقولوا نحن عن الجزء الاول من التليفونات والسؤال الاول، وناخذ فائز فقط عن السؤال الثاني. وديما في كل حتى سؤال باش تصير قرعه للمترشح بطبيعه الحال، ونشوف شكون كيفاش باش نختاروا الاسم الفائز. المترشح مازال ما فزناش، المترشح باش ما نغلطش الناس. به نمشوا تليفون اخر. مساء الفل، مرحبتين.
2: ألو مساء الورد يا ورد التصاوير.
0: الله يخليك ربي فضلك. عايشك بارك الله فيك، هذا لطف منك. الاسم منين تكلم فينا؟
2: معك عايشة من تطور.
0: عايشوشة مرحبا. عايشة بربي يعطيني اللقب إذا ممكن طبعا وما فيش إحراج.
2: ربودي.
0: ربودي أوكي مرحبتين بيك لله. تطاوين المدينة؟
2: أي
0: أوكي مرحبا. باي عايشوشة باش نمشوا للسؤال الأول. نسأله على المدينة اللي تصور فيها روبورتاج وتم بث اليوم في قناة تيافا في دعاية طبعا وتشجيع لزيارة مدينة ما في تونس. نسأل على
2: سمعت هيك جرجيس.
0: انت تقولي جرجيس شو شو حكينا على على الروبورتاج هذا
2: باش يعدوه في القناة هذه يعني مع جمال المدينة.
0: باه نمشي للسؤال الثاني. سألت على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي طبعا نقلته وكنا حاضرين فيه في نقل مباشر لكل تفاصيل هذا المهرجان. أنا سألت على الدورة التأسيسية. عندك شي فكرة وقتش تأسس هذا المهرجان؟
2: ما عنديش فكرة ياسر لكن نقول الدورة 25.
0: باي تقولي أنت سنة دورة 25
2: في بال
0: واضح دورة 25 أي. أوكي شو الفكرة أخرى اللي عندك على المهرجان بخلاف الدورة وخلاف عندك شي معطيات أخرى على المهرجان؟
2: والله الحق ما عندي.
0: أوكي قبلنا طبعا هذه المشاركة قيدنا الإجابة نتاعك وإن شاء الله تكوني من المترشحين يا عائشة. شكرا لك يا سمحة بارك الله فيك لله. نمشوا التليفون. أوكي أوكي أوكي نمشوا التليفون. يلا مساء الفل. أهلا
2: مساء الورد والياسمين.
0: مساء الريحان يا لله مرحبتين بي
2: معك. أمير حنس من المطوية. تحية للزملاء الكل.
0: الله يخليك يا مولا وتحياتي ليك من المطوية الجميلة. أكيد بهيش عادة تاريخ كبير.
2: الشاط تكون يغلي المرة اللي فاتت. الحمد لله ربي يبرد علينا يسامح ربي يدعينا بالخير يا
0: أي حبيب. والله الحمد لله
2: ما تقولين أسخانة برحمة أمكم ربي يجيب الحمد لله
0: اللي يتبه والله الحمد لله
2: ربي منزل ومع الناس مطر الحمد لله
0: أكاو جاوبتيني على أسأل الكل.
2: أي وهنيكم الرواع اللي صب علي صب عليك
0: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله. هو يقول الخريف بدري ما دام صب المطر على بكري يقول خريف بدري. على كل حال نمشي معاك أمولة. بالنسبة للمدينة اللي تصور فيها روبرتاج في قناة التيافا
2: والله نسمع فيك ديما نيك علاش كنا في الأول تعبون شوي في الأذان بي الجرذيس ما فيك تحكي على الجرذيس وقلتينا تبعوا تلزر شي وروها ولا شنو مبكري
0: بيه أنت أوكي أنت تقولي جرجيس. نمشوا للسؤال الثاني. دورة عدد قديش اللي واكبناها بالنسبة للمهرجان العربي سمعتك. للإذاعة والتلفزيون
2: كيفاش المرة هذه لازم شغلة في الواحد حاجة ما عند رب بين 24 أما يلزمني نركز في حاجة ما.
0: لحظة بركة 25 وإلا 23 وإلا 26 زيدي خمي خذي وقتك شوي
2: كيفاش
0: خمي شوي فكري شوي.
2: أنا سمعتك بليدو 25
0: ولا 26 لا لا لا لا 23 ولا 25 ولا 26
2: سبعة الأخرى
0: لا يا أمالش بيك واش مهززنا للسبعة 26 25 ولا 23
2: بي بين 24 25
0: بار نقول
2: 25 هي في
0: بالي
2: 24 بار يقول 25 أمال انت ضعفك 24 بري
0: دبرت 24
2: أمال
0: نعم خذي نفس مكش مركزة انت
2: لا خاطر في الاول اني مش نجاوب ما تحصلت
0: اعطيتك ثلاث احتمالات واضحين 23 ما قلتش اني 24 ما قلتش 24 ما قلتش 27 قلت 23 ولا 25 والا 26
2: 25 اوكي نقولوا 25
0: اخر قرار اوكي بي
2: حتى كان غلط ميساج العبر
0: بالمشكله شنو فكرتك اللي خديتيها على المهرجان من خلال المتابعه
2: والله تبعت كم من سيف ما كان ما قال في صادق راب عرفت واحد يبي يتبع فما حاجاتي الذاكره تمشي وتجي
0: واضح
2: تبعت حاجاتك معناها اما نسيتهم تو بحكم كل مره موضوع ما يجيبوا البرامج نهار كامل كل مره نركز ونبدا هيك مرفت غلطت قال لي فما واحد قال لي غلطت الجماعه كل واني راني وقتها كان جاي عندي كريز غلطت في الحلقه اللي بعدها معناها
0: رد بالك امان رد بالك باش تترشح يلزمك تحطي المعلومه بصحيحه ودقيقه وما في مشكله
2: جاتني حالتي كريزك علاش
0: لطف عليك ان شاء الله لاباس
2: تواعي الحمد لله
0: ان شاء الله لاباس بلطف عليك ان شاء الله
2: يا ربي ينجحنا
0: كل شكرا يعطيك الصحه يا امان تحياتي ليك لله. نمشوا التليفون اللي بعده. يلا مساء الفل مرحبتين
2: مساء الدقله والعسل
0: يا يفضلك يفضلك يا رب شكرا. تو ما عادش نقبل بام فلان وفلتان تو كان بالاسم الصحيح
2: ام عبد النور وناجي العلوي
0: صحيت يا ام عبد النور ناجي هذا شرط المسابقه اللي غالب ناجي العلوي
2: عندكم حق لا لا عندكم حق
0: واضح. نمشي السؤال الاول يا ناجيه. السؤال الاول شنو يقول شنو اجابتك سامحيني
1: ما قولي لي انت سؤال.
0: سؤال نساله على المدينه اللي زاروها قناه التي اف ان في الصيف، عملوا عليها روبورتاج واليوم تبث الروبورتاج هذا في اطار التشجيع على السياحه، السياحه للتونس وللجنوب الشرقي تحديدا.
1: جرجيس.
0: اوكي، بالصدفه ولا تابع في الجماعه ولا سمعتي المعلومه؟
1: سمعت المعلومه، سمعتها معنا.
0: باهي، نسألوا على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الدورة عدد قديش؟
1: دورة 23.
0: 23 ولا 25 ولا 26؟
1: أنا نقول 23.
0: 23 ولا 25 ولا 26؟
1: 23. نقول 23.
0: الله يهديك يا ناجي، حبيت انت اخر تليفون، حبيت هيك نعاونك شوي.
1: 23 وعبره بالمسار.
0: واضح، اوكي، شكرا لك يا ناجي. يفضلك يا رب. شكرا، يعطيك صحة. خلينا نسمع اغنيه واكيد نرجعوا باش نعملوا القرعه في السؤال الاول والسؤال الثاني.

0: جعل إيقاعات هدية وصوت شنط البتار أو بيتار كما يسموها باش نوصلوا للقرعة للمترشحين معنا للفيز بجائزة قيمتها 200 دينار آخر شهر سبتمبر. ولكن قبلها هي الساعة خليني نعطي الإجابات الصحيحة بخصوص الأسئلة اللي سألتهم بالنسبة للجزء الأول من المسابقة اللي كانوا مستمعين اجتهدوا الحقيقة لكن هتو تتعودوا راهو بشوي بشوي تتعودوا بالمسابقة. بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للفيزة بالتكريم المتوجة في قطر هي طبعا ريما همامي اللي كانت حاضرة معنا أصيلة جزيرة جربة وكانت فايزة بمبادرة الملتقى بالعربي وكانت حاضرة في تقديم ورشات عرفت بها بخصوصية الجزيرة وكان تكريم من مؤسسة قطر بحضور وفود ومسؤولين كبار في هذه المؤسسة. يعني الإجابة الصحيحة هي ريما الهمامي. بطبيعة نمشي للأديب اللي فاز بجائزة نوبل للسلام كما تحدثنا وكما سألنا برشا معناتها اختلفت شوي الإجابات. عام 1988 كنا اقترحنا زوج أسماء نجيب محفوظ وإلا طه حسين. الأغلب مشوا نجيب محفوظ ولكن هي الإجابة الصحيحة مشوا لطه حسين عفوا ولكن الإجابة الصحيحة هي نجيب محفوظ. واضحة الأمور. أوكي بالنسبة للإجابات الصحيحة عدنا ثلاث إجابات صحيحة بالنسبة للجزء الأول من المسابقة اللي هما أمال عبد الله من الحما، محمد موسى من بن قردان ومحمد العامري من بن قردان. على اعتبار أن يلزم يترشح واحد فقط باش نعمل القرعة التو مع فتحي. فتحي اختار لي بالطبيعة منش باش نحافظ على الترتيب، أنا عطيتهم أرقام وبالنسبة ليك فتحي فقط تختار لي الرقم اللي يجي لبالك. على اعتبار عدنا ثلاث إجابات يلزم يترشح واحد فقط، اختار لي رقم 4 5 6 شنو تختار؟
1: اليوم سبت 6
0: تمشي الرقم؟ ولا ما سمعتك؟
1: 6 7 6 7
0: أوكي باهي نمشي الرقم 6 محمد العامري من بن قردان هو الفائز في المسابقة الأولى. راهي للتوضيح فقط هي بالنسبة للفائز صحيح تنجم تعطي معلومة صحيحة صحيح تنجم معناتها تكون معطياتك صحيحة ولكن كي يربح معاك واحد آخر هو بيدا نفس الإجابة وجاوب صحيح باش ندخله في القرعة نعتمد القرعة باش ناخده فائز فقط. محمد العامري إجابته صحيحة والفائز والمترشح عفوا المترشح خاطر كلمة فايز نجم يمشي في بالي اللي هو ربح مترشح ما زلنا مفوزناش بالجائزة ما زلنا قاعدين ناخذ في الترشحات. باهي المترشح معنا محمد العامري. نمشوا للجزء الثاني من المسابقة اللي سألنا فيه على المدينة اللي صورت فيها قناة الفرنسية تيافا روبرتاج على خصوصية سياحية للمدينة هذه وبرشا جاوبوا بصحيح كل تقريبا إجابات صحيح في السؤال هذا. لكن شو الإشكال؟ الإشكال أن فما شكون جاوب السؤال الأول بصحيح والسؤال الثاني بالغلط، فبالتالي احنا قانون المسابقة نعتمدوا فقط إجابة اللي صحيحة في السؤال الأول والثاني، يعني إجابة لازم إجابة كاملة تكون صحيحة. فبالتالي الإجابة الوحيدة اللي كانت صحيحة هي استنوني لحظة بركة باش ما تبداش السؤال. طبعا هي ضحى من الحما هي اللي جاوبت كل شيء صحيح والإجابة الوحيدة الصحيحة في هذه المسابقة. تقريبا الكل جاوبوا يا إما السؤال الأول صحيح والسؤال الثاني غلط وإلا السؤال الثاني صحيح والأول غلط، فبالتالي ما نجموش نعتمدوها، نعتمدوا فقط اللي الإجابة تكون صحيحة في السؤال الأول والثاني. السؤال الأول الإجابة الصحيحة هي جرجيس والسؤال الثاني هي دورة 26 للمهرجان. يا جماعة دورة 26 سألت أنا على التأسيس، الأغلب ما عرفوش التأسيس وقتها. تأسيس المهرجان هو انطلق سنة 1981 وصلنا سنة والدورة اللي كنت حاضرة فيها وكنا وكبناها إذا التطاوين كانت حاضرة لامتداد كامل أيام المهرجان هي الدورة 26. إن شاء الله يا ربي ما نكونش ظلمت حتى حد وإن شاء الله هيك هي قانون اللعبة ممكن يظهر لكم صعيب شوي لكن راهو بسيط جدا، تركز تعطي إجابة زوز إجابات صحيحة تترشح. واضحة العملية. عدنا ضحى ملحمة محمد العامري من بالجردين تتواصلوا معنا مش تتواصلوا معنا هم خليكم معنا الحصة الجاية لأن زوز الفايزين هم باش يكونوا مرشحين للفوز طبعا باش يقعدوا في الحصة هذه السبت الجاي باش ناخذوا زوز فايزين أخرين واللي بعدها ناخذوا زوز فايزين أخرين نعملوا القرعة ويربح واحد فقط. واضحة المعلومة يعني كل نهاية كل شهر باش ربحوا واحد فقط وفائز فقط بجائزة 200 دينار من أهداء إذاعة التطاوين. يلا شدوا معي الحساب يا جماعة، عدنا الحصة اليوم بتاريخ 26/9/2026 زوز فايزين محمد العامري من بن قردان وضحى من الحامة هم المترشحين.

في انتظار يترشحوا مستمعين اخرين, وان شاء الله يا ربي نكونوا هيك المعلومه تفيدكم اكثر من الجائزه. يعني اللي يهمني راهو تكون المعلومه فادتكم الناس كل. شكرا لكم, خلوا الكلمه للاخبار. اجمل تحيه عفاف البرهومي وكامل الفريق في لمن.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العبد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية بن مهيرة قبل موفى السنة الحالية. من المنتظر أن ينطلق يوم 29 من سبتمبر الحالي موسم جني الرمان بولاية جابس، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجوي للفلاح والصيد البحري بجابس. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أمس قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارات أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوليا استشهد مواطن وسيب آخرون مساء اليوم جراء قصف للمحتل الصهيوني على مخيم صيراط وسط قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه رفض مقترحا مشروطا قدمته إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذا تتوين تسمع منك تحكي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجوي للصحة بطاوين بأنه سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة. من المنتظر أن ينطلق يوم 29 من سبتمبر الحالي موسم جني الرمان بولاية يابس، كما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بجابس. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أمس قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدر 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برامج نموذجية لدعم التنقل الكهربائي في تونس. أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. استشهد مواطن وصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف المحتل على مخيم منصيرات وسط قطاع غزة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم إنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط الأنابيب الشرارة الزاوية واستأنفت عملية الضخ مع عودة تدفقات الخام تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بعد إغلاق الخط قبل أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه رفض مقترحا مشروطا قدمته إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة تيجي.

0: مساء الخير، مساء الورد، مساء التفاؤل، مساء الأمل، مساء الأحبة للأحبة. 4 دقائق بعد 9 مساء ينطلق الموعد اللفاني. أكيد أنه بعد الأسبوع الفارط اللي كان حوار تقريبا مع مختصين ومع خبراء في المجالات البحثية، وكان حوارا شيقا معهم، وللحوار كانت ردود فعل جيدة في الأسبوع الفارط. هذا الأسبوع سنحول الوجهة، لا أقول 180 درجة، ولكن إلى مكان آخر، حيث الهدوء وحيث السكينة وحيث الطمأنينة وحيث الروائح الذكية، إلى الورد وعالم الورود. وأكيد أنه مش صدفة يكون مع شكر العدود الليلة مع الورد ومع حدائقه. الليلة بتحدث عن الورد موسيقيا من خلال عمل فني كان في بداية هذه الصائفة، أكيد الأستاذ مراد بوغارس، أكيد وقت يكون المهتم والموسيقي يحمل مشروع أكيد أنه سيخرج من بوتقة العمل الموسيقي في غرف وفي قاعات إلى عالم أرحب وليس أرحب من عالم الموسيقى. على هذا المشروع، مشروع عاشقة الورد، سنتحدث وردا هذه الليلة، وكل المحاور وكل العناوين أكيد أنه مش تكون في عالم الورد. وعالم الورد في بحث قصير، من يحب الورد، من يتغنى بالورد، من يكتب عن الورد، وما هي هذه الصفات. وجدنا أن عشاق الورد هم الذين يبحثون عن التفاصيل، هم الذين يبحثون عن الهدوء والصفاء، هم الذين يتحدثون عن لغة الأحساس. وأكيد أنه من المهتمين بالجمال والألوان والروائح، لذلك ربما في من ثقافة إلى ثقافة، ربما من اليونان إلى الإغريق إلى الثقافة العربية، كان لعل الورود تحمل معاني أخرى وتعوض الخطاب الكلام اللفظي إلى خطاب معنوي رمزي، يتبنى هذا الخطاب الورد كهدية وغيرها. أمامي مثلا أبيات شعرية للراحل السيد العديسي المصري، يقول: كأي سعيدي لا أستطيع قول أحبك، وكلما قررت القفز على التقاليد لأقولها خرجت كيف حالك، فاعذريني لأني كيف حالك جدا. أكيد الورد يقوم بهذه المهمة، وأكيد لكل منا في خياله زهرة، يا زهرة في خيالي.
1: يلا نسمع شيء.

0: يا زهرة، في خيالي هذا النغم الأول، وكما قلت في التقديم، المحور هو الورد من خلال العمل الفني والمشروع الفني عاشقة الورد وصاحبه بجانب الآن الأستاذ مراد بوغارس. مساء النور.
1: مساء النور سي سمير، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: تتوالى الأحلام، نعرف أنه قبل سنوات كانت استضافة في نفس المكان هذه لمشروع أول كان الاشتغال على أهم القصائد العربية التي تتغنى، ربما اخترت الشعر الجاهلي، من الشعر الجاهلي إلى الورد، هذه القفلة يعني قينا في الورد وإلا تغير المعنى؟
1: يعني مشروع دروجي هو كان بالقصائد بالعربية الفصحى، في بعض القصائد الجاهلية، ولكن زاد في القصائد الجديدة من قصائد الشاعر أحمد مطر، منصف مزغني، يعني تام تبدل شوية ولكن ديما في نفس الخط وديما في نفس السياق متاع الموسيقى الهادفة، الموسيقى الجادة، الموسيقى المتعوب عليها.
0: هو كان في المشروع الأول والحلم الأول كان حزام من الأساتذة، أنا حضرت عرض الدروج والقاعة تقريبا الصف الأول والثاني كانوا أساتذة التعليم الثانوي واللغة العربية أساسا، اللي نفتقدهم الأساتذة هذوما في عديد الندوات والمحاور والمهرجانات. هذا الصف الأول حضر معه قبل سنوات وما شوفوه.
1: وبون الجمهور جماهير وأنواع وأذواق، وممكن الكونتكست والسياق يتبدل، ولكن عرض عشقة الورد زاد القيصة ده كبير، ممكن شريحة أخرى من الجمهور يعني كان حاضر، ولكن الحقيقة فاق توقعاتنا يعني من حيث الإقبال الجماهيري.
0: ربما المشروع الأول كان حلم مع انطلاق حلم آخر اللي هو معهد موسيقى، ثم بعد الحلم الثاني كان أقوى وأغزر لأنه ثم نضج لتجربة تكوينية في المجال الموسيقي لشريحة مهمة شبابية تلمذية طالبية، وحتى آخرهم ضيفنا بعد شوية مش ناخذوه، حتى معناها في أخذوا مواقع متقدمة في عالم الموسيقى في مراكز تكوين موسيقي.
1: صحيح، يعني هو كان المعهد الموسيقية اللي عندها سنوات، وخاصة معهد أرابيسك الموسيقى في مدنين ومعاهد أخرى يعني في جابس في الجهة متاعنا الكل، كانت رافد أساسي في عرض عشقة الورد. بالمناسبة نوجه تحية لجميع المشاركين، سواء تلامذة سواء زملاء أساتذة اللي كانوا يعني داعم قوي في العمل، والأصوات اللي أثت عرض عشقة الورد هي أصوات تكونت في المعاهد هذه، تشربت النوعية هذه متاع الموسيقى، يعني كان ثم تواصل كبير ما بيني وما بيناتهم، يعني ما كانش ثم حاجز تواصلي، بالعكس هو في مواصلة في نفس السياق.
0: فكرة عشقة الورد كيفاش كانت الفكرة من لو؟
1: والله الفكرة كانت في محاولة إنتاج عرض موسيقي، يعني الفكرة الأولية كانت في محاولة لإنتاج عرض موسيقي يعنى بتام يعني بتيمة خاصة. بحثت في برشة تيمات الحقيقة، الورد هي يعني جت بعد نتاج متاع بحث، التيمة الأولى كانت الأبواب، واللي هي التيمة هذه كانت مطروحة في إطار يعني طرحت مع مجموعة من الأصدقاء الموسيقيين فيهم الأوروبيين وفيهم العرب، في تقابلنا في واحد من السفرات في لشبونة، وطرحت تيمة الأبواب في الثقافة المتوسطية عموما، وموجودة يعني في جميع ثقافات المتوسط تيمة الأبواب. حاولت نشتغل على الحقيقة في البداية على التيمة هذه، ولكن صعبة الحقيقة، صعبة برشا التعامل فيها، وثم يعني في إطار البحث لفت انتباهي ريبرتوار متاع الورود ووجوده في يعني في المدونة الموسيقية العربية، الكل يعني تقريبا كل الدول العربية عندها مدونة موسيقية تعنى بالورد، جبدت الانتباه متاعي. في مرحلة ثانية وقع اقتراح يعني مشروع متاع عرض موسيقي من طرف إدارة مهرجان مدنين الثقافي الدولي، نوجه لهم بالتحية بالمناسبة، فيعني ركبت الحكاية بالطريقة هذه وأنتجنا العرض.
0: نبدأ نسمع شوية من العرض، من فكرة العرض شوية معزوفة
1: حاجة لايف، معناتها
0: لايف قبل
1: هو ساعة العنوان بتاع عشقة الورد كما تعرف في أي عمل ثم عدة عناوين أولية تكون معناتها إلى أن نصل للعنوان الأخير. خلال عملية البحث في اختيار يعني مجموعة الأغاني مدى ملائمتها للأصوات يعني إمكانيات التنفيذ إلى غير ذلك، يعني جبدني للعنوان أغنية زكي نصيف عشقة الورد اللي هي من أحلى الأغاني، فاخترت يعني العنوان من غادي من أغنية عشقة الورد واللي غناها وأبدع في الغناء متاعها الحقيقة طالب الموسيقى جديد لسنة يقرأ موسيقى في المعهد العالي للموسيقى مهيب بوكوبا، إن شاء الله نحاول نتحصل عليهم بعد في تونس، هو في تونس في المعهد العالي للموسيقى في تونس. دونك شوية من نجمش نغني كيما مهيب، ولكن شوية نسمعكم شوية من عشقة الورد.

0: ما الحلوة ما السهر يا عاشقة الورد.
1: حلو اكيد انه تواضع منك مهيب اكيد حتى يكون الصوت احلى اكيد من توجيهات ومن
2: عايشك.
1: انت حكيت لي انه العرض كان معناها الصدى كان كبير برشا، علاش ما توقعتش هذا الصدى؟
2: حقيقة النوعية هذه من الأعمال وتوقيت عرضها في مهرجان الدين الصيفي الثقافي اللي هو عادة يعني العباد ممكن تلوج على حاجة خفيفة، حاجة يعني شعبية، حاجة تراثية، ولكن هذه السبب اللي خلاني ما نتوقعش الحضور الجماهيري. ولكن في الحقيقة فاجأنا الجمهور مفاجأة سارة، كان عرض
1: رغم أنه في الصيف وكان داخل قاعة يعني
2: كان داخل قاعة
1: ورغم ذلك كان فما جمهور
2: كان فما جمهور هذا بشهادة إدارة المهرجان وبالناس اللي حاضر، يعني تقريبا الحضور من حيث العدد ومن حيث القيمة زادة متاع الناس اللي حضرت، يعني تقريبا تحضر العروض كبيرة في العادة العدد هذه.
1: نرجع للريبرتوار اللي موجود في الثقافة العربية والتغني بالورد، من بينهم زياد الرحباني، شنية الانسبيراسيون اللي وقعت لك من زياد الرحباني؟ ومن
2: هو زياد الرحباني في الحقيقة؟ يعني بالنسبة لي من يعني قامة فنية كبيرة كبيرة كبيرة، ولي يعني حتى اللي تيتر اللي نعرفوه من زياد الرحباني مش كان هكذا زياد الرحباني أوكي، ولكن هو أيضا يعني موسيقى آلاتية، يعني إنتاج موسيقي آلاتي غزير جدا. زياد الرحباني ذكر في 2018 حضرت له في مهرجان الحمامات الدولي سهرتين على التوالي زياد الرحباني، ومن يعني من أحسن الحفلات اللي حضرتهم في حياتي، يعني تقريبا عرض كامل أغنية أو اثنين غناهم وما غناهمش هو بيسير، غناهم عازف العود اللي معه المصري نسيت الاسم متاعه. دونك زياد الرحباني هو مدرسة موسيقية كبيرة متفردة معناتها في جميع تفاصيلها، هذاك علاش معناتها ماذا بيا جو مانسبير ديما من زياد الرحباني حتى يعني في الألحان اللي قمت بها. في خلال عملية البحث هذه على في المدونة الموسيقية العربية اكتشفت يعني تيتر اسمه تل الزعتر لألحان زياد الرحباني، وهو كانت يعني مفاجأة سارة الحقيقة. إذا تحب نسمعها
1: هو تل الزعتر مكان إطار مكاني أكثر منه
2: تل الزعتر، أي هو معروف لبنان يعني بالتلال، ولكن هو زاد يسانسبير يعني من الطبيعة اللي موجودة في لبنان في عدة أعمال، هو يصرح بهذا. دونك تل الزعتر تماشت مع التيمة من حيث العنوان ومن حيث زاد المضمون.
1: نسمع تل الزعتر زياد الرحباني مع شكري.

0: كما حكيت ما يستحقش يكون فما صوت غنائي صوته معناها موسيقى ولحن وصوت وصورة كما تحب انت.
1: بالضبط. تل الزعتر من يعني من القطاع الموسيقية الجميلة جدا لزيادة الرحباني، ولكن طرفة صغيرة هي صابت في التحذيرات متاع عاشقة الورد. كما كنت تسمع طوى في التسجيل يعني كان تم آلات نفخ موجودة في يعني في التسجيل هذايا، ولكن نحن في الفرقة الموسيقية والمجموعة ما كانتش معنا آلات نفخ. يعني عودنا كتبنا الموسيقى بطريقة كون الجمل الموسيقية وزعناها على الآلات الوترية بالانتربريتاسيون يعني متاع المجموعة اللي قدمت عرض عاشقة الورد. يعني كان ثم أندي في تكنيك اللي الحمد لله تجاوزناه وتغلبنا عليه.
0: شكون عملوا الأندي فيه هذا؟
1: الكتابة الموسيقية عاود كتبتها ولكن بمشاركة الزملاء.
0: إذا كنت عاود تلخص أهم الفاعلين في العرض هذا وناخذوا الجزء الموسيقيين، شكون أهم الفاعلين موسيقيا في عاشقة الورد؟
1: والله الموسيقيين الكل كيف كيف، معناتها بدون مجاملات وبدون رمي ولود. على خطر تحضيرات يعني كنا عاملين سيكل دو ريبيتيسيون معين، مرضيناش 100% على نظافة الخدمة. لونجاجمون نتاع الأولاد الكل يعني زدنا تقريبا أنا دوبلي الإيفور، والناس كل كانت متحمسة الحقيقة. نوجه تحية للزملاء الأساتذة اللي كانوا معايا، مجموعة كبيرة خايف نذكر اسم ننسى البقية، مجموعة التلامذة اللي شاركوا معانا زادة في كعازفين واللي كان لهم يعني أندي في تكنيك زادة خطر مستوى عالي شوية، حبت لهم بشي تشعبتوا بشي خلطوا شوية على على الموسيقى. والزملاء الموسيقيين البروفيسيونال اللي جوا معانا زادة من جربة ولا من جابس ولا من تطاوين، زادة كانوا معانا موسيقيين من تطاوين، دونك نوجه لهم التحية فردا فردا على الانجاجمون اللي كان عندهم.
0: مش نبقى في تطاوين ومعاه مدير معهد الموسيقى بتطاوين.
1: سكوب
0: سي شفيق مساء النور.
2: مرحبا بكم.
0: مرحبا بك. هذه معناها أشو المدير الجديد لمعهد الموسيقى بتطاوين شفيق المحمدي، كأول حضور كمدير للمعهد في على موجاتي لعب تطاوين. مازال الحبر مازال أخضر للتعيين.
2: أي مازال جديد وخبر جديد. هذه عايشك على الاستضافة وشكرا لعب تطاوين اللي دم في الموعد مع الأعمال الفنية والفنانين.
0: عاشقة الورد كواليس هذا العشق كيفاش كان؟
2: عاشقة الورد هذا عرض فني متميز ساهم فيه بدور كبير الأستاذ اللي حضر بحذاك في مراد بوغارس. هي لمة حلوة ما بين زملاء كنا قرينا مع بعضنا ولنا سنوات ما تقبلناش في مراد، أتحنى الفرصة أن نتلموا في عرض عاشقة الورد. أي هو عرض موسيقي محترف، أنا نشوفه عمل متميز، كان شرف أن شاركنا فيه يعني مع سيمو دي بوغارس.
0: كيف كانت العلاقة سيمو؟
1: مساء الخير يا سي شفيق، نسلم على سي شفيق.
2: مساء سيمو راي
1: وينك سمح لباس؟
2: عايشك الحمد
1: لله. علاقتي بشفيق المحمدي راي علاقة قديمة جدا، وكل وين نفكر في مشروع موسيقي فني جدي إلا ويكون فيه شفيق معايا. في عرض الدروج كان معايا في أغنية كفكف دموعك وانسحب بعنترة، واللي يعني من أكثر الأغاني اللي شدت الناس، وأبدع شفيق في الأداء متاعها حقيقة. نتذكر جيدا نذكرك شفيق بالموال العراقي اللي عملناه في يعني على طريقة العراقية في أغنية كفكف دموعك وانسحب بعنترة. يعني كانوا يعني وقت اللي نكون سرسان مع شفيق الحقيقة تحس روحك في بلاصة أخرى في عالم آخر. برشا صدق شفيق.
0: شكون اللي اختار الاغاني شكون اختار الاغاني اللي اديتهم في العرض عاشقة الورد شفيق؟
1: هو الاختيار الحقيقة الاول كان عندي، ولكن شفيق زاد ادخل بعض التغييرات في الترتيب، بعض التغييرات الفنية. يعني كانت في طريقة يعني فيها حوار بيني وبين شفيق.
0: شنو النغم اللي اخذها هو؟
1: جاوبنا سي شفيق شنو النغم اللي
2: هم ثلاثة أغاني شرقية طربية من مدارس كبيرة، مدرسة وديع الصافي، مدرسة صباح فخري، وملحم بركات. هم أغاني بالنوع الراقي، أغاني طربية.
1: هو شفيق راه يبدع فيه.
2: الحقيقة كان السي مراد اقترح علي في الطابع الخليجي، بعد اقترح علي طابع الشرقي، وأنا الحق اختيارته كانت موفقة.
0: أنا شرقي ولا يهزش قلبي إلا الألحان الشرقية.
1: هو يبدع شفيق الحقيقة في النوع هذا يعني.
0: من عرش النجمه في كيل باللايف أغنية وديع صافي بعزفك مراد.
1: نجم نعمل حاجة شفيق هيك.
0: نجم نجم نجم.
1: ورد بحوض الدار شفيق شوي. إيه
2: بيه شوي.
1: ذكرني سي ولا مية عملناها شفيق.
2: بيه ورد بحوض الدار.
1: سيك شنو عملناها سي ولا مية؟
2: عملنا السيكة فادمية.
1: سيكة فادمية. طبعاً عملناها ميدمية أسهل.
2: بيه
1: لا نجمه حتى فادمية سوف كو. لا أنت ما تشم صحن ولا حاجة.

0: لا
1: أكيد من الأصوات الاختيارات الأنيقة لوديع الصافي اللي راسخة تقريبا في الأذان، ومن نجم يكون كان عمل ناجح يكون معناه مأخوذ من وديع الصافي.
0: أكيد هو خاصة نحن الحقيقة نحاولوا في يعني باش نحطوا اللمسة متاعنا، بالرغم للأغاني يعني أغاني معروفة وأغاني فيها المعروفة فيها مش معروف، ولكن أول مرة يظهر لي يتغنوا معناتها وراء بعضهم ورد بحوض الدار، الفل والياسمين والورد، والغنية الثالثة متاع مرحم بركات ما في ورد زادة، يعني التوليفة حاولنا نوفقوا فيها، وما شاء الله شفيق يعني قدمها في أحسن حل.
1: تبقى معنا شفيق.

0: أكيد هذه ترجمة ثانية وربما استباق للنغم اللي بعده مباشرة. يعني هاي الشفيق اللي أداه مباشرة هذا النغم.
1: هاي شفيق أنا وديع الصافي اللي سمعناها والفل والياسمين والورد والنغم الثالث ما في ورد الملحن بركات.
0: نشوفك تحيي في برشا ناس في الصفحة في الصفحة متاعك
1: في اللايف. هي مجموعة من الأصدقاء يتابعوا، تحية ليهم على المباشر مشكورين. فيهم الزملاء، فيهم الأصدقاء، فيهم بعض التلامذة، فيهم أصدقاء خاصة يعني أصدقاء دراسة برشا اللي يعني من نيمات المعهد العالي للموسيقى قاعد نتبع في بعضنا، عرفت من بعيد ديما فهمتني الوقت سلوى نوجه له تحية بالمناسبة.
0: نرجع للشفيق، هو ثم برشا أسماء كانت باش تكون في الاستوديو في الدقائق الأخيرة تغيرت معطيات ولو بالهاتف. حبينا أن تكون في الاستوديو، ثم شكون مشى لتونس وسوسة، ثم شكون معناها ظروفه ما سمحتش الليلة باش يكون
1: معنا. كان باش يكونوا معنا الأولاد يعني المشاركين اللي غنوا اللي كنا نحكيوا عليهم، ولكن لازمون الظروف
0: حالة كما ذلك. سي شفيق، النغم هذا اللي كنا نسمع فيه كان هو النغم الثاني مباشرة اللي أديته. علاش تقريبا نفس الروح متاع النغم الأولاني؟
2: لا هو نفس الروح، أكيد كوكتيل باش يكون نفس الروح، فما الاختلاف في المقام، لكن الطريقة الموسيقية اللي كتنجم تمزج برشا مقامات يعني تتكون تتولد من بعضها.
0: في الأول سألنا سي مراد على اختيار الورد ودلالات الورد، أنت كمشارك رئيسي في العرض هذا كيفاش نظرت للورد؟
2: والله أنا شفت الورد الباق اللي جمعها سي مراد مخيرة الموسيقية.
1: أنا فنان يا شفيق،
2: مخيرة الموسيقية والأصدقاء اللي عادنا مدة كما حكيت لك ما تقابلناش، وخرجنا في صورة بهية وصورة جميلة اللي نشوفه هكا.
0: من وديع الصافي لصباح فخري شنو اللي تغير؟
2: هي فما طريقة الأداء، فما المدرسة، فما أنا نشوفهم يسمى تربيت عليهم، حتى كي نسمع أصواتهم يسمى أكثر إنسان نتفاعل معه هو صباح فخري، نسمع له برشا وكنت نأدي له برشا حتى صباح فخري، وكيف كيف وديع الصافي ومدرسة كبيرة يعني ما فماش اختلاف كبير بيناتهم.
1: سامحني سي سمير اني نحب نقترح معناتها توا بالمناسبة على صديقنا شفيق يعطينا موال، يعني نخلي له الحرية يختار هو معناتها الموال اللي يعمله، خاطر مبدع في هذا القالب
0: في الدروس وفي هذا
1: اي مبدع معناتها نحب نستمتع شوي بصوتك سي شفيق، سمعنا حاجة على كيفك.
2: إذا نبقوا في نفس الأجواء الورد
0: كفنان مش كمدير معهد.
1: أيوة كفنان شوف ملابية ديما لابس الكاسكات متاع الفنان يا شفيق.
2: أكيد جدا الأمور الإدارية هذيك بالطبيعة هي الخدمة بتاعتنا والعمل بتاعنا،
0: أكيد باش يكون سؤال
2: ديما حاضر
0: باش يكون سؤالنا الأخير، المشروع اللي جاي به التطاوين للمعهد حضر إجابة، خليك مع الموال.
1: سمعنا حاجة

0: خليتنا سرحنا أكيد الشفيق سرحنا معك وأكثر من سؤال. في عالم قبيح لماذا لما لا يسيطر هذا الجمال في هذا العالم القبيح؟ علش أصوات نشاز، علش الأصوات الجميلة نشاز في هذا الكون؟
1: ماشيين بمنطق ما يطلبه المشاهدون وما يفرضوا علينا حتى بعض المنصات العالمية، وأنت تعرف يعني
0: لا يعني الموسيقيين والفنانين الحقيقيين قادرين، هو منبر آخر مهم، يعني المنابر الخطبية والمنابر اللي التوعوية والتحسيسية، ثم منبر مهم جدا هو المنبر الفني الحقيقي الموسيقي باش يهذب هذا الكون، مش حتى ذيرق هذا الكون، نشوفوا عمال يكون أقبح من الماضي. علاش ان هذه الاصوات اصبحت نشازا؟ علاش هذا الجمال اصبح نشاز في هذا الكون؟
1: باي سؤال نتسألوا فيه كل يوم، رغم ان في العمل بتاعنا حتى في النوادي الثقافيه الخدمه الكل تكون على الطابع، مثلا نخدم المالوف التونسي، نخدم الاصوات الشرقيه، نخدم الموسيقى الجميله هذه، لكن اللون التجاري يعني صار طاغي يعني على حياتنا اليومية، حتى في الملبس، حتى في المأكل متاعنا، كل شيء يتغير يعني مع الوقت. احنا ماذا بينا نرجع للطابع الترابي وطابع الجو التونسي الملف التونسي. نحاولوا ان حتى كوزارة الثقافة تعمل تمشي وتعمل منهجية وتعمل برشا حاجات يعني تتنجم تساهم باش يعود اللون الترابي واللون التونسي كلنا.
0: إذن المشروع اللي قادم به التطوين؟
1: الله، هو معه تطوين يعني عنده مدة لبعث يعني في 2018، وإن شاء الله عندنا رؤية جديدة إن شاء الله، حتى في طريقة التدريس، حتى في بعض الأمور اللي تخص يعني رواد المعهد، نحاول نعمله نقلة نوعية حتى في الفضاء اللي بيحتضن المعهد، يعني فضاء مانيش عارف، حاولوا شوفوا حتى فضاءات أخرى نفتحوا حتى على الفضاءات الأخرى إن شاء الله، نعملوا حاجة باهية في المعهد. هيك تجربة أنا نحتز بها، وإن شاء الله نكون في المستوى ونقدم الإضافة للمعهد وللتطوين بصفة عامة.
0: ذكرت يعني حالة أعتقد معك سي مراد، وقت لي فترة كانت في بالي الكورونا، وقت ثم فترات المعاهد مغلقة. بعد جت فترة معناها كان حتى الدروس يوم بيوم، أصبح لاحظتوا أنتم كأساتذة أنه فما نوع من الأجريسيفيتي اللي زادت شوية في صفوف التلاميذ، وكان مقترح ذكر وقتها في المدرسة العددية النموذجية، كان المقترح أنه يكون إضافة يعني فضاءات للموسيقى تكون أكثر ساعات، والنوادي الموسيقى والفنون التشكيلية وأعتقد الرياضة.
2: هي الحقيقة سي سمير هو موضوع كبير أكيد ما نجمش نفضوه في حصة، ولكن التناول الرسمي للمواد الفنية عن جنرال سواء في وزارة التربية ولا في وزارة الثقافة ولا في المجتمع زاد ما نحملوش راه كان يعني ديما ينظر لها كأنها مواد ترفيهية تكميلية، إذا جت مرحبا بها إذا ما جتش ماهيش مشكلة كبيرة. ما أنا إذا جت كورونا وثم حكايات كذا نجيبوا الموسيقى نرفهوا بها على الناس، قال يعني واحد من المسؤولين في الوقت هذاك، فهمتني؟ إذا المجتمع في كليته يعني بجميع مكوناته ما ياخذش المسألة الفنية الجمالية الذوقية بالجدية اللازمة، فنحن نقعدوا ديما مالروزمون في القبح اللي كنت تحكي عليه سي سمير. ونعاود بربي نرجع الكلمة قلتها في بداية الحصة حول النهج اللي ماشيين فيه، يعني النهج الموسيقى الجدية مش يعني بطبعها هي طبعها تكون جدية، لا، التناول الجدي للمسألة الفنية الجمالية الموسيقية عن جنرال معناتها يلزم نخضعها على محمل جد كأنها مسألة معناتها لا تقل أهمية عن أي مسألة سيادية أخرى أو أي مسألة تقنية أخرى. التوجه اللي ماشيين فيه نعرفه اللي هو صعيب، معناتها نحب زاد نعقب على صديقي شفيق في الموضوع هذايا، والحقيقة المطمئن اللي كونه كتصير عروض كما هيك نتلفتوا يمين على اليسار يعني نلقوا زملائنا وأصدقائنا اللي يسندونا، من يعني من جميع الجمهورية التونسية الكل متأكد معناتها إذا اتصلت بزملاء وأصدقاء في أماكن أخرى كانوا يلتحقوا وكيف كيف نحن زاد نلتحقوا بأي بادرة موسيقية فنية جدية في هذا الاتجاه. مدلفات صار يعني أثر تظاهرة أثر الفراشة في جابس وقع استضافة يعني فنانين في مستوى عالي عالي جدا يعني كيف كيف تجندنا ناس كل الموسيقيين ومشينا عزفنا ويعني وكان منتوج موسيقي زاد الحقيقة لا يقل قيمة على عشقة الورد. معناتها ثم سي سمير في المجتمع موجود القبح اللي قاعدين نشوف فيه ولكن ثم إشارات جيدة التي يجب أن يبنى عليها كما تسمية شفيق مثلا على رأس إدارة معهد الجهوي الموسيقى في تطاوين هو مؤشر جيد خطر كما شفيق ما ينجم ينتج كان حاجة باهية ينجمش يكون حاجة أخرى دونك الالتقاط الإشارات هذه ودعمها زادة وكي نقوله دعمها لا نستجدي شيئا من أي كان يعني ولكن يجب على هذا المجتمع أن يلتف حول الموسيقيين والفنانين الجديين بكل يعني مش كان اللون الموسيقي اللي نقدمه فيه نحن رأوا كأنترجمية موسيقى وترية ولا موسيقى طربية ولا موسيقى كلاسيكية لا يعني هناك محاولات فنية راقية جدا في الراب في الهيب هوب في يعني في جميع الستيل يعني ميزيكو هذا
0: مازال وقتي حكيت على المشاريع هذه مازال في الجزء الثاني بعد الاخبار العشرة باش نحكي معاك على تجربة مهمة في فرنسا اللي باش تكون في الايام القليلة القادمة ان شاء الله ممثل تونس في هذه الربوع باش نحكي على فلسفة مثل هذه الملتقيات. الفل والياسمين كان نختم معاك بشوية تفاؤل شفيق خليك مع الفل والياسمين في دقائق قبل ما تغادر

0: الله.
1: شكرا شكرا لك سي شفيق وسعداء بحضورك الليلة معنا، وسعداء أيضا بتكليفك بمهمة تسيير معهد الموسيقى بتطاوين. أكيد أن كل المؤشرات تدل على أن فما مشروع في الأفق لتطاوين، أكيد أنه ورسم الجمال على هذه الربوع نحتاجه كثيرا، هذه اللمسة الجمالية الفنية في كل البلاد التونسية حتى نخرج من ذائقة إلى ذائقة.
2: شكرا لك وشكرا للسي مراد، ما شاء الله ديما متألقين ومبدعين، إن شاء الله نكونوا في المستوى في معهد الموسيقى ونقدموا الإضافة للمعهد.
0: أكيد أكيد بسكون في المستوى سي شفيق
2: إن شاء الله. شكرا سي مراد.
1: شكرا شكرا ليك. خليك مع معزوفة أخرى سي مراد من عاشقة الورد، ما نعرفش أنه يوسف نخلوه بعد الأخبار،
0: بعد شوي
1: بعد الأخبار لأنه
0: هيتبع فينا في اللايف
1: ونشوف بعد الأخبار يا يوسف ناخذوك إن شاء الله.
0: من عاشقة الورد،
1: وحبيت أيضا الأصدقاء اللي يتابعوا فيه الآن برشا أصدقاء. شكرا ذو ضيف الله، شكرا سي محمد الفناني، شكرا لحسن المحمدي، شكرا لي نشوفهم تباعا اللي هنا أمامي، شكرا عمار القادري، شكرا سمية، شكرا برشا برشا أصدقاء.
0: أغنية أخرى في نفس السياق ولكن أغنية من التراث الموسيقي التونسي، تتفتح لشكون يا زهر الليمون، أدتها
1: سونيا مبارك،
0: أدتها سونيا مبارك أكيد، وأدتها معنا شروق الزيتوني في عرض عاشقة الورد. نوجه لها تحية، نوجه تحية زاد الياسمين لمين
1: شروق كان بشكون معنا،
0: أي شروق وياسمين كانوا
1: بشكون ياسمين خاصة.

0: الأخبار. طابت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. وزير التجارة وتنمية الصادرات يختتم اليوم زيارة عمل إلى ولاية مدين في جابس، تراجع إنتاج الرمان بألفيتم وقرات مسان الفرط وانطلاق موسم الجني يوم 29 سبتمبر الحالي. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لفتح مريخ هرمز وإنهاء القتال. إلى تفاصيل الأخبار. اختتم وزير التجارة وتنمية الصادرات اليوم زيارة عمل إلى ولاية مدينة استمرت يومين. هذا وأدى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مساء أمس زيارة إلى المركب الفلاحي الصناعي بشماخ بجرجيس، حيث اطلع على سير عمل مدينة بدرجة استيعاب 11360 ألف طير دجاج بيض يتم تسويق 95% منها إلى الثكنة العسكرية بولايتي تطاوين ومدين، و5% للسوق المحلي، وإفادة مدير المركب حبيب الشامخ.
1: الزيارة هي كانت في إطار متابعة إنتاج قطاع الدواجن، بما أن الضيعة أن منتجنا تقتل اجتهاد متاعها.

0: شنلف 360 طير دجاج بيض. بالنسبة لمستوى الإنتاج هو الحمد لله معنا في حدود 96% إنتاج، بما أن أخذنا احتياطاتنا في مولدات كهربائية في خلال شهر جويلية وشهر أوت ارتفاع درجة الحرارة. الحمد لله معنا ما طررناش، قعدنا في مستوى الإنتاج كذلك معناها في الأمور الصحية الحمد لله نبيس. بالنسبة للإنتاج بتاع الضيعة من مادة البيضي في حدود 96% في حدود 10900 كعبة عظم في اليوم. بالنسبة للتسويق نتاعها هي كما تعرفوا ديوان الرياضة الدولية عنده كونفنسيون مع وزارة الدفاع، نزودوا في السكنات العسكرية في الجنوب، في حدود 95% من إنتاج نتاعنا هو ماشي للسكنات العسكرية، و5% هي ندخل بها في السوق المحلية، هي أن نبيعه للمواطن. عندنا نقطة المركب أن نبيعه للمواطن هذه 5%.
1: ولمزيد الترفيع في طاقة الإنتاج سيتم تركيز متجر جديد بالمركب بطاقة استيعاب تصل إلى 30,000 طائرة. في إطار عمل لجنة مجابهة الكوارث الطبيعية تتواصل اليوم الثاني على تولي جهود مصالح بلدية جرجيس الشمالية للتخفيف من أثر الأمطار من خلال تنظيف الطرقات الرئيسية والفرعية من الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار، إلى جانب تنظيف الأرصفة وردم عدد من الطرقات الرملية التي تعرضت للانجراف. كتب عام بلدية جرجيس الشمالية أنيس المزوزي تحدث في هذا الإطار.
2: المنطقة البلدية في جرجيس الشمالية شهدت تعاطل أمطار طيبة وبكميات كبيرة والحمد لله. أمطار هذه أثرت شوية على البنية التحتية في مدينة جرجيس ككل. بلدية جرجيس الشمالية تدخلت منذ يوم أمس الصباح الباكر لشكافة الطرقات اللي تأثرت خاصة بالرواسب الرملية وبعض الأوساخ اللي هبطت من المرتفعات. بعض الطرقات كانت مقطوعة. دخلنا بالشراكة مع الإدارة الجهوية للتجهيز اللي وفرت لنا الآلة الماس حق الرذاذ وبالآليات نتاع بلدية جرجيس الشمالية طبعا وبعض الأعوان. قمنا بفتح أغلب الطرقات والعملية والمجهود مازال متواصل لحد هذه اللحظة. قمنا بفتح الطريق الرئيسية طريق السياحية خاصة من مرحال الهل وصولا إلى مفترق صانغو، والطرقات الفرعية اللي تتفرع من الطريق الرئيسي هذية واللي أغلبها الحقيقة معناتها شهدت انجرافة خاصة الرملية منها. حاليا قاعدين ندخل في منطقة الرجاء حومة الربيعات، طريق دونك مغلقة كيف بالانجراف هذية، وحاليا قاعدين ندخل بها وإن شاء الله العملية متواصلة لبقية الأيام القادمة. جد شوية صبر من أهالينا في المنطقة، رانا قاعدين نخدم والعمل متواصل في حدود إمكانياتنا اللي هي مش كبيرة كما تعلم الناس.
1: تراجع إنتاج الرمان بولاية جبس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة، حيث قدر رصبة هذا الموسم ب17,000 طن، ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجني يوم 29 سبتمبر الحالي. رئيس الاتحاد الجوي للفلاح وسيد الباحي بجابس الحبيب الذهاب يتحدث عن سبب هذا التراجع والحلول الممكنة لحماية هذا المنتوج.
3: اليوم لا حديث إلا على صب الرمان في ولاية جابس وافتتاح موسم جني الرمان. بالنسبة لولاية جابس شهدت تراجع في السنة ب2000 طن. السنة الفارطة كنا في حدود 19,500 طن، هذه السنة 14,000 طن، وهذا التراجع بطبيعة الحال لعديد الأسباب، منها تغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك القرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون آلام لا المندوبية الجهوية الفلاحية ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبت الرمان سواء بالنسبة للصعبة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصت هذه السنة بارتفاع درجة الحرارة. تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنيا.
1: نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. يصنف شهر أوت 2026 ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، وبلغ معدل الحرارة اليومي ب 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات، وفق ما ذرته النشرة المناخية الشهرية أوت 2026 نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. وبحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1,000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. تم تحديد المخزون التعديلي من حليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر صادر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاح والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر برائد الرسمي للجمهورية التونسية. أعلن وزير التربية نوردي النوري اليوم بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير في تصريح صحفي بمناسبة زيارة عندها إلى عدد من المنشآت التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن ثمرة التفكير والتعاون بين نحو 10 وزارات. في المستجدات الدولية استشهد فتى برصاص المحتل الصيني في مواسي رفح، كما استشهد شاب واصيب آخرون في غارة صينية على محيط برج النوري شمال غرب مخيم صيرات، واصيب عدد من الأشخاص بنار مسيرة صينية جراء إطلاق نار من مسيرة صينية على المواطنين في شارع صلاح الدين عند مدخل شارع المستشفى الأقصى بمدينة دير البلح. وأحصت وزارة الصحة في غزة استشهاد 7 أشخاص وإصابة 38 آخرين بالنيران المحتل خلال 48 ساعة الماضية. وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم انتشار الرفاة 7 شهداء من تحت ركام منزلين في مخيم صيرات وسط القطاع ومنطقة اليرموك بمدينة غزة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم إنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط أنابيب الشرارة الزاوية واستأنفت عمليات الضخ مع عودة تدفقات الخام تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بعد إغلاق الخط قبل أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال في الشرق الأوسط. وطرحت إيران هذه المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلة أنها مررتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء القطريين، وإن من شأنها أن تؤدي لإعادة فتح مضيق هرمز ذي حد الأعمال القتالية في المنطقة في غضون 7 أيام. وتفرض الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا على إيران للضغط على طهران كي ترفع حصارها على مضيق هرمز، والذي تسبب في تراجع حاد لحركة المياه عبر الممر المائي، وذلك رغم تأكيد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق. وكان مسؤول أمريكي تحدث شركة عدم الكشف عن هويته قد وصف في وقت سابق المناقشات التي تجري عبر الوسطاء بأنها إيجابية وبناء. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان في مقابلة مع سي بي اس إن طهران مستعد لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى، لكنها لن تقبل التنمر أو الإكراه. وقال بزكشيان إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع عن نفسها في مواجهة الضغوط والتهديدات والهجمات، مضيفا أنها وافقت بالفعل على أن يطوروا أسلحة نووية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما وردها في عناوين. وزير التجارة وتنمية الصادرات يختتم اليوم زيارة عمل إلى ولاية المدين في جبهة تراجع إنتاج الرمان بألفي طن مقارنة بالسنة الماضية. قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة المليار دينار. ترامب يرفض مقترحا إيراني لفتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور،
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدولة المرابطية إمبراطورية وحدت المغرب والأندلس ومثلت إحدى أبرز القوى الإسلامية في الغرب الإسلامي خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، إذ نجحت في توحيد مناطق واسعة من المغرب والأندلس تحت سلطة واحدة وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز الحياة الاقتصادية والثقافية. وتعود نشأة الدولة المرابطية إلى حركة إصلاح ديني ظهرت في منتصف القرن الحادي عشر بين قبائل صنهاجة في الصحراء الكبرى بقيادة فقيه عبد الله بن ياسين الذي دعا إلى التمسك بتعاليم الإسلام ونشرها بين القبائل. ومع اتساع نفوذ الحركة برز القائد يوسف بن تاشفين الذي أسس الدولة واتخذ من مدينة مراكش عاصمة لها بعد بنائها في العام 1070. وشهد عهد يوسف بن تاشفين توسعا كبيرا إذ امتدت الدولة من جنوب الصحراء إلى شمال المغرب ثم عبرت إلى الأندلس استجابة لنداء ملوك الطوائف لمواجهة تقدم الممالك المسيحية. وحقق المرابطون انتصارا بارزا في معركة الزلاقة في العام 1086 للميلاد، الأمر الذي أوقف التوسع المسيحي في الأندلس لسنوات قبل أن يوحدوا معظم مدنها تحت حكمهم. وعرفت الدولة المرابطية بازدهار التجارة بفضل سيطرتها على الطرق الصحراوية، كما اهتمت ببناء المدن والمنشآت العامة وأسهمت في تنشيط الحركة العلمية والفقهية. ومع مطلعي القرن الثاني عشر بدأت الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية، من أبرزها صعود الحركة الموحدية التي تمكنت من إسقاط الحكم المرابطي ودخلت مدينة مراكش في العام 1147، لتنتهي بذلك دولة تركت أثرا بارزا في التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شهر.

أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة تيجي.

0: عبير نعمة نقيلي أحلى زهرة، هذه أيضا من الأغاني اللي كانت موجودة في عرض عاشقة الورد.
1: أي هي أدتها باقتدار تلميذتنا ياسمين لمين اللي هي طالبة في سنة ثانية سنين في المعهد العالي للموسيقى في جابس،
0: وسبع سنوات في تجويد موسيقي،
1: وسبع سنوات معنا في أرابيسك ما شاء الله، يعني مستوى محترم جدا، صوت جميل جدا، إن شاء الله نقوله صوت واعد في الساحة الفنية التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. 18 دقيقة بعد العشرة، هذه الجزء الثاني، ما زلنا باش نواصلوا في الجزء الأول من الجزء الثاني مع عشيقة الورد، مع صوتين في هذا العرض، يوسف الودني ومهيب بوكوبة. هات ناخذهم مباشرة، نبدأ بيوسف. يوسف مساء النور. يوسف
2: تمام،
0: مرحبا بك يا يوسف.
2: عايشك وبيك.
0: حابينك تكون معنا في الاستوديو، لكن نعرف انه ثم ظرف خليك موجود تو تسمع فينا وتشارك معنا. كيفاش عشت عاشقة الورد يوسف؟
2: والله عاشقة الورد كانت تجربة جميلة جدا بالنسبة لي، مع كافة زملائي مفنانين وعاصفين وبقيادة الأستاذ مراد بوغارس.
0: اي،
2: ونعتز انها تكون واحدة من بداياتي في الموسيقى.
0: واحدة من بدايتك، وانا مازال برشا بدايات.
2: اكيد يعني.
0: كيفاش عشتوا من الاول، يعني من التحضيرات من البرايف للعرض وللانطباع الجيد للعرض، كيفاش عشت المرحلة هذه؟
2: تخطيط العرض كان قبل العرض تقريبا شهر. تواصل معنا سي مراد بوغارس وتفاهمنا على الاغاني اللي باش نغنيهم.
0: كيفاش كان يوسف؟
2: حكيت جمعتين قبل العرض
0: هذا انطباعك انت، لكن سي مراد شنو انطباعك على يوسف؟
1: يوسف مساء الخير. يوسف شني حولك؟ لاباس.
2: اهلا بك.
1: يوسف الانيق. يوسف انيق جدا، يعني في ذوقه وفي في اختياراته وفي معاملته. يعني من تلقى معاه راحة كبيرة يوسف حتى في التعامل. هو الوحيد تقريبا اللي غنى هو وشروق، غنوا يعني التونسي الاختيارات التونسية في عرض عاشقة الورد،
0: اللي هما
1: بالنسبة ليوسف غنى بداية جماعة النوار في يام الزيانة بتعرضت في بشناق، وشروق غنت زهر البنفسج وتتفتح لشكون. طرفة هي صارت في البرايف. من قلت لك يعني كانوا معنا مجموعة من الأصدقاء ومن الزملاء من برشا بلايس. صديقنا في دال وحيشي لنوجه له تحية، موسيقي أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى في جابس، وكان معنا عازف كمانجا. يعني في إطار الفدلكة قال لي أول واحد نديني يطبع التونسي كما ينبغي. فهمت؟ يعني الموسيقى الغني التونسية لازمها طبعة خاصة يعني وإمكانيات خاصة باش نجم يغنيها. قال لي هذا أول مديني معناتها يطبع التونسي.
0: ما كانش نجم يكون تونسي كله عاشق الورد تونسي، ما ثمش ريبرتوار تونسي يتغنى بالورد.
1: ثم ريبرتوار تونسي يتغنى بالورد. ثم
0: أغاني جاموسي ولد جويني برشا.
1: ثم يا زهرة ندور، يا زهرة غضت وضعها أريجوها للشيخ ميسترنان، يعني من أصعب القصائد العربية، يعني معروفة برشا القصيدة ذي في المشرق في مصر في تقنيات الغناء تتقرى يعني زهرة في دونك ثم ريبرتوار. ولكن الحقيقة حبينا للإثراء، يعني خذينا من العالم العربي كل تقريبا على الأقل المتاح.
0: هات نسمع يوسف الودرني. يوسف
2: أوكي،
1: تغني معنا بداية جماعة النوار
2: إن شاء الله.
1: شوية موسيقى ونبدو مع بعضنا، عذرا ممكن يصير شوية ديكالاج بحكم التليفون وانا في استوديو، ما نحاول نتغلبوا على التقنية هذه.

0: لا يوسف
1: شيء كبير، يوسف شيء كبير
0: ان شاء الله. ايه يوسف، يعني من الاصوات الواعده جدا حتى يوسف.
1: فما صوت اخر واعد اسمع فينا مهيب بكوبه مسانور يا مهيب، تبقى معنا يوسف؟
2: مساء الخير.
1: أو صوت يشرقع. يوسف مرحبا يا مهيب.
2: وبيك عايشك
1: أكيد أنه من العاصمة، تكلم فينا من تونس.
0: على حد علمي كونه من تونس، مش عارف مهيب.
2: لا أنا نتكلم فيكم بالتحديد سيد مخلوف.
1: زي ما مشيت شو معنى؟
2: لا
1: شنو مشاركتك، كيفاش كانت مهيب؟
2: والله المشاركة تاعي كانت خبر من سيمورات.
1: أي؟
2: يعني كلمني
1: خبر عاجل. يعني.
2: نعم.
1: خبر عاجل.
2: حسيلو. كانت خبر من سيمورات، جاني قبل بشهر من عرض عشقة الورد. جانا عندنا عرض، يعني اختار لي الأغاني. صراحة كانت من اختيار سيمورات. وكاو فرحت بيهم، وكانت يعني اغاني صراحه موفقه.
1: شنو اللي غنيت مهيب انت؟
2: غنيت عاشقة الورد. وغنيت ذكرني يا ترى.
1: نسمع عاشقة الورد.
0: مهيب ذكرني شنو هي الطبقه اللي خدمناها عليها؟ نذكر كنا غيرنا طبقه صوتيه، ما نذكرش شنو اخر حاجه خدمناها. شنو؟
2: نعم
0: الطبقه الصوتيه اللي عملنا عليها تذكرها متاع عاشقة الورد؟
2: لا لا
0: قلنا نهوند. يلا نجربوا هذه ترى.

0: الله.
1: والوقوف الصمت فيه موسيقى كبيرة برشا
0: طبعا،
1: وقوف رهيب،
0: تمكن يعني تمكن تقني يعني جلد.
1: أنت خديتهم مادة خام حاضرة سي مراد؟
0: اي يعني
1: شنو اللي زدت فيها؟ شنو
0: اشتغلنا اكيد على
1: خاطر مش ممكن يكون تغيير جذري، معناها ثم اصوات حاضره
0: اكيد. لا لا اكيد الموهبه موجوده يعني عندهم ما شاء الله الكل، سي شفيق كونفيرمي ولكن حتى الاولاد مهيب ويوسف وياسمين وشروق الموهبه موجوده. واشتغلنا يعني على بعض المواضع، حسنا بعض المواضع، الوقفات كيفاش تكون، طريقة النطق كيفاش تكون، يعني أي اشتغلنا على بعض النقاط في هذا الاتجاه يعني.
1: شنو تقترح على يوسف ومهيب ثم قبل ما يغادرونا؟ حاجة ثانية ليوسف ثم مهيب.
0: حاجة ثانية
1: يوسف،
0: نسمع يوسف، انت تحب تقدم حاجه في اخرى ولا نكملوا مع هو؟ يوسف غنى اغنيه يا مزيانه نتاع
1: لطفي بوشناق،
0: تحب نجربوها؟
1: يلا مهيب.
0: يوسف
1: يوسف
2: اوكي.

0: هلو هلو ياسر يوسف، يعطيكم الصحة ويعطيك الصحة. أكيد أنه التهذيب واضح، محطوطين على السكة أكيد.
1: ذكاء بربي، نحب إن يعني نعرج على ملاحظة ممكن إذا يسمع فينا موسيقيين يفهموا. لا يعني هو مش بحذية في استوديو يوسف، دونك يعني إذا نبدو بحذى بعضنا يعني ثم إشارات نجم نسهل المهم على بعضنا، ولكن عن بعد بالطريقة هذه القفلة اللي عملها ساعة يوسف معناتها متاع ما نشوفوش بعضنا جملة، والقفلة هذيك نفهمها تكنيك مو معناتها ثم تفصيل يصير صغير واللي هي تتطلب درجة ماتوريتي، يعني درجة نضج موسيقي كبير اللي معناتها فريمون يعطيه صحة يوسف، يعني قاعد يتطور دجورة لتر بشكل يعني جيد جدا معناتها. شكرا يوسف، يعطيك الصحة.

0: أكيد النضج اللي حكيت عليه بينك وبين يوسف حتى بيني وبين شكري زاد ما غير ما تلفت شكري طلع الغنية
1: تحية كبيرة أخونا شكري.
0: بيه نرجع للمهيب باش نختموا معاه باش نجموا نتحدثوا على الجزء الثاني. مهيب مهيب مهيب معانا مهيب
2: نسمع فيكم
0: اي باش نختموا معاه كيما ختمنا مع يوسف تو في التونسي.
1: مهيب الشرقي ذاكروني يا ترى
0: ذاكروني يا ترى
1: فيروز.

0: شكرا لك مهيب. تقنيا فما شوي صوت في الهاتف مشكلة, أما صوت أصوات حلوة برشا يوسف ومهيب, وأكيدا الأستاذ شفيق أيضا أصوات جميلة جدا واعدة جدا, والصدق وصلنا على الأخير. سيمونات الجزء الثاني, شكرا لكم يوسف ومهيب. الجزء الأخير فما رحلة لإيمات القادمة إن شاء الله تكون الدريس, عنوانها دي مغرب ومشرق, شنية محتواها وشنية المشروع الفني اللي يحكينا عليه شوي.
1: هو عرض أو مشروع ما زال يعني في يعني قيد العمل من المغرب إلى المشرق. هي رحلة أو رحلتي في الموسيقى, مش نحاول نقدم فيها يعني أهم وإلا أهم ولا أهم المحطات اللي في تكويني وفي مسيرتي الموسيقية. يعني من المغرب أهم مدرسة تقريبا موسيقية في آلة العود, المدرسة سعيد الشرايبي, يعني هو عازف عود متميز جدا وأسس مدرسة في العزف. يعني بداية من المغرب وصولا إلى المشرق إلى خالد محمد علي, كيف كيف زاد عازف عود في عراقي وعنده مدرسة. في خلال الرحلة هذه باش نحاول نختار بعض الأعمال الموسيقية الآلاتية والغنائية اللي تعبر على رحلتي أنا الشخصية يعني في الموسيقى من المغرب إلى المشرق. يعني ممكن أنت جبد انتباهك سي سمير, الترجمة دي مغرب ومشرق أي يعني هي تقريبا الحقيقة ماهيش الترجمة بتاعي, ولكن بحكم العرض باش يصير في باريس تعرف يعني الجالية في الخارج عندهم نواويسهم في الترجمة, معناتها كي باش تحط من دو لوكسيدون الاوريون باش تبان يعني ما تعطيش يعني الروح في الواحد. دونك خلوها كما هي دي مغرب او مشرق, يعني من الترجمة من العربية تلك اللي هي زال للغة الفرنسية نقل ولا يعني بورا تيري لاتونسيون زادة شوية.
0: باش تكون في زوز مدن,
1: زوز في باريس ولكن في زوز أماكن. الدعوة هي الحقيقة من جمعية مكتبة برفيل عن طريق مجموعة من الأصدقاء الموسيقيين والمهتمين بالمجال الموسيقي اللي يعني نوجه لهم تحية كبيرة برشا, خاصة صديقتي نادية المحمدي عازفة عود في باريس, هي أستاذة نتاع كوميونيكاسيون في الأصل ولكن زاد عازفة,
0: هي مولودة وعايشة في
1: باريس ولكن من أصول تونسية مدنينية. دونك بدعوة من جمعية مكتبة برفين اللي هو يعني عملت ما نعرفوش الحقيقة في زياراتي السابقة ما زرتوش, ولكن يبان كونه فضاء يحتضن يعني الموسيقى الديكالي نوعا ما, يعني فضاء عنده نواميسه وعنده ضوابطه في والعرض الثاني إن شاء الله.
0: الحضور شكون باش يكون؟
1: الحضور مفتوح يعني البيتري محلولة, الدعوة مفتوحة للجميع إذا ثم شكون يسمع فينا ولا يحب يعدي المعلومة. البيتري موجودة على الموقع الرسمي بتاع
0: في أكتوبر
1: مكتبة برفين, لا هي نهار 3 أكتوبر إن شاء الله السبت نهار السبت الجاي إن شاء الله. والعرض الثاني بش يكون في فضاء ثقافي آخر زاد مميز جدا اسمه The Wrong Side, كيف كيف باش نعاودوا نقدموا فيه العرض هذايا. في العرض ان شاء الله باش تقع مصاحبتي
0: ذا رونغ سايد الاتجاه الخطأ
1: الاتجاه الخطأ جوستومون قلت لك كل هذيك الحكايه, باش ترافقني عازفه ايقاع سوريه ان شاء الله نوجه لها تحيه, يعني قاعدين نسق مع بعضنا بالتليفون باش نعملوا تمارين غادي في باريس ان شاء الله باش تصاحبني جزئيا في
0: انت حضرت قبل العروض يعني كمشاهد في باريس
1: اي حضرت برشا عروض
0: باعتبار رقابتك الدائمة
1: لا مش قائمة دائمة هي زيارات يعني كل مره خاطفه عده عروض جيده الحقيقه حضرت لها في
0: احنا باريس. في البدايه ما حكيناش انه الاضافه اللي قبل نعرفوك استاذ تعليم ثانوي فما استاذ تعليم عالي المعهد العالي للعلوم الانسانيه ثم السنه الجديده المعهد في المعهد الحرف والحرف
1: اي ان شاء الله اي ان شاء الله سنين باش نلتحق بالزملاء والاصدقاء في المعهد العالي للفنون والحرف في جابس ان شاء الله في تجربه جديده باش نمشوا لاختصاص اكثر ان شاء الله ربي وفق.
0: ترى نسمع حاجه من دي مغرب او مشيرات,
1: نسمع حاجه للكبير سعيد الشرايبي جزء صغير منها الخطر, قطعه موسيقيه مطوله يعني وهي باش تكون الافتتاحيه ان شاء الله. والاختيار يعني كان في السماع هذه القطعه الموسيقيه في مقام العجم اللي هو يعتبر مقام يعني مبهج ومفرح يعني.

0: الموسيقى والعود تحديدا يعني خطاب إنساني، ماكش في حاجة للغة، هي لغة قائمة اللذات وتحكي قصة كبيرة، قصة إنسانية كبيرة برشا.
1: أكيد
0: رغم أنك ذي الشرق أنت تو
1: لا مزلنا في المغرب،
0: مزلت في
1: المغرب، بدينا من المغرب هذايا. هي موسيقى مغربية يعني للسماعي، شروق اسمه للملحن سعيد الشرايبي. تحب تسمع حاجة من الشرق؟
0: الشرق
1: أوكي. الأستاذ خالد محمد علي نوجه له تحية. سعيد الشرايبي الله يرحمه توفى، خالد محمد علي مازال يعيش، يعني مثل امتداد لمدرسة منير وجميل بشير ولكن بطريقة أخرى. يعني أستاذ خالد محمد علي

0: حسيت أنت تم لي مشروع محمد علي كمون لعمل فانكات بارفان يعني متاع 24 ولاية. أنت خرجت من الفانكات مشيت الشرق والغرب.
1: إيه نحاول يعني هو طيلت المسيرة الإنسان يعني يتعرض ولا يتعرف على برشة مدارس فنية اللي تأثر فيه تأثر يعني في المستوى الشخصي ولا حتى في مستوى الإنتاج. دونك حبيت أن نقدم أهم التجارب اللي أثرت فيها يعني كموسيقي.
0: يعني هي قصة شخصية
1: تقريبا
0: سيرة ذاتية موسيقية.
1: أي هو الأصل متاع التيتر مون فواياج دو مغرب ومشرق.
0: هذه ذكرني ربما يحيني حتى على السؤال الموالي. حلم آخر هو المهرجان لسوليست.
1: هو يعني الحقيقة مهرجان لسوليست موجود حلم تحقق يعني وامتداد زادة كما يعني نحاولوا في جهتنا في الجنوب في مدنين تطاوين جابس يعني نحاولوا نعملوا مشاريع موسيقية فنية جدية فيها المحلي فيها الجهوي فيها الوطني وفيها الدولي. يعني في المستوى الوطني خذنا تجربة لمدة سنوات مع يعني فضاء لسوليست في تونس اللي تحت إشراف صديقي أشرف بطيبي اللي هو شيف دوركستر يعني من أحسن ما عندنا دو في تونس. وحبينا في مهرجان لسوليست علاش لا نعمل نسخة مصغرة منه في الجنوب يعني يرتكز على أسس معروفة مهرجان لسوليست اللي هي فيه يعني مسابقة متاع عزف للتلامذة واللي في الدورة الفارطة بالمناسبة يعني تلامذتنا توجو في عدة اختصاصات في البيانو خذينا في السنكام كاتيجوري خذينا دوزيام بري في الكمانجا خذينا برومي بري في الدوزيام كاتيجوري في الغناء طبعا شاركوا يوسف وياسمين خذينا يعني جميع الجوائز خذينا نحن في القانون خذينا برومي دوزيام بري في الدوزيام كاتيجوري يعني خذينا مجموعة من الجوائز. فوالا يعني مهرجان لسوليست يعني وفيه عروض موسيقية مصغرة وفيه عرض موسيقي كبير اللي في كل عام نحاول نستدعو يعني واحد من العازفين المعروفين. الدورة اللي فاتت استدعينا صديقنا عازف الناي هشام بدراني اللي هو يعني شيف دو ديبارتمون تاع الانستيتو الموسيقى في تونس. يعني نحاولوا في كل دورة نستقطبوا وإلا نستدعوا بلتو عازف يعني إيكونيك باش نحاولوا نقدموا لموديل لتلامذتنا والصغار.
0: علاش ديما أنت مرافقتك بالعود في الطريق وفي الحضور وفي الاستديو والصور بتاعك مع الفيولونسيل؟
1: الكمانجة حكاية أخرى يعني حكاية شخصية.
0: علاش تصور مع الكمانجة وترافق
1: لا نعزف حتى بالكمانجة. أما العود كآلة ميلودي كوريتميك نسموه يعني وآلة مصاحبة للغناء آلة العود معناتها باش تغني بالعود أسهل معناتها. والكمانجة قصة خاصة
0: قصة حزينة
1: قصة لا قصة جميلة مع الكمانجة
0: اللي هو مشروع آخر معها من
1: اللي هو مشروع آخر سون فيولون مع صديقنا والفنان الكبير والعالمي يعني برشا أوصاف جميلة لزياد الزواري عازف الكمانجة تونسي يعني في مستوى عالي جدا. المشروع هذا مشروع زياد الحقيقة سون فيولون ولكن خرطنا فيه من منذ البداية. أكلم يعني بداية المشروع بدأ في تونس العاصمة طبعا ولكن كي حب يخرج الجهات كلم الأصدقاء والمقربين وكان لي الشرف كوني يتصل بي زياد ويقترح علي المشروع. فسر لي حكينا تناقشنا في الجوانب وانطلقنا الصيف اللي فاتت يعني شاركنا في طار ليسون فيولون هذوما كان ثم منهم حكاية 12 عازف من مدنين. عملنا افتتاح مهرجان المونستير الدولي عملنا مداخلة في مهرجان سوسة الدولي وعملنا عرض خاص تبع وزارة الثقافة في متحف قرطاج يعني ثلاثة عروض. وإن شاء الله توقع دي نعمله في البلانينج متاع العام الجديد سواء مع ليسون فيولون سواء مع ليسوليست. يعني هي مشاريع وطنية انخرطنا فيها ونحاول نقدم الإضافة للموسيقيين متاع الجهة هنا والصغار.
0: طبعا فما شركات أخرى مشروع اللي هو مع إيطاليا مثلا فكرة على
1: أي شركة أخرى مع يعني مع كونسرفاتوار كالتانيسيتا في إيطاليا عمنا والجو بحثنا زوز ضيوف عازف كمانجا وعازف بيانو عملوا بحثنا دي ماستر كلاس وكانت استفادة كبيرة الحقيقة معناتها من يعني التلامذة الكل للموسيقيين اللي شاركوا معنا الكل نوجه لهم تحية حتى نتصور ما يسمعوش فينا
0: شنو القواسم المشتركة كانت بينكم وبين
1: والله يشوف معناتها ديريكت لو ديريكت هذا سي سمير هم في سيسيليا يعني في كالتاني ستة تونس يحكوا بالإيطالي يعني فقط متشابهين لدرجة كبيرة يعني في خلال المعاملة ملقين
0: لامبادوزا لامبادوزا والطليان على برا
1: هذيك بالضبط هذيك
0: لامبادوزا حرة حرة والطليان
1: على برا بالضبط يعني ملقين حتى مشكلة في الكوميونيكاسيون بالرغم ان احنا ما نحكوش الإيطالية يعني تقريبا شوية فرنسية على شوية إنجليزية ولكن الموسيقى طبعا هي اللغة اللي توحد الشعوب معناتها كيف تتحط البارتيسيون يتحط البيبيتر سيبون نبدو سير ليميم لونغور دونت دونك فرحوا برشا بحضورهم معنا عبروا يعني وعملنا عرض متاع اختتام متاع الماستر كلاس في إطار معرض الكتاب عام نول في مدنين ولقى يعني زاد كيف كيف استحسان الحضور.
0: شنو طبيعة الشراكة مع إيطاليا؟
1: شراكة تكوينية تكوينية في مستوى أول هي في الحقيقة
0: في تونس ولا في إيطاليا؟
1: لا شنو التكوين في تونس في تونس يعني الشراكة كانت عن طريق جمعية إيطالماد يعني اللي يديرها زوز أصدقائنا سي فتحي نجا وسي إسماعيل الكمالي يعني هما كانوا همزة الوصل بين نحن وبين الكونسرفاتوار وإن شاء الله باش تتطور سنين شراكة في مستوى جامعي أكاديمي باش هي قيد الدرس تو في جامعة جابس الاتفاقية ما بين المعهد العالي للعلوم الثانية بمدنين وكونسرفاتوار تورينو اللي هو يعتبر من أعرق يعني معاهد الموسيقى في إيطاليا إن شاء الله نوفقه كونا معناتها نرسو الاتفاقية هذه ونحاول ننجحها إن شاء الله
0: مش حاجة معزوفة خدمت عليها في السياق هذا
1: في السياق هذا خدم الحقيقة كانت موسيقى غربية اللي خدمناها مع أصدقائنا في رافائيل ودييغو يعني بالعود مش ممكن تنفيذها بالعود ولكن الحقيقة كان الأكثر في الجانب التكويني اللي تلمذتنا اللي كانوا بمستوى وبعد أسبوع يعني من التربص مع الأساتذة يعني لاحظنا نقلة نوعية في المستوى ولي إن شاء الله باش تتجدد زادة سنة فقط بعض الترتيبات الإدارية وكهو إن شاء الله
0: بيه نرجع من حيث انطلقنا شنو خليلك في الأربع دقائق اختيارات حرة الآن سواء كان من عاشقة الورد ولا من عاشق أي حاجة
1: من عاشق أي حاجة والله ده هو إن شاء الله نتذكر الكلمات عندي غنية سي سمير عمل جديد يعني مازال ما تنشرش هو مازالت مش مخطوطة هو الحقيقة موزع ملحن مريجل أما مازال ما خرجش للجمهور ثم جانب آخر يعني في الإنتاج اللي مازال ما ظهرش اللي هو يعني الأغاني نحاولوا في الستيل الجديد هذا يعني محاولات كلمات صديقي الشاعر طيب أبو علاقي اللي هو شاعر يعني متميز جدا في تونس تعاملت مع زوز ولا ثلاثة نصوص وهذه أبعد ما فيك القصيد يقول وانتي ماشية لأبعد ما فيك شوف تلقانيش صدفة في ثنيتك لحظة في غمضة نوم مجافيك لحظة من همسة ولو ملقتنيش أنساني وعيش يكفيني بكل عشتك وحيتك حاول نسمع منها شوية عندي برشا مغني تاشا ما خلاها هي الاختيار

0: أشياء.
1: شكرا ثمرات على هذا اللحن والصوت الجميل وانتي ماشي والوقت ماشي. شكرا على هذه هذا الحضور معنا وعلى هذا المشروع وعلى هذا الحلم الجميل وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. وخلينا نسمعوا الشيء هذا.
2: عايشك سي سمير, شكرا جزيلا بالحق اللي كنت مش رمي ورود ولكن ديما ما تكون وراء المشاريع متاعنا. مشكور جدا.
1: شكرا ليك. شكرا لشكري العيدودي. بعد شوية موجز الـ11 على خير.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار عمل لجنة مجابات الكوارث الطبيعية تتواصل اليوم الثاني على التوالي جهود مصطلح بلدية جرجيس الشمالية للتخفيف من أثر الأمطار من خلال تنظيف الطرقات الرئيسية والفرعية من الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أسماء الجابري لدى إشرافها مساء اليوم على الغي السنوي للكشافة التونسية، أكدت أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعية الموجهة إلى الأطفال والأسر في تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2026-2025 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم جلسة حتم مفتوحة تليه مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة. أغاني خالدة.
0: أغاني خالدة ينتقيها لكم منير هلالة.

أغاني خالدة.

0: الصحراء
1: حروف الصحراء
0: إذاعة سفر
2: موجز الأخبار.
3: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين فيصل العبد إحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية بهنا قبل موفى سنة الجارية. في إطار عمل لجنة مجابات الكوارث الطبيعية التواصل اليوم الثاني على تولي جهود مصالح بلدية جرجيسة الشمالية للتخفيف من أثار الأمطار من خلال تنظيف الطرقات الرئيسية والفرعية من الأتربة. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدر 10,000 دينار لاقتناء سيارات أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2026-2025 تطورا لافتا، حيث تجاوزت التقييم الإجمالي للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار. استشهد فتى برصاص المحتل السني في مواسي رفح، كما استشهد شاب وأصيب آخرون في غارة صهيونية على محيط برج نوري شمال غرب مخيم صيرات وسط القطاع. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت رد فعل أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. عقد وزيرا خارجية روسيا وألمانيا أمس أول محادثات بينهما منذ الغزو الروسي وسعى نطاق لأوكرانيا عام 2022، وذلك على مش اجتماعات جمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك. الموجز في أمان الله.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. الحوش الجربي.

0: تباعد المنازل على جانبي الطريق الترابية لا يفصل بينها سوى النخيل. في محيط المنزل جرار فخارية كبيرة، أما النوافذ فدهنت باللون الأخضر. المكان هادئ وأنيق، متحفظ ومنفتح، كصاحبته السيدة عزيزة بنت أنفوس المسؤولة السابقة بالمعهد الوطني للتراث عن جهتي مدنين وتطاوين. ترحب بنا وتحرص وهي تدعونا إلى دخول الحوش على توضيح الفرق بينه وبين المنزل.
1: المنزل هذا المنزل الحوش، على خاطر يلزمنا نفهموا شنو المنزل. المنزل مؤسسة سكنية اقتصادية، نوع من السكن الخاص بجربة.
0: المنزل إذن هو مؤسسة سكنية، والحوش مكون من مكوناتها، وهذا ما تفضل بشرحه أكثر المهندس المعماري نزار العكاري.
2: هو أول نمط معماري بدأ يتكون في قرابة القرن 13 ميلادي. هو مكون من مكونات المنزل الجربي اللي يجي في الحومة اللي هي موجودة في المنطقة الفلاحية أساسا. المنزل هذا يتكون من الفلة، الزريبة نتاع شوية حشاكم، المطبخ، البير، الثانية، بما فيهم زادة الحوش. وهو يتكون غالبا من 4 بيوت، كل بيت هي لسكن عائلة، غالبا الزوج والزوجة والأبناء. أول واحد يبدأ في بناء الحوش هذا هو غالبا الجد، وبعتالي أبناؤه وأبناء أبناؤه يكملوا يبنوا بقية الحوش.
3: تعال قدانا، امشي في الجادة وادخل من الفلة، تبع المسرب تلقى البير والميدة والصاروت والجابية مليانة، تلقى المنزل، تلقى الرايح والعشايش والحانوت، ما زال فيه النول والردانة، تلقى الماجر والفزقية والدكانة، تلقى الباب والسقيفة، ووسط الحوش بشبابكة وبيبانة.
1: احنا في وسط الحوش الداخل، والحوش هذايا اسمه حوش جديد في وسط المنزل هذا، على خاطر كان فما حوش قديم كيف العائلة كبرت بنيو حوش أكبر منه. هذا الحوش الجديد اللي هو تبني في آخر القرن 19، منزل تنافسه هذا آخر التنافسة اللي قعد موجود في المنزل. هو جدي علي بن تنفوس توفى عام 49، بعده هو ما عاد قعد حتى حد، خلوه في يد حراس قعدوا فيه حتى الثمانينات. اكتشفته بطبيعة الحال أنا مولودة في تونس، قررت باش نجي لهنا.
0: يتسلل الضوء من فتحة عالية ليغمر التحف الخزفية وصورا عائلية بالأبيض والأسود. لم أتصور أن في نهاية تلك الطريقة الترابية يكمن كل هذا الجمال.
2: اليوم نشوفه في غالبية البناء هو لا ديكوراسيون دي فاساد، كأنه يعني هو رغبة في التظاهر، بينما الجربي قبل يحط الحوش نتاعو في داخل المنزل، يبعدوا ديما على الجادة ويبني غالبا في داخل المنزل للابتعاد على الأنظار. هو يبني لنفسه طريقة البناء كلها بالبساطة، يطغى اللون الأبيض قليل جدا وينلقوا كلكز ليمون ديكوراتيف. المبدأ والفلسفة الأساسية هي البساطة.
1: احنا قاعدين توا في بيت جدي، هذيك هو التصويره نتاعو محطوطه غادي، هذيك الاخريني اللي قعد هوني في المنزل فلاح يخدم في الارض وعايش منها. بعده هو تركت الدنيا بكل، جات امي هزت حوايجها بعته وهي عايشه في تونس. اي جدي من امي، اي لا هني طب نمشي لبيت اخرى، جدي بتاع باباي من هنا انا انتاج محلي، انتاج المنزل اللي قاعدين فيها هذه وسط الدار، وهذيك الدكانة متاع الرقات، الممر اللي دخلنا منه هذيك كان المستحان متاع البيت. هذه كل بيت عندها بيت الاستحمام متاعها اللي احنا نقولوا له مستحان، ما فماش مجال الماء يجري لبرا، والمطبخ لبرا، الداخل ما فما كان الرقات والاستحمام، يسخنوا الماء سبوه في جرة ويجيبوا دخلوه للبيت الاستحمام، وفما أبرقة فخار يصبوا فيهم الماء ويعلقوه بين زوز موثق، ويقعد الماء يصب وقت اللي حاجتهم عليه يصب وحده معناه كي الدوش.
3: تلقى الدار القبلية والشرقية والبحرية والغربية، فيهم الغرفة وفيهم المستحان والخزانة.
2: وعندنا مثل احنا في جربة يقول الدار القبلية دارين، احسن اتجاه هي القبلة. وبالتالي داف الشفقية داف نص، والداف البحرية داف. داف الشفقية حتى هي فيها الشمس، حتى هي في المستوى الثاني، والداف البحرية داف، والداف الغربية يقولوا مربط الحمام، معناها حشاكم اللي حطوا فيها الزوايل. والحوش هذايا دونك هو متكون من اربع بيوت اللي هما توتو تور دان باسيو، وسط الحوش اللي هو تصير فيه كافة القضيات اليومية، خاصة للعائلة والنساء والصغار. بينما الراجل الجربي يبدأ في الثانية، هو البناء حول فناء. نلقوه زادة في الكسور، كيف كيف الكسور هي بناء حول فناء سيتادابتي بارابور الجربة، ولكن أصله يرجع للقارة الإفريقية فريقيا سابقا.
0: استعان الجربة ببنائين مهرة من مدنين وتطاوين، استخدموا مواد محلية.
1: كترابانية فيها القياسات مع محددة، فيها الجبادات هذوما اللي يمسكوا القوس يبنيوا بالشكل هذيك، وتواصلت حتى لين دخلونا المواد الجديدة هذية بتاع الياجور والسيمان والحديد، وهذه الخرسانة هذية الكل اللي ماذا بينا نتخلصوا منها، مهيش باهية لا صحيا ولا اقتصاديا للبلاد. تاني قلك ما نستعنوش احنا اللوح في جربة، ما فماش لوح، فماش موارد متاع لوح، قليل بالكل، حدود ياسر استعمال الخشب في العمارة الجربية. واللي موجود أكثر هو الرمل، الشخش اللي يحفروه ويخرجوه من تحت الأرض، والجير. كان كوش الجير على كبر الجربة، المواد المستعملة بطبيعتها معناها تحمي الفضاء الداخلي معناها من التغيرات الفصائية. الاعتدال تقريبا متواصل عام كامل، هذاك اللي خلى معناها الناس ما يتجيوش الحقيقة للتدفية الإضافية بخلاف الكانون ولا الطرف. أنا بابا كان يرحمه يمليه بالحطب متاع المنزل، معناها يخليه يتحرق البرة ويدخله بعد ما ولا جمر، إذا كان صاروا عليه معناها يدفي به البيت اللي نصاروا فيها.
3: تعال قدانا اسهر سهرتنا وتعشى من عشانا، مسفوف ولا تشيشة عيش باليازور بالجازول، كسرة مرفوسة وزميتة. تلقى العصبان والجديد الدهان ومحشي البطانة، تلقى الزيت في السفري وتمر في الجرة، الشريح في الطاس، تلقى شعيدنا وعدسنا ودقيقنا ورحانا.
1: يحمسوا فيه زميتة راهو المطبخ، يطيبوا فيه يوميا العيش. أغلب الوقت تفطر الصباح عيش يا بالزيت يا بالحسالة الأبيض متاعها ثم وخل زيتونة بطبيعة الحال ما نتوج بتاعهم.
4: يحكيوا على ثلاثة أخوة.
1: أنا خلطت على الراديو، معناها النصر مع الراديو عبد العزيز العروي، وكل ليلة هذيك الناس كلها نبداو العائلة نستنيو فيها باش نسمعوا الراديو هذيك، والتاي شكشك والكاكاوية وهذيك السهرية، والرجال متاع عائلتنا نصبين الوحدة الطاولة متاع الدامة ومتاع الأخرى شنية الأخرى الديمينو.
0: تشير السيدة عزيزة بنت نفوس وهي ترافقني إلى الخارج إلى مشاتل الزيتون التي تنوي غرسها. سألتها هل الحوش بأيد أمينة؟
1: أو في يدينا، هذايا في يدي الحوش الجربي. لا ماهوش في يدي. لا اللي ترى فيهم ترى تودور في جربة شوية تلقى كلهم قاعدة تندذر، معني الحوش كي تدخل أنت تحس روح ولا لا؟ الديار اللي تبنيت تجدد من صفر ما تحسها بلاش روح. أنا كنت رئيس جمعية سيان جزيرة جربة في وقت منا، كنا حارسين على حاجات معناها كنا نحبهم يستمروا، مثلا الطوابي كنا ندفع على الجويد، الطريقة التقليدية اللي تفصل بين الديار، هذاك احنا نحب نحافظوا عليه.
3: تعال قدانا عنف بحرنا وحوس قدا زيتوننا ونخلنا، اذكر المولى وصلي في جوا معنا، احضر فرحنا احفل والبس ازهى وغني معنا، غير تعال قدانا.
1: يا جربة تجلب راي تسحر العبيد، تسحر العبيد. انا ولد خويا طبيب ان شاء الله في كندا تو، وانا هوني نحكيو على خلينا نجي الجربة، انا نقعد فيها مش فيه. يبا هاني نقول لك كم قرايت وجي هنا وحل العياده نتاعو في المنزل هنا، معناها المرضى يجيو لهنا للمنزل يداويهم ويغرس في زيتونه هكا غاديك هنا.
5: كنتم مع الحوش الجربي، إعداد وتقديم فوزية ضيف الله.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: غني الصباح جديد، غني صباح جديد، وهني الشهيد بوليد. يا أجمل المواعيد بين الفرح والعيد، يا شعب لما يريد، يا تونس الوحيد.

ضميني وبالليل يريد وغطي بالحافك رفيقي مهما عثرني طريقي المسيرة تستمر وهلا هلا يا مطر.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والحدود من خلال الذاكرة الجمعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: أنا رئيس شرطية يا طريف، خدمتك بصدق، لكن أنسابي مانيش مسامح فيهم.
1: تهدد فيا يا بدر؟
0: كلامي تنبيه ماهوش تهديد.
1: أنسابك اللي تحامي عليهم غلطوا معاي أكثر من مرة.
0: الأغلاط الصغيرة ما نتكلموش عليها.
1: إذا عندك قدرة أعمل حل لولدي هاشم.
0: هك جربت الجماعة من السلاحات، أش طالب آخر؟
1: علاش ما نرجعوش كيف ما كنا؟ لا شك ولا حسابات.
0: في الحالة هذه نبع على هاشم يبعد على المطوسيات. لا بد كل عندها كرامة في طريق، واللي بيك أبغير.
1: أنت ضامن اللي شاكر ما يقتلش هاشم؟
0: نضمن إذا هاشم بعد على المطوسيات.
1: خايف على ولدي. شاكر مجرم وحتى ولدي معصاب. عندك شي فكرة في الصورة؟
0: فكرة عبد الدين معقولة. يا مرضيفة المتعاكين يصارفوا والضر من هو من غير ما ندير الضيم على واحد.
1: وكيف نعطيك فكرة أحسن؟
0: زيادة خير ودبارتين خير من دبارة.
1: عندي مشروع يقرب الناس لبعضها ويصفي القلوب.
0: هذا اللي حاجتنا به.

0: باي. جدي الويت في الطلاع بعد الجد.
1: جدك قبل ما يموت وسط وهي زادة وسط.
0: كانوا يحبوا بعضهم وتوا عايشين في دار واحدة.
1: برا برا شوف أمك واختك وقول لهم يجيبوا الماء والبخور ويزيم البكاء الله يرحمها.
2: شفت يا شيخ حمد الصغار قلوبهم صافية حليب. مسكينة الحاجة كأنها ما عاشت بيننا ساعة. وينها؟ وين حكاياتها وضحكتها؟ خيب على الدنيا. موت يا غافل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام. أهلا أهلا سيجاي. تفضل تفضل. مرحبا مرحبا.
2: نور الله وجوهكم يا سي حمد. الدائم ربي.
1: أشكون يهرب من الموت؟ الله لا يغير عليك. تفضل تفضل هنا هنا على البساط.
4: هات له سيد يا رافع والميل بارد بالزهر.
2: ايه مسكين الحاجة سالمة. الباهي يخلي بقعته مرا زمنية.
1: ايه هذيك هي الدنيا يا قايد.
2: عندي كلام يا شيخ حمد.
1: تفضل قول يا قايد.
2: نمشوا المطرح اخر.
1: طيب

0: المرحومة جمعتنا وصالحتنا مع بعضنا يا سي حمد، واسمح بنتنا.
1: نتأمن لك اللي يرضيك يا جيد. أنا ضعاف وضعيف ما يخوفش.
0: نحبك ترجع للمشيخة كيف ما كنت، بقعتك فارغة بعدك.
1: لكن المشيخة نحيتها من فكري، وسي عبد الدائب ما خاصها شيء. لكن نطلب منك وصي هاشم يبعد على حرمنا.
0: يا والله كلام، يا والله كلام. واني قاصد نقربه منك يا سحابت، نحبه كيف واحد من أولادك.
1: مش فاهمك يا سيدي.
0: هاشم يصلح بربيحة، وهم الاثنين يقربونا لبعضنا.
1: لكن ربيحة الشاكر ودخول من وقت طويل.
0: ما ليش قاصد شاكر، لكن المصلحة هي اللي تحكم. ولدي بعديك المشاكل لا عاد نتهنى بيها عليكم ولا نتهنى بيكم عليه. كيف يربطنا النسب والذرية؟ نولوا عيلة واحدة، وسي شاكر يتزوج بنتي وهيك يصفى الجو. الناس قالت يا سي حمد زينة بنادم أصحابها، وزينة الأرض نوارها، وزينة السماء نجومها.

هذه مسألة واعرة يا سي حمد، حبلها قلوب كبيرة ما تقدر عليها كلمتة. والله شامخة هالمدة قالت كلام كأنها تعلم الغيب. ربيعة مش شابكة، الذرية شاكة، وربيعة أولادنا والكلمة سابقة، والناس ما هي الساكتة، هذا الكل فهمينه، لكن ديما الكبار يفقدوا خير من الصغار. انت يا سي حمد وازن دماغك وشاور عقلك وقيس الباهية والخايبة، ماكش خصيص، عارف وجرب، وفي الاخر احنا معاك، اولاد ولادك والكلام كلامك، والناس تقول الكلام اللي يغلب السكات هو النافع. واذا عندي لك وصايا ما تضيعش الوقت، افصل بالحديد الماضي.

0: مش هالكلام يا باباي، يفك كل سلاحنا وسنانا.
1: اسكت يا حميد، كلامك هذا سكت خير منه. اش كنت طلب رايك؟ احفظ لسانك. اش كلفك؟ عمك حمد مجرب، وهذا ولد اخوه وبنته، احنا فريجية، والمكتوب ينادي يا حميد، احنا نقول وقول وربي يفعل فعل.
0: لكن شاكر، شاكر ما عندهاش راي في ربيعة.
1: مو الطفلة يعرف مصلحتها، والناس تقول بنتك اخت بلها وولدك يخطب الروحة. وانت الليلة اسمع، برا لبني قندي شيخ حاجته بيك.
0: اي وسلاح
1: هزه معاك، طريف عطاكم لذلك، طل على نسابك وادفعهم معاهم.

0: زريعة البليه هشام، جينا لكلامك.
1: ما بيحل دماغي، هي المصلحة باينة والناس بعقول، وكما يقولوها المرأة مهل حد يخلفوها مياه وتبات عند واحد. هذا مكتوب، ربي يهني علينا.
0: شنو هالكلام؟ يهني يهني علينا بالذل والعار يا شيخ. طريف بعد عمايل السودة يزيد يفك عروسنا من دراجلها وانت فارحة.
1: الناس مسباركة يا مال، تربح بيدها ما عرضتش. الله يعطيها الصحة، احمدت بلادها واهلها. ويا شمخي، ما هو الا راجل كيف رجال.
0: اه يا وجه الشر، وانت كيف البوم، تعال اخرج علي اخرج.
1: مادام الدنيا راي بس مرة ميلك الزيتونات وحفر الكرم وطفل جاي لنا الحبيب بالغدي.
0: لا مع الظاهر من ذلك، قولي للناس ما دي حلف ما عاد يقابل حد.
1: حليل؟
0: اسمع يا شر، اذا عجبك راجل مرات اعلمي خل نطلق.
1: وي وي وي وي حليل، وي النطفة عليك، وانت شبك لي تتخلق وتظلق وتهز وتنفض. اسمع، هاني ماشي اطلع على امك.
0: ايه العام الكل وانت ماشي جاي على امك، هل عني الكيف؟
1: واحد اخويا انت امك الفن، شنعمل لك؟ من مسالك حي، ربي يفضل هاني ويطول في عمرها. الحمد لله تو ما عادش خايفين. عندها مجبر شتات سيكريف هنا اجلها بعد العرس، ممكن يسبح لها العقل. ايه يرحمها العزوز في مقالك، ربحنا في ربح.
0: اسمعي هشام، خصمعي مليح، قصري لسانك وضمي فمك، وانت كلامك كيف العشاش الطايب.

0: وين نادي يا شاب؟
1: أخي مري راسه واجع في مكة.
0: وشكون مازال فيه عظم صحيح؟ وين نمشو حنين تو؟
1: نمشو في شاكر.
0: شاكر قالوا هيك رام وجهه وخامد الله يصبر. قداش تعاني رجال
1: غلبة هكا يشرفينا لمن يركز ويفدي ويعلي صوته ولي نجاش. وعمك حمد اش قال؟ ولا اسكت غادي. يا حسرة على رجال مطوس، يا حسرة على رجال مطوس. كانوا صناديد. اش عندك اخذ الشامخ انسان اش يحكوا؟
2: وخي يقولوا حتى جلو ناوي على حوري
0: ولينا كنترة يتعدوا علينا. وانت يا شامخ من هو اللي قال ديما فاضحتنا بين الناس؟
2: اللطف وخي اللطف، انتم رجالي ونخسر عليكم دمي.
0: اشكون اللي قال؟ مين سمعتي؟ قولي. والله لو نسمع واحد يعاود هالكلام نشرط له فمه.
2: لا لا لا سيدي، لا لا سمعت ولا قلت، لكن المسيح في دوار امي هم اللي يتكلم. اي خي تصبح على فيك. وي تحليلي يا امي تحليلي، بكار عيونها تتشاعل ظهرات ويدفع على السكين.
3: الى اللقاء مع حلقه اخرى من مسلسل عروس الجبل.

0: قال كما ذكرتم إلى مرحلة أخرى من مراحل النصوص المؤسسة، وهي هذه المرة النصوص التي تنتمي إلى الحداثة أو إلى الفكر الحديث. ويعني كما ذكرتم الاختيار يعني كان على كتاب الأمير، كتاب ماكافيل. وهذا الكتاب أستاذ منير يعني عرف بأنه يعني كتاب يعني أثار يعني كما نقول أقام الدنيا، لأنه تقريب يعني قدم لنا تصورا للسياسة وللحكم لم يكن يعني على الأقل متداولا، ولم يكن متعارفا مألوفا ومتعارفا عليه. لكن قبل ذلك نذكر بأن ماكافيل ينتمي تقريبا إلى القرن السادس عشر، ربما سنعود إلى هذا القرن وهميته وهمية هذا الكتاب في هذا القرن بالذات. ولد سنة 1469 في عصر يعني أحد الأمراء الإيطاليين وهي عائلة ميديتشي، اسمه هذا الأمير لورونزو دي ميديتشي، وفي مدينة. وهذا الأمير يعني كانت له مكان عند شعبه، وكانوا يسمونه أهله في المدينة التي هي مدينة فلورنسا كان يسمى لورونزو العظيم. وكان يعتبر عصر أستاذ منير هو العصر الذهبي صح التعبير للنهضة الإيطالية. وهذا الكتاب أهداه ميكافيل إلى الأمير هداية، حتى في بداية القتال ديباجة هذا المقدم فيها إهداء ويقول له أنني ليس لدي ما أهدي إلا هذا الكتاب، وبرر ذلك. هذا الكتاب أستاذ منير يعني هو كتبه أو انتهى من كتابته قبل موته ب 14 سنة تقريبا، ونشر بعد وفاته بخمس سنوات. هذا الكتاب يعتبر أستاذ منير أول كتاب في الكتابة السياسية صح التعبير على الأقل العربي، يعني كتاب في السياسة وفي الحكم. وأيضا كما سنرى أنه أول كتابة للتفكير في السياسة على نحو مختلف. التفكير في السياسة قبل هذا الكتاب كان تقريبا يندرج ضمن السياقات الدينية مسيحية كنسية،
1: اللاهوت والكنيسة وما إلى ذلك،
0: وكان يعني كانت الكنيسة التي تحدد واللاهوت الذي يحدد. إذا نحن أمام مع هذا الكتاب أستاذ منير لماذا هو نص مؤسس، وهنا ربما يجب أن نبرر هذا الاختيار، لأن هذا النص سيصبح أو أصبح مرجعا سياسيا تقريبا لكل المفكرين المهتمين بالفكر السياسي، فلاسفة السياسة في القرن السابع عشر. والأهم من ذلك أستاذ منير كان مرجعا لقادة العالم، يعني الذين أتوا بعد الثورة الصناعية، وكان يعني ولكن ربما أن هذه القيمة التي منحت لهذا الكتاب والتي جعلته نصا مؤسسا، ربما يعني ربما لو كان حيا ماكافيل لتفاجأ بها، لأن كل ما كان يطمح إليه هو أن يقرأ هذا الكتاب ويساهم في تلك اللحظة في تحرير توحيد إيطاليا وتحريرها من الاستعماريين البرابرة في تلك الفترة. هذا الكتاب كما ذكرتم أستاذ منير يعني ينتمي إلى ما يسمى عند العرب بالأدب السلطاني أو تلك النصائح التي توجه إلى الملوك. فيه كثير من الأمثلة الواقعية، يعني أنه عندما نتصفحه نجد أنه يقدم نصيحة ويقدم فكرة ويقدم أمثلة تدعمها، وهذا يدل على أن الرجل لم يكن مفكرا فقط، بل كان رجل سياسة، كان يمارس السياسة يعني مارسها لفترة طويلة. وكان يهتف من هذا الكتاب أستاذ منير إلى توجيه جملة من النصائح إلى الأمير لورنزو العظيم كما يسميه أهل فلورنسا. وكان يرى فيه أنه الأمير المنقذ الذي سيعيد توحيد إيطاليا وسيحررها من قبضة البرابرة. نعم
1: نعم. لهذا الكتاب إذن أهمية متعددة، باعتبار أنه كما قلنا هو يدشن بشكل ما شكلا جديدا من النظر في الحكم وفي السياسة بشكل مختلف عما ألفناه في أمرين، في الممارسة السياسية اليومية لدى الأمراء والسلاطين، ولكن أيضا في أدب السلاطين ذاته باعتبار أنه هو ينتمي لهذا الأدب، ولكنه مختلف بشكل كبير ويقطع مع هذا الموروث. هو ليس من الأدب السلطاني الذي تعودناه، هو أقرب إلى الممارسة السياسية الواقعية بشكل ما.
0: بالضبط. نعم بالضبط أستاذ مني، ربما تدعيما لما ذهبتم إليه هو أنه عندما خصنه فصول، هو يتكون من 26 فصل تقريبا وكل فصول هامة، ولكن هناك كلمة وجملة وردت أستاذ منير في الفصل 18، وهذه الجملة كان لها ما بعده كما يقال. هذه الجملة وهي أول جملة أو هذه المصطلح والقولة، الغاية تبرر الوسيلة. وهذه المصطلح هذا مصطلح مشين على الأقل في الاستماع، ولكنه اعتبره
1: في السياسة لا يشين
0: وربما هذه الإضافة أنه لأول مرة قال أنه في السياسة